0: يكفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا لو أغمضنا أعيننا للحظات وأعدنا عقارب الزمن 50 سنة إلى الوراء؟ ماذا لو فتحنا اليوم بابا صغيرا في جدار الذاكرة ودخلنا إلى تلك اللحظة التي كان فيها كل شيء جديدا؟ الميكروفون، الأستوديو، الأصوات، البرامج، وحتى الحلم. من أين جاءت تلك الأصوات التي دخلت بيوتنا واستقرت في ذاكرتنا؟ من كان وراء ذلك الصوت الذي كان يصلنا من إذاعة المنستير؟ وكيف كان يصنع البرنامج وتبنى الحكاية في تلك السنوات الأولى؟ في الحلقة الثالثة من 50 لا نكتفي بأن نتذكر، بل نعود إلى الأرشيف لننصت إلى الماضي وهو يتحدث. نفتح من جديد أرشيف الأستاذ المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، ونقترب من شهادات مكتوبة تحفظ أسماء البرامج والمنشطين والصحفيين الذين صنعوا ملامح إذاعة المنستير في بداياتها. ثم يأتي صوت من خلف الكواليس، صوت الرجل الذي كان يعرف كيف يمنح الأصوات حياة عبر الميكروفون. جاء من العاصمة، من التلفزة، ليشارك في تأسيس هذا المولود الجديد. المهندس الهدي بوخريس، مهندس الصوت، سيأخذنا إلى تفاصيل ربما لم يسمع بها المستمع من قبل، تفاصيل البدايات حين كان بناء إذاعة يعني بناء عالم كامل من الصفر. وبعده سنترك المجال لصوت لا يحتاج إلى كثير من التعريف، صوت من أجمل أصوات البدايات، صوت الزميل حبيب دغيم. سنستمع إليه ونستعيد معه شيئا من نبرة زمن كانت فيه الكلمة تقال فتحفظ، والصوت يصل من جهاز الراديو فيصبح جزءا من تفاصيل الحياة. ثم نفتح الميكروفون لأوفياء إذاعة المنستير، ماذا بقي في ذاكرتهم من تلك البدايات؟ أي صوت لا يزال يسكن وجدانهم؟ وأي برنامج أو لحظة أو كلمة لم يستطع الزمن أن يمحوها؟ وفي الطريق سنتوقف عند كلمة واحدة من معجم الإذاعة، كلمة قد تبدو عادية اليوم لكنها بالنسبة لأهل المهنة تحمل حكايات كثيرة. هذه ليست مجرد عودة إلى الماضي، إنها عودة إلى الأصوات التي صنعت البداية وإلى الذين جعلوا من إذاعة المنستير بيتاً مفتوحاً على الناس. أصغوا جيداً، لأننا اليوم لا نستمع إلى تاريخ مكتوب فقط، بل

0: أول مرة. الهادي بوخريس مهندس الصوت الذي جاء من العاصمة ليشارك في صناعة صوت إذاعة المنستير. في حكاية كل إذاعة أصوات نسمعها من خلال الميكروفون وأصوات أخرى طبعا تساهم في تحقيق الحلم، أصوات لا يسمعها المستمع لكنها تعرف كيف تجعل الصوت يصل وكيف يتحول النص إلى برنامج وكيف يصبح الأستوديو فضاء نابضا بالحياة. ضيفنا اليوم واحد من الذين كانوا هناك في البدايات، المهندس الهادي بوخريس الذي بدأت رحلته مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ سنة 1969 بعد مناظرة وبعد تكوين وبعد تنقل بين الإذاعة والتلفزة واشتغال في التسجيل وفي المباشر وفي المكساج وفي الإخراج. اليوم لا نريده فقط مهندسا يتحدث عن التقنية، نريده شاهدا على زمن كامل وعلى لحظة وصوله إلى المنستير وعلى الأيام الأولى التي كان فيها اسم إذاعة المنستير ما زال يتشكل. سلهدي سعيدة جدا بهذا اللقاء، منورنا في إذاعتك في دارك في إذاعة المنستير، أهلا وسهلا بك.
1: عاشك، بارك الله فيك ربح. تحية لكل الزملاء وكل مستمعين إذاعة المنستير، إن شاء الله نكون نفيد المستمعين بالشيء اللي عرفته ولا تعدينا علينا في الإذاعة من بدايتها. بداية متاعي كنت حاب نحكي لك عليها كيفاش، كما حكيت عليها أنت تو يظهر لي
0: البداية متاعك كنت في العاصمة، ما يصيرش نحكيه عليها بإيجاز وتركيزنا طبعا على إذاعة المنستير. ذكرنا
1: في التلفزة التونسية، أنا خدمت شوية في الساعة أو قبل ما نخدم في التلفزة كنت نخدم في الإذاعة.
0: نعم.
1: بعد الأشهر فهمتني، بعدين نقلوني للتلفزة. في التلفزة خدمت في البث المباشر، خدمت في التسجيل، خدمت في الروبورتاج، خدمت في عدة مسلسلات وخدمت في مسرحيات ومنوعات مع كبار المخرجين في الوقت ذاك، عبد الرزاق الحمامي، الحاج سليمان، توفيق بسباس، الهادي بسباس، فاطمة سكندراني، العديد من
0: الأسماء المعروفة. نعم.
1: فهمتني.
0: نعم.
1: وقت أني دخلت معه في جيل حمد يعرافة والمخرج متاع اللي خرج تشوف لي حل صلاح الدين الصيد.
0: نعم.
1: فهمتني، وعدة مخرجين أخرين مع.
0: نعم.
1: هذا بإيجاز معناها خدمتي في
0: يعني لذات مستير، جيت محمل بمجموعة من الخبرات والحمد لله.
1: صحيح.
0: أنت حبيت تجي تساهم في البداية الأولى لإذاعة المنستير ولا فما ظرف عائلي ظرف مهني شنو بالضبط؟
1: شوف، هو أنا مش أنا الأول اللي جيت لإذاعة المنستير.
0: نعم.
1: كان سي عبد الرزاق عسيون ولا سبقني هم.
0: نعم.
1: قالوا له لأنه كان يخدم في الإذاعة وأنا في التلفزة وقتها. بعتالي كيف سي عبد الرزاق معناه يدور لي معناش يدوره في خاصة، رجع للعاصمة
0: الجديد،
1: اقترحوا علي أنا باش نجي لتونس
0: بما أنك جي ساحلي
1: نجي من إذاعة المنستير.
0: نعم.
1: بعد تفكير قبلت فهمتني، حكم أنني ود المنطقة فهمتني ود الجهة. وحاولت قلت مش فيها باس، وكانت عندي أمي زادة تعيش وحدها ونسيت سويت. قلت هذه فرصة أني نروح بحدها فهمتني.
0: نعم.
1: هذاك الظرف
0: كيفاش
1: من هذاك أول كي جيت لإذاعة المنستير وقتها أنا فيها زوز أفراد.
0: نحبك تاخذني إلى اليوم الأول أنا في إذاعة المنستير، يعني شنو تتذكر شكون لقيت أصفلنا المكان معناها وقتها كيفاش الأستوديو التجهيزات.
1: كان عن استوديو واحد استوديو بماتريال قديم تاع الإذاعة من تونس جبناه، بل هو من التلفزة مش حتى تاع الاستوديو، استوديو سلامبرجيك ومآلات كبيرة ضخمة فهمتني، قديمة ما ياشي فيهاش كل الإمكانيات. نلقى وقتها علي عزيز والصادق المساكني، ما عندهمش خبرة فيها، زوز فنيين وكما عندهمش حتى خبرة مساكن.
0: نعم.
1: في الخدمة دي كيك.
0: نعم.
1: خدموا معي، علمتهم شوية تقنية المعرفة متاعي، عطيتها لهم الخبرة متاعي شوية فهمتني، بعتلي هما خرجوا فهمتني. المنشطين وقتها ناقة علي شاملي وناقة شادية جعيدان
0: ربي يرحمها
1: المدير الله يرحمها.
0: نعم.
1: مدير محمد عبد الكافي، لكن هو كان مدير الأصلي نتاعنا وقتها قاسم مسد نتاع إذاعة سفاقس
0: بالنيابة.
1: ايه. وكان زاد نلقى المذيع جميل
0: عز الدين،
1: مش جميل، جميل بن عبد الله.
0: جميل بن عبد الله نعم، من إذاعة سفاقس.
1: يجينا من سفاقس ويعمل هذه البداية كيفاش، فهمتني؟ وكانت ظروف صعيبة برشا، لأن عن استوديو واحد كما قلت لك، ومنه تسجيل ومنه معناها للبث. من الأول بدينا تقريبا بأربع ساعات تقريبا بث، بعد الولد ستة ولدت ثمانية، وبدت تكبر بتاع العائلة.
0: بس الهادي وقتها في البداية معناها مهمتك ودورك في الإذاعة ما كانش مجرد معناها دور تقني بحت. أي. أكيد راك كنت تساهم حتى في رسكلة الأصوات الجديدة، أعطائها من خبرتك وانت المخضرم اللي خذت البدايات في الإذاعة والتلفزة التونسية.
1: صحيح.
0: فدور ما هوش فقط دور تقني،
1: مش تقني فقط، صحيح، لأنه هو كل الناس بدائيين معناها في الوقت هذا، كمان ومش ما عندهم مش أهل، مش أهل الميدان يعني المنشطين والمذيعين، ما يعرفوا حتى شيء على الخدمة ذيك هيك. دونك كان دوري اني باش نعاونهم معناها كيفاش تقع قدام الميكرو، كيفاش تعمل كونديكتور، كيفاش تعمل يعني الطرق مثلا تشير لي انت، كيفاش انا باش نحدي الموسيقى، كيفاش نقص عليها باش نحط يعني هذا الكل. وزيد معناها ساهمت شويه في طريقه التقديم نتاع البرامج.
0: نعم.
1: خاصه قبل احنا كنا عن استوديو واحد كما قلت لك، انه مجبورين باش ان نقدموا مباشر، ما نسجلوش، ما نجموش نسجلوا برشا، نعمل مباشر. طريقة المباشر كنت أول واحد تقريب في تونس اللي استعملت يعني التنشيط بالموسيقى، شوية كلام شوية موسيقى وشوية أغاني،
0: وهو ذا اللي خلى إذاعة المنستير تتفوق في فترة وجيزة.
1: أي في فترة وجيزة بدينا وليت عنا سمعة شوية، ولا عنا معناها بعض مستمعين، وجاونا برشا وقتها يعني أهل الذكر بتاع الثقافة من دور الثقافة، كيف محسن
0: البواب،
1: محسن البواب والعديد من اللي ما عادش نذكرهم برشا. نعم. برشا العديد من الوجوه الثقافية من سوسة من الجهة الكل خاصة.
0: نعم.
1: وبدأت تشع إداعة المنسير بشوية بشوية، فهمتني؟ بنجيبوا حسيلوا عرفنا بطريقة فنية، عرفنا نستقطب المستمعين.
0: خليني نقول مش المهم في الإمكانيات والتجهيزات بقدر ما في العقل البشري. وبرجيبة الله يرحمه يقول المادة الشخمة بالطبع. أهم حاجة في التونسي.
1: بالطبع. أنا كنا معناها كنت الحقيقة أنا مغروم ياسر بالموسيقى.
0: نعم.
1: نسمع برشا موسيقى ونسمع برشا إذاعات ونس نستوعب منهم معناها الحاجة ديكاك، ولكن نعملها على الطريقة التونسية. نستمع برشا الإذاعات الأجنبية.
0: نعم.
1: بفرنسا، في إيطاليا، وإذاعات الشرق الأوسط، يعني يعطوني فكرة.
0: نعم.
1: يعطيني أفكار كيفاش التقديم، كيفاش التنشيط، كيفاش، ولكن أنا نعمله هنا بالطريقة متاعنا التونسية، يعني عن طريقتي الخاصة توحالي هي بأشياء اللي أنا ولي نعطيها من عندي.
0: نعم.
1: فهمتني؟
0: هذا هو نرجع معك ديما للبداية سلهادي. أنا راني كيف دخلت الإذاعة نذكر بالباهي أول فني خدمت معاه في المباشر اللي هو وقت حبيب العتروس. نذكر شكون عمل لي تجربة صوتية اللي هي زميلتي ابتسام مديمخ. نذكر أول فني أنا خدمت معاه أول حصة إرسال كمذيعة إرسال اللي هو زميل خليفة الزيدي. أنا عيني ما تضرك ما شاء الله سي الهادي، كيما خرج من الإذاعة الرفيق هالوجه المشرق البشوش في كامل أناقتك في كامل صحتك إن شاء الله، ربي ديما عليك الصحة والعافية. ونتصور راي الذاكرة زيادة ما زلت لباس
1: شوي شوي نقصت شوي لا نقصت
0: تذكرش معناها التسجيل الأولى أول منتج أنت تعاملت معاه أول
1: منتج أنت تعاملت معاه قلت لك سي أحمد بوسيتا
0: في الإخراج.
1: أنا بديت معناها
0: احكي لي عليك البرنامج اللي كان يحكي على الموانئ،
1: محل المواني والمعالم معناها الأثرية التاريخية القديمة. فهمتني؟ كيما لي بالي معناها القصور وكل الأهرامات.
0: البرنامج هذا قديش طوله كان؟
1: كنا نعمله ربع ساعة.
0: ربع ساعة
1: نسجل ونعمل له مونتاج أنا ونعمل له زيادة شوية موسيقى.
0: لكنها مهمة وثرية.
1: لا باهي باهي والله يرحمه، كان إنسان طيب زاد ويتعاون معايا كيما نقول له، فهمتني؟ حصل تعاوننا وقدمنا برنامج باهي.
0: نعم.
1: من وقتها بدينا شوية بشوية بشوية ندربوا على الخدمة، والمذيعين والمنشطين زاد كيف كيف بداوا يعني يمشيوا في الثنية كما يقولوها ولا معناها يقبلوا النصيحة والملاحظات وما تعرف انت يا خدمت معايا وتعرف كيفاش اللي حاسس صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب في العمل صعيب في العمل في الحق في العمل الكل فيدكم
0: انتوما
1: وهذا الكل داكورد وهذا الكل ورثته للجميع تقريبا معظم التكنيسيانات خداوا عليا وما بخلت حتى على التكنيسيان من معلومات ومن خبرتي باش اني نعطي شنو عندي.
0: نعم.
1: وذاك علاش هما يحبوني كلهم وانا زاد كذلك نحبهم، يعني ما بخلت عليهم حتى بمعلومه وحتى يعني وريتهم كيفاش وانا اللي بدرت يعني في الاخراج.
0: انا باش نقول لك انت بكري قلت لي انا كنت اول واحد في تونس اللي دخل الموسيقى التنشيطيه.
1: إيه؟
0: ونتصور زاد انت اول واحد اللي قام بالاخراج اخراج البرامج
1: الاذاعيه. إيه؟ خلينا نؤمن خاطر نسمع اني قلت لك الاذاعات الاجنبيه برنامج مثلا حتى حديث الصباح عنده مخرج.
0: نعم.
1: انت تقدم لي النص بعتي لي النص لازم تقرا صوت تجي تقرا لي به انت صوتك انت اللي كاتب النص هذاك هيك فهمتني. انت صوتك ما يتمشاش ما نجمش يكون معناها باين للمستمع
0: ولا
1: تنتج وتقدم للبرنامج ما نناقشكش في هذاك. اما طريقه تقديمه للمستمع وبالصوت شكون وبالطريقه اللي لازم يخدمها باش ان هذاك يفيد به المستمع وشد شد به المستمع. اما انك خاطر انت كاتب برنامج وصوتك ما يتمشاش ومش ممكن يكون يعني
0: نعم.
1: إذا هذا هو اللي خلاني معناها نوعا ما نتميز شوية مع يعني المنشط مش نحكي معه كواحد للمعد البرنامج نحكي معه كيفاش نعمله كذا وكذا نتعاون معه دخلت روحي بشوية بشوية وهذا هو العمل الإذاعي كيفاش يزمن
0: هو يظهر لي زاد أنت أول واحد ولا من القلائل. أنا على حد علمي أنت الوحيد اللي قمت بإعداد وإخراج في نفس الوقت. البرنامج
1: عملت
0: سباق يعني الأغاني نذكره كان برنامجي كنت
1: برنامجي أنا برنامج سباق الأغاني كمل ولد السلم معناها عدة برامج أخرى
0: كمل ولد السلم يظهر لي كنت قدم فيه مدام نجاة الغرياني
1: نجاة الغرياني فهمتني حظك مع الأغاني اللي دام فيهم أكثر هو يعني سباق الأغاني داكورد ولكن لحتى البرامج الأخرى معنا وكنت قدمت زاد في برامج رادو فاكانس. أني أول ما دخلت نجم الأغنية الأجنبية يعني الغربية بصفة عامة معنا للإذاعة يعني نؤمن الأغاني معناها الأغنية والموسيقى هي عالمية ما عندهاش حدود يعني تغني أغنية فرنسية أو بالإنجليزية أو بالألمانية أو بالهندية أو بالتركية المهم أنك هي تطرب المستمع وتجلبه وتعطيه معناها الموسيقى ما تعرفوها هي عن بدون حدود انا با دو فرونتيير معناها الموسيقى ليست لها حدود ولذا احنا اول الناس اللي تنجم تقول حضينا حتى الاغاني الملتزمه فكل الوقت هذاك كانت نوعا ما يعني
0: ضربت سبا وقتها الفتره هذيك المنشطين كانوا يتنافسوا على تمرير هالاغاني هذيك
1: وكان
0: فيها قضيه رغم اللي ما السلطه ما تحبش
1: بتحبش احنا رغم ذلك عدينا شيخ امام لهدي قله محمد بحر
0: مجموعه البحث الموسيقي
1: نعدي شويه شويه فهمتني
0: مرسال
1: خليفه سعيد فهمتني دونك الاشياء هذه كلها ساهمت في نجاح الاذاعه معنا ككل وتبارك الله بعتالي احنا كنا عانينا برشا معنا الظروف كانت صعيبه وربما خلطت عليها شويه انت خلطت على معنا في الكاف ولا لا؟
0: لا
1: ما خلطتش في الكاف كنت في الكاف معناها كنا نعانيو برشا معناها حتى
0: يعني انا من خلال حديثكم تمنيت راني خدمت معكم في الكاف خاطر اجواء بالحق اجواء البدايات اجواء مميزه
1: وقت راح نخدموا حتى النصف الليل نقعدوا ونحضروا في البرنامج وكيفاش نعملوا كيفاش نوا والتسجيل والتسجيل الخارجي حتى اللي ما يعرفوش علمتهم كيفاش يمشيوا باش يمشيوا يعمل خاطر ما نجيبش نعمل كل شيء انا
0: فهمني
1: دونك يلزم معايا ناس اخرين يعني
0: سيدي تو انت تعاملت مع برشا اصوات وبرشا اسماء معروفه كيما حبيب جغام فتحي جلاد
1: صوتك ديري بحلغري ربح
0: عبد الله ايناس توفيق الخديري الله يرحمه يخدم معك
1: برشا
0: في سباق الاغاني معز الخضراوي وغيرهم من الاسماء هكا كي تعمل فلاش باك وتقعد تتذكر هاك المسيره الطويله مع الاسماء هذه مع العناوين اللي انتجتها معناها فماشي بعض المواقف بعض الترائف بعض الصور اللي تمر من امام الذاكره توا وتتذكرها مع الأسماء هذية اللي
1: خدمت معها الحقيقة مع...
0: ولا شنو يميز شخصية فما واحد فما على صعوبات. آخر
1: فما صعوبات معناها نعم. لقيناها كل عمل معناها فما بعض الصعوبات اللي تعرق لك الخدمة شوية معناها تلتقانا نعملوا في جينا نعملوا في نقل متاع مباراة أو ريبورتاج من برا اللي حدث ما فهمتني أو يتقص لك الصوت أو من البوسطة أو لسبب ما فهمتني هذوما الكل ظروف معناها كانت صعيبة اللي كان ما كانتش عندنا صال تكنيك باش أني ناخد كانت استوديو هو كل شيء
0: نعم.
1: هو صال تكنيك هو التسجيل هو البث هو كل شيء دونك فما ظروف سعيدة نتلقاوها صعيبة شنو حاجات جميلة من يزور لي مرة مشين واحد
0: في شرائف مثلا
1: ما نذكرش برشا برشا لمحالة فهمتني بقى في كل عمل فما الترائف وفما الحاجات الغلطات وفما نذكر مرة تقريب مش واحد بيسجل برا توسيط خارجي فهمت بالمقرا معنا هذيك فهمتني كيف جاء التسجيل ما في شيء معناها الصوت تسمع في تكتيك قليبات معناها واحد ينقش في الغلوف تك تك تك تك تك تك الصوت هذا فهمتني
0: وشي
1: الحكاية وهو نساء اللي معناها بش يحل الميكرو متاع السيد اللي يعمله في الواحد وخلى معناها ولا وكل الميكرو بحد جنبه الاخر معناها متاع يعني تسمع في كيف الحس متاع القليبات اللي
0: تكتب واللي بالفايده ما فماش
1: وما فماش فهمتني
0: نعم
1: ماش حاجات كيف كيف
0: الشخصيات متاع المنشطين الهادي اللي تعاملت معاهم تفرق فما معناها فما الجاد الملتزم فما اللي عنده شويه هكا من الكسل
1: اي لا كيفاش تعمل معناها فهم في مشكون كي تقول له راه ما يجيش راه نعاود صوتك سافا با لازم نعاود وشنو
0: يتنرفى
1: ويتقلق فهمتني شنو فما هذا فما منه بقى معناها جميع على نفسي فعامه معناها ما لقيتش لقيت التقليد
0: هذا العلاقه اللي موجوده معناها ما بين المنتج والمنشط والمعد والفني اللي يخدم معاه محلها يكون فيها انسجام تفاهم تناغم تكون المادة هذه باش ينعكس على المادة الإذاعية اللي باش تتقدم
1: لازم فما بعض الحاجات اللي هو تقع يحب يفرض لك فكرته فهمتني وتلقى معنا في ماشي تجاوب معاك المنتج هذا كيك رغم اللي هو في مصلحته كما قلت لك راه كي تقول له راه فلان صوتك بكل احترام معنا صوتك راه ما يتمشاش المستحسن تعطيه لواحد اخر شنو ما يحبش يحب هو صوته فهمتني ما نحبش نذكر الاسماء شكون هما فهمتني خاطر كاوا كل واحد وواحد نتاعه فهمتني وكل كان برنامج يحب الناس مع صوتي فهمتني انا
0: اي حتى ما نسميوش اسماء نحكيوا على اجيال سير هادي تحس معناها فما فرق في التعامل ما بين الاجيال معناها تو انت تعاملت مع الاوائل ثم تعاملت مع جيلنا احنا اللي جينا بعد وتعاملت مع جيل ثالث فما فرق ما تحسوا معناها تلاحظوا ملحوظ
1: فما قبل كنا مغرومين الغرام يخليك يعني انك تدفع فما تولي يخلق المنافسه انا عملت جينيريك مزيان الفني الاخر ولا الاستاذ مزاد ولا المنتج الاخر يحب يعمل جينيريك كيما اللي عملته ما عملته انا مثلا البرنامج الفلاني خلقت منافسه كيف خلقت المنافسه في البرامج ما بين المنشطين فهمتني وشكون ماشي يخدم مع فلان وشكون مش يخدم مع فلتان فهمتني وليت فما هكا الغيره هكا شنو لكن غيره ايجابيه في الواقع فهمتني هذاك الكل مصلحه اذاعه ولا تفهم مناسبة ما بين الفنيين وما بين المنشطين فهمتني وديت تبيعت الغيره بتبيع بالطبع الاخر باش تتحرك من الاخر فهمتني
0: شعور انساني
1: هذا شعور انساني حاجه وهذا باهي لانه يخلق كما قلت لك منافسه والمنافسه
0: يصالح
1: يعني لا ترفع بالمستوى نعم.
0: نتاع الانتاج
1: نتاع الانتاج
0: نعم
1: دونك
0: والرابح الاول والاخير هو المستمع
1: المستمع واحنا نعم. واحنا شكون نخدم انا نختار اللي نبدا نخدم اعطيني كيفاش نوع ما لا يهمني فلوس ولا يهمني حتى شيء هو يهمني لما كان نعطي معناها ان بون انشينمون في الموسيقى ما بين الكلام والتصفيق بتاع الاستاذ ونخرج له قد قد بالكلمه ونخرج له قد قد بالموسيقى والدوزاج بتاعك الموسيقى ذكيك
0: طلبوا ذنب
1: متعك شنو كي نعطيه معناها نكته او نعطيه معلومه او الحاجات يتفرهد بها هذاك هو الدنيا الكل بالنسبه لي
0: سي سا كنا نخمم
1: هذاك هو مهمتنا احنا كنا نخدم فيش نعملوا باش نسعدوا شوية المستمع. إذا كان ما نعملوش هذيك شو اللي قدمناه؟ جينا ناخذ في الفلوس ونروحوا برا كيما فما برشا مشتير برشا ما يعملوا حتى في شيء، ما يستاهلوش باش حتى يدخلوا للإذاعة مرة واحدة. سين فسارة عملنا راه ما كنت كوش مغروم به، وتكون أنك تعطي من روحك تبدأ تفكر به حتى في دارك، تبدا قاعد في دار
0: ساعات تحلم.
1: لا والله العظيم انا راقد في الدار، نبدا راقد معهم في الفرش فهمتني، ومتقالت التسجيل بحدايا فهمتني، نسمع موسيقى او نسمع معناها اغاني اغنيه نحطها ونسجلها، ما عندناش باش نجيبها ونحطها ونسبحها للمستمع نتاع التونسي فهمتني. لدا هذاك معناها غرام من 6 غرام
0: بالغرام
1: بالغرام بالغرام وبالغرام تنجم تغلب كل شيء. وحتى اللي كان توك جي انت تعملها في جينيريك وعدت اصوات معناها تصادم معها، لا عاود لي لا مشكاكه لا كذا فهمتني، يقلق هو فهمتني، يقول لك كذا فهمتي شبيه اخي يطلب هذا. وانا كنت كيما كنت تحت شوي صعيب في العمل معناها في نطاق العمل بقى كله.
0: انا اللي يلفت انتباهي في مسيرتك سالهادي انك كنت حريص على معناها تقديم نوعية من البرامج اللي تجلب خاصة الشباب.
1: أي.
0: ونحكي خاصة على التجربة متاع سباق الأغاني.
1: أي أي. سباق الأغاني. كنت اللي فهم بعض ناس يقدر يسمعوا ويقول ما حناش كنا ماش نسمع في إذاعة تونسية معنا، كان يسمع في إذاعة أجنبية. تلمو التنشيط فيها بسرعة والموسيقى المختارة وطريقة التقديم وكل هذاك هيك معناها حسرك هذا كان قبل شنو
0: تدخل أنت حتى في طريقة تقديم المنشط بما يخلي البرنامج مختلف على السائد اللي موجود
1: حتى
0: في الإذاعات.
1: لأني نكتب حتى النص فهمتني، نكتب حتى النص أنا فهمتني الجينيريك أنا في كيفاش أني أحنا زاد أول من الناس اللي عملنا الجينيريك معناها المغني معناها بالبس بأغنية فهمتني، كما اللي موجود في سباق الأغاني ولا في ألوان الضحى، أبجد هاوز افتح صفحة اكتب اكتب كل الناس ما بتسعى ألف ولام ونون ألوان الإذاعة هذه جبتها وجبت أنا مطرب للحبيب.
0: أين التون ذكر أينما ذهبت أينما تسير هنا تسمع لإذاعة المنستير،
1: هنا تسمع لأحد الأغاني وذلك في برنامج سباق الأغاني.
2: اطلع يا باش مهندس ولا يهمك انا جائز
3: على صارة من ايدي هتدخل على اللحن المميز وتقدم البرنامج
4: من عناية يا اخويا من عناية.
5: سباق الاغاني سباق الاغاني سباق الاغاني.

0: يوم السبت يوم السبت
1: أغنيات في السباق أغنيات في السباق
2: سباق الأغاني
3: tous les sons qui rythment new hit
4: غنيناها وقت اني وام عز الخضراوي فهمتني
5: ما ذكرها
4: نحل الميكرو وندخل للاستديو انا وياه ونغني اوكي يعني اول ناس اول اذاعه اللي عملت يعني حتى الجينيريك واللي سبوت يعني احنا اول ناس عملنا السبوت
5: والله نقول لك حاجه فما بعض البرامج ونحكي على سباق الاغاني بالتحديد حتى كان يتعدى اليوم يكون مواكب لتطلعات ولذائقه الشباب اليوم
4: أيه.
5: على خطر كنت سابق عصرك سي الهادي ومانيش نرميلك في الورود هذه حقيقة في حرصك على الأسلوب اللي تقدم به على الأسلوب اللي تعد به على فهمك معناها للذائقة الشبابية أنا ذاك اللي زادت نجم تكون حتى شباب أيه. اليوم ماذا بيه مشكون راه يقدم لهم آخر الأغاني بالأسلوب التنشيطي الخفيف هذاك
4: شفت حتى الإذاعات الحرة تو اخداو على التنشيط اللي احنا بدينا به
5: نعم.
4: ونبداو على سباق الاغاني
5: نعم.
4: بالذات
5: نعم. فهمتني
4: الاغنيه الاجنبيه طريقه التنشيط الاخراج كل برنامج فيه مخرج فهمتني الكل هذوما احنا ساهمنا فيه
5: او
4: الناس اللي اعطيناها للمستمع
5: نعم.
4: ولا المستمع يطلب الحاجه دي
5: نعم
4: يعني يلزمك انت تكون فنان يعني اللي اللي
5: مع
4: يعني
5: سباق الاغاني حتى التجربه نتاع راديو فاكونس ذكر زميله عوض فحميده ربي يرحمها ومعها فريق كامل
4: فريق كامل
5: في البرنامج هذيك كانت تجربه فريده,
4: فريدة
5: من نوعها
4: فريده وقتها زاد وقتها المدير سي
5: منصف الهرقلي
4: منصف الهرقلي عملنا برنامج معناها يخص معناها ما دامنا احنا منطقه سياحيه وكذا عملنا راديو فاكونس باش يولي وحتى الولاو السياح يسمعونا فهمتني وانا كانت الاذاعه نتاعنا تسمع في عملت سباق الاغاني والرسائل ليش عملت السباق الاغاني والرسائل باش يساهموا يعني المستمعين يبعثوا برسائل وان هي احسن رساله زاد كيف ما تكون انا هي احسن اغنيه انا هي احسن رساله يجونا رسائل من ليبيا من الجزائر من ايطاليا من برشا بلدان معناها يجونا كانت مسموعه اذاعه المنستير في تقريبا في جميع في الجمهوريه التونسيه الكل وزاد في بعض مناطق في الخارج حسب الطقس وحسب شنو لان قبل كنا نبثوا على الاف ام موجه الاف ام كانت مش الاف ام على الام
5: على الام
4: سامحني على الام كانت توصل في بعض الاوقات يبدا الطقس توصل للمناطق هذه الدول هذه ولا يسمعونا ويبعثونا بعض الرسائل ويساهموا في الواحد نعم. بتاعنا
5: هو
4: دخلت يعني المستمع دخلته في البرنامج
5: نعم مش من باب شاكر نفسه يقرئك السلام
4: لا
5: ولكن هذه حقائق تاريخية أنا أتذكر مرة تبعت حوار لنجيب الخطاب الله يرحمه كيفاش يقول إذاعة المنستير هي الرائدة إذاعة المنستير هي الأولى هي اللي قاعدين نتعلموا منها رغم اللي الوطنية هي السابقة لكن إذاعة المنستير في وقت وجيز ولات مدرسة لأنكم خضتوا تجارب وحاولتوا تجددوا وتلقاو معناها الطريقة والأسلوب الأمثل باش تشدوا المستمعين راديو فاكونس راهي تجربة مهمة ورائدة ومعناها أول مرة إذاعة تتقدم فيها نوعية من البرامج بالطريقة هذيك وتستغل الموقع السياحي اللي هي فيه
4: أي أبدا بتتقدم قلتك بالإنجليزية وبالألمانية وبالعربية يعني فريمون كانت تجربة
5: رغم الاستوديو معناها ربما التجهيزات والكل ما هيش كافية لكن عملته المستحيل
4: زمن مستحيل صحيح عملنا فيه كما قلت يعني كانت عندنا الغرام اسمه الغرام إذا كانك مغروم وتحب خدمتك راك توصل للنتائج وإذا كان باش تخزر الفلوس وتخزر شنو المقابل نتاعك البرنامج هذاك راه يجي بعد كل شيء يجي بعد
5: نعم.
4: وذاك فعلا إذاعة المنستير كيما قلت كانت رايدة وأشاعت معناها في الجمهورية التونسية وذاك علاش بعدين جاونا برشا من اللي كنت نخدم معاهم في الليل في في في في التلفزة التونسية خاصة
5: نعم.
4: جاوا إلى إذاعة المنستير
5: نعم.
4: يعني ولات وزاد كيف كيف أخي صدرنا يعني مش نشكر في إذاعة المنستير وشو ما دي حقائق
5: حقيقة
4: يعني مديرين
5: كفاءات الكل
4: مديرين، عطينا مديرين لإذاعات نعم. أخرى
5: الهادي اليوم
4: إذاعة تطوين، إذاعة قفصة، إذاعة الشباب، إذاعة التلفزة التونسية صادق بعبان الله يذكره نعم. بالخير في ابني نعم. وغيرهم ما تعرف كل حاجات كل هذه تعرفها وأنا ناسي شوية معناها
5: ما نيش الذاكرة شوية في العنف في وين الذاكرة بتاعك نحسها في العنف وين متاحة اليوم سي الهادي بالتكنولوجيا كل شيء تقريبا بضغطة زر يتحل لكن في زمنكم المهارة كان لازم يمتلكها التقني ومهندس الصوت باش يعطي الإضافة اللازمة للإذاعة
4: والصعوبة كانت عنا لأن نسجلوا تسجيل والتسجيل بعد اللي باش تعمل مونتاج أصعب حاجة هي المونتاج
5: نعم.
4: لأنك كي تعمل مونتاج باش تعمل دوزاج وإذا كانت قصة دي الكلمة دي باش نحاول شنو كان طرف تتقسم الكلمة باء مثلا تولي معناها سو وأنت عندك شريط واحد كيفاش بتجيب تجي تعاود تجيب أنت توا منتج باش يعاود لك من جديدة فهمتني دونك ولما بتمثيليه قاعدين نمثلوا فيها انت سجلت وخذ بعطيني باش تعمل مونتاج باش تحط الموسيقى وباش تحط البرويتاج وباش تحط لها الحاجات هذيك دونك المونتاج كانوا بالمقص ماك تعرف كنا بالمقص والكولون مش كيما توا معناها بالاورديناتور يعني وتسجل عندك وبعطيني تقديم يعني الماستر ديما موجوده حتى لو كان غلطت وشنو تتعاود تتعاود تحطها توا قبل كان لا إذا كانت قصة طريف من البعض معناها مشيت يعني عشر الكلمة من الكلمة معناها ما تكمليش قد خط واللي تفسد الحكاية الطون كيف كيف أنت تبدأ تسجل أنت وقفنا غلط يعني في التمثيل ولا في التسجيل معناها برنامج شنو غلط الطون اللي باش يعطيهولك في الأول اللي كان يتكلم بيه بدلت انت من لحظه الى لحظه يولي معاش نتناسق مع بعض
5: لازم تعاودوا لازم تعاودوا
4: من جديد لازم تعاودوا من جديد
5: نعم
4: وتعاودوا من جديد هما قداش تعاودوا مره واثنين وثلاثه هما حتى كيما تو حتى في التلفزه راهو وفي السينما فهمتني يعاودوا مشهد بعد ساعات بنص دقيقه يتعاود 10 و15 مره
5: نعم
4: فهمتني
5: سيدي قداش عندك تو ملي خرجت من الاذاعه
4: تو عندي 22 سنه
5: ما شاء الله توا كي تتذكر قدامك كلمة إذاعة المنستير الانتماء ديما موجود وفما إحساس معين
4: لا بالطبع إذاعة المنستير روحي
5: نعم
4: روحي أنا قلت لك نمشي في الثنية في الكهرباء في في التراف شنو نفكر كيفاش باش نعمل لك الحاجة هذيك وك الحاجة هذيك في الدار كيف كيف هذاك ما قال حتى حد حتى صغاري ومرتي وكلهم أنا قلقته بال هو سجل الموسيقى دي سهل أنك بتجيب لك كما قلت لك تسمع مستمع وتسعده في لحظة بالدنيا بالدنيا بكلها
5: نعم
4: فهمني دونك هذا على حساب شنو هذا على حسابك راحتك وعلى حساب معناها
5: وليد برشا
4: حاجات فهمني
5: وليد انت غرمته بالاذاعه والتقنيه
4: كنوا واخدي مني يعني انا مغروم معناها من قبل حتى من صغري من صغري مغروم بالفن نبدا حتى ما عنديش راديو
5: خاطر فنان عنده ذن
4: كيفاش قلت لك من ملي صغري تلقاني نظن هكاك نسرح للصوبه عندي عليه ليش نرعى به فهمتني نبدا هكا شايخ ونغني فهمتني نزمر يجي خويا فهمتني نقول له نعمل له ترنينه نتاع اغنيه فهمتني نقول له طلع لي الاغنيه ديك فهمتني ما يعرفش فهمتني هو اصغر مني فهمتني أكون ما عرفش مني ما يجيب برد يجيبك العدوش برد يجيبه لوني بحس كنت مغروم بالليلة حتى ما عنيش راديو نمشي نقعد عنا حانوت معناها عطار فهمتني عنده راديو نمشي نقعد وبعدها هاني وبعد
5: وذيك اللي خليك تمشي معناها تقرأ الصوت وتحاول تكون في المكان ذاك
4: أنا كنت مغروم بالتكنيك خاصة مغروم بالإلكترونيك حتى في الشعب بتاعي شعب إلكترونيك فهمتني ديبلوم بتاعي زاد في الإلكترونيك بقى مغروم بالموسيقى وما كنتش نصور روحي ونخدم في الإذاعة فهمتني حتى كان مش نخدم في الإذاعة مش نخدم في التكنيك يعني كيفاش نصلحوا كيفاش نعملوا المونتاج كيفاش تركيب الأجهزة فهمتني حاجات هذيك هيك دخلت الإذاعة ودخلت هو الصوت وشنو دز فلسة بتفلسة شنية الخدمة دي
5: ما عجبتك
4: شيء ما عجبتنيش معناها سي با سا مش هذاك الحلم نتاعي
5: اه انا من بعد لقيت روحك في مجال
4: ما حبيتش حاولت مشيت بلايص اخرين ما قعدتش فيهم معناها رجعت للاذاعه مشيت تختار اللي كون نقرا في نتاع الميتيو
5: مني مشيت نقرا احنا ما نعرفوش
4: قريت فيلم نتاع الميتيو كيف كيف جاي قروا فيني في السحاب وشنو هو السحاب
5: شنو
4: اسامي اسامي السحاب كولونا بيو ستروس بيو شنو هو مشيت للمدير واني في بالي اني كيف نخرج باش ندخل في السيرفيس راديو معناها اللي يتلقاو الهود في التور دو كونترول فهمتني يتلقاو كونتاكت افيك لي بيلوت فهمتني و تي فالي غيدي الطيارات و سيت سويت في بالي باش نخدم في هذا الشيء
5: هذاك الحلم باقي لاوش
4: باش هذاك هو فهمتني حطيني في ميتيو باش نقرا للسحب وشنو شنو هذه هيك الحكايه مشيت للمدير قلت له سيد المدير نحب نحاول راديو قال لي وليدي تعرف احنا اخترناكم حسب الواحد راه حسب النوت اللي بالكونكور اللي عملته فهمتني قالوا لي نينا دوك ما اخترناهم مشاو للراديو الثانيين حطيناهم في الميتيو الثالثين في ماكسبلوتاسيون ولا شنو حسيلو ما رقدتيش ولدت رجعت للاذاعه فهمتني وبشوي بشوي بديت نتقرن بالاذاعه وفهمت شنو الاذاعه ولدت تلما مغروم وكنت دائما حتى في الاذاعه وقت اللي خاصه ناخذ في الميكساج وخذت شي طول لي سيرفيس معناها في الروبورتاج في البث المباشر في نقل المباريات الرياضيه نكون في الصباح بعد ساعات مع محمود بوغني باش يعدوا البوكس فهمتني الاربع متاع الصباح فهمتني نمشي باش هذه المقابله بتاع محمد علي بكلاي فهمتني يعني ونتجت حسين وتغرمت وزيد كيف المخرجين اللي معايا وكذا فهمتني غرموني شويه وكنت ديما نسمع كيف خاصه في الميكساج الميكساج هذاك يعني شو معناتها الميكساج هو دمج
5: الصورة مع الصورة
4: والصوت والبروتاج والتأثيرات الصوتية والموسيقى والكومنتير يعني هذاك باش تعمل به ميلانج بتاع الكل باش يخرج البرودوي فينال كانت كل حاجة تتسجل لوحدها الصوت وحده والصورة وحدها فهمتني والبرويتاج وحده والموسيقى وحدها هذوما باش كل دوزيهم
5: فهمتني
4: تعمل ميكسيهم باش يخرج البرودوي فينال ويتعدى في الاخر مع في التلفزة دونك انا كنت في الاوقات اللي ما عنديش يعني خدمه نمشي نطلع للفونوتيك الفوق فهمتني عندنا دي ديسكوتيك فهمتني فالموسيقى كل موسيقى يعني خاصه الموسيقى الغربيه والموسيقى الكلاسيكيه نجيب اسطوانات نعرفها فهمتني اللي تخدم غادي تعطيني اسطوانات نهبط بهم للاستديو عندي ونقعد نسمع في الموسيقى طيب مغروم بكل انواع الموسيقى نحب الغربية الهندية التركية على بعضه هذا يخليك
5: مثلا أفانوس الهادي نعرفه ما يحبش وردة مثلا ما يعجبوش صوت وردة
4: لا والله نعم مش ما نحبش وردة فماش وردة باب تقريبا ما نحبهاش ما نحبش الأغنية تقريبا
5: لا فما نذكر مرة تقولي تصيح برشا
4: ممكن ما قلتك في بعض الأغنية ماشي منيش من مغرومي بيها أنا نحب عبد الحليم حافظ نحب أم كلثوم برشا برشا برشا فهمتني ونحب الأغاني الموسيقى وكل أي أنواع الموسيقى قلتك نحبها وكل واحد يلي موسيقى أدواق كل واحد شو يحب فهمتني
5: كنت تصور اللي وليد باش يتبعك وباش يمشي لنفس المجال كيفك
4: في الحقيقة لا أما هو كان زاد مغروم
2: ستواصلون الاستماع إلى بقية التفاصيل بعد الأخبار ابقوا معنا سنعود مع الهادي بوخريس وسنستقبل نجل الهادي بوخريس وليد بوخريس ابقوا معنا

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. وما زال صداهم في الأروقة. 50 عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي. إخراج حسام قدرية.
1: مع السلامة وليد.
2: كان مغروم.
3: مع السلامة ربح.
1: شنو حوال؟
3: مرحبا بك سي الهادي. معنا
1: توا انت وليد ترحب
3: بي. مرحبا سي الهادي معنا خاطر عنده تقريب مدة طويلة ما دخلش للإذاعة، ممكن أكثر من 15 عام تقريبا.
1: لا لا جبته أنا في احتفال من الاحتفالات، ما عندوش برشا تقريبا 4-5 سنوات
3: هكذا. أما على ذكر الأغاني توا كنت نسمع فيكم، بابا ديما يقول ما فماش مطرب خايب، فما أغنية خايبة. المطربين جينيرالمون معناها هو جينيرالمون يحب الموسيقات الكل،
1: خاطر انا نذكر قبل كان يشجع فيه يقول لي صوتك يصلح للغناء،
3: للغناء.
1: جرب غني.
3: صحيح، حتى حتى حتى فتحية قالت لي نفس
1: ايوا ما كان ديما يقول لي هكاك.
3: معناها بابا ديما يقول يعني ما نحبش فنان معين، نحب الاغنيه الفلانيه والاغنيه الفلانيه. نجم نقول لك الاغنيه هذه باهيه نتاع الفنان هذا، ونفس الفنان عنده اغنيه خايبه ما نحبهاش. الور مش نقول لك نحب مثلا كما قلنا ورده ولا ما نعرفش شكون اني ولا اي فنان اخر، معناها الا الاغنيه هي اللي يحكم عليها باهيه ولا خايبه.
1: نعم، تو حكينا مع سي الهادي على البدايات، على التاسيس للاذاعه وانتم جيل الحاضر. يعني نحكيه على الماضي صحيح، خاطر من لا ماضي له لا حاضر له.
3: صحيح.
1: وما نجمو نحكيه على مستقبل كان، ما نحكيه على ماضي مزيان كما كان يحكي عليه سي الهادي. وحاضر يلزم يكون أجمل، لأنه صحيح. كل شيء متاح اليوم أمامنا. كيفاش ترى اللحظة وكيفاش تصور المستقبل وليد؟
3: صعيب سؤالك. حسام صعيب السؤال وخي. بها اللحظة جميلة جدا كما كان يحكي سي الهادي ولا بابا.
1: أنا مديمك تحكي لحسام أنا فرحانة برشا بالحق، لأنه اللحظة جميلة كما قلت، خاصة بعد التتويج اللي نال حسام وزميلتي كريمة. ألف مبروك.
3: ألف مبروك.
1: يعطينا فكرة اللي الأجيال المتعاقبة لإذاعة المنستير عندها القليب ديما حاضر.
3: صحيح صحيح، وهذا تابع المنافسة اللي كان يحكي عليها سي الهادي، معناها أنا وليت عملية وخذت الجائزة سنا حسام، وهذا التنافس معناها بين الزملاء، التنافس الإيجابي.
1: نعم.
3: اللي احنا في الحقيقة نحبوا بعضنا برشا، متعاونين برشا مع بعضنا ونتنافسوا باش يكون بشي معناها يقدم عمل، وفي الأخر الكل يرجع لصالح الإذاعة، وخاصة يعني صالح الإذاعة لصالح المجتمع، باش يطلع إنتاج اللي المجتمع يفرح به أو نبعث فيه شوية سعادة أو شوية انتشاء.
1: وليق بمسيرة مدتها 50 عام للإذاعة.
3: صحيح. معناها اللحظة جميلة وجدا الحقيقة، ومع
1: والمستقبل كيفاش بيكون
3: استوديو جديد، ومع الإذاعة اللي ولات صورة وصوت.
1: نعم.
3: اللي ما كانش في في في وقت قديم كانت الإذاعة صوت بركة وصورة وصوت، والأكثر من هذا اللي الإذاعة تنافس في التلفزة، وفي بعض الأحيان الإذاعة ولات مشاهداتها أكثر من التلفزة، على خاطر حسب توا الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كيجي
1: ما يقعدش متسمر قدام التلفزة لساعات.
3: صحيت
1: يكفيه معناه يدخل على صفحة
3: اللي
1: التواصل
3: جاي أنت واللي يهمه الكلام متاعه وهذاك، وإلا الحاجة اللي
1: ياخذوا
3: منه الأهم.
1: نعم.
3: ويتحط، وخاطر في عصر السرعة ولينا الإنسان ما عادش ينجم يقعد ساعات قدام التلفزة باش يقعد يتفرج على برنامج حواري ولا برنامج، يهمه موضوع معين، وهذا اللي قاعدة تتميز به
1: الإذاعات
3: على التلفز.
1: نعم.
3: ونرى المستقبل
1: للإذاعة.
3: دائما شوف من قبل من أول ما دخلتني للإذاعة يقولوا أخي الإذاعة مازال عندها مستقبل.
1: أيه.
3: أخي الإذاعة مازال عندها مستقبل. وبعد اللي طلعت وسائل التواصل الاجتماعي، أخي الإذاعة مازال عندها مستقبل. أنت ما عادش شكون باش مازال يسمع الراديو؟
1: توا عالم الصورة.
3: شكون مازال باش يسمع الراديو؟ شكون يحل الراديو؟ مي سي با فري، الإذاعة توا هي
2: منبع
3: اللي ما عمرها ما هي باش تموت، على خاطر ديما هي منبع كل شيء.
1: عدنا الحلول ديما للتجديد ومواكبة التطور.
2: وسائل الاجتماعي، وسائل الاجتماعي هي تأخذ الحاجات من الإذاعات.
1: نعم.
2: وهي اللي تنشر فيهم بعدين، تأخذ مقاطع أو مقالات يعني بالصورة ولا بالصوت وتنقلها.
3: يعني زيادة الإذاعة ديما أقرب من التلفزة للمستمع، يعني أقرب له. يعني مثلا عن إذاعة المنستير باش تكون اقرب لجهتنا والبلايص اللي نبثوا فيها اكثر من باش تكون اقرب للتلفزه، اقرب لنا، نوصلوا مشاكل المواطن القريبه اكثر من باش تكون الموجوده في التلفزه. هذا مش نذموا في التلفزه معناها،
1: نعم.
3: احنا نحكيوا على شكون اقرب، وهذاك علاش تقعد ديما عايشه،
2: نعم. في العالم الكل هكاك ولات، يعني مش كان في تونس، معناها في العالم العربي وفي العالم العالم ولات الاذاعه هي هي الموتور،
1: إذاعة القرب معناها اللي تعبر على
2: سيرتو، يعني حاجات تعطيك خاصة البث المباشر، معناها البث المباشر يعني حي، تحس الإنسان معناها هو يكلم فيك، فهمتني؟ مش حاجة مسجلة بايتة، فهمتني؟ سي كيكو سو دو فري، حاجة حية معناها مزيان. دونك كيف ما ينشالور يمين معناها ا ديستانس، يعني فما تواصل إنساني عن بعد، يعني هذاك هو الليسونسيال.
1: نعم.
2: ما يبقى كان هذاك الشيء، هذاك اما الحاجه اللي مسجله تعتبر كانها ميته، فهمتني؟
1: نعم.
2: هذاك علاش الاذاعات توا تفازت على شنو الخبر الاولاني اللي يجي ديما يجي كاسن في على الاذاعه قبل ما يوصل للتلفزيون، لانه التلفزيون يلزمها الصوره وحتى دخلت لها الصوره ونسيت فيه. دونك اما الاذاعه مباشره في الوقت هذاك توري تعطيك الواحد.
1: نعم. وليد سلهادي جابك الاذاعه، معناها كيفاش جاتك الفكره؟
3: هو
1: التواصل ما بين الاجيال. انا كنت تجي، كنت تجي معاه للاذاعه وتشوف كيفاش يخدم.
3: هو اول مره دخلت في الاذاعه ممكن في عمر اللي نذكرها، ممكن شي تقبل، اما اللي نذكرها في عمر ممكن 8 سنين 9 سنين شيت للاذاعه وقتها في استوديو البث الجديد، هو توا اللي هو كان استوديو 3. اول مره ندخل بابا وقتها دخلني وانا هو قاعد يسجل، خرج باش دخلني ودخلت للاذاعه. أول صوت نسمع سي البخاري بن صالح،
1: ربي يرحمه،
3: الله يرحمه وينعمه، نحبه برشا سي البخاري، الله يرحمه،
2: كلنا نحبوه.
3: آه. كان وقتها ضوء الاستوديو
1: مطفي،
3: مطفي مطفي الداخل مطفي، مش متشعل، كان الصورة مازالت في مخي الآن. الفايوز تشعل على الطاولة وصوت سي البخاري بالإيكو، وبابا حلل الميكرو يسجل، كي نقول لك
1: تبهرت
3: خشوع، لحمي قشعر، لتو نذكرها أني لحمي قشعر معنا، يعني ما هذا الجمال. برغم أني في عمر كما قلت لك يعني 7 سنين 8 سنين في العمر هذاك، ما تعني ليش برشا الحاجات هذية معنا، أو ما نحسهاش أو ما نفهمهاش. أما كصوت وقتها سي البخاري مع الإيكو، خذ كانوا يسجلوا قبل، مش كما تو نسجلوا بريوت تو نسجلوا بريوت وبعدين نزيدوا الإيكو، قبل كان يسجل ديريكت بالدوزي بالإيكو ويتسجل. انبهرت برشا، ممكن أكثر حاجة جبدتني وقتها أثرت فيها بوتيتر. وبعد جيت برشا مرات أخرى للإذاعة، هذيك اللي قاعد ترسخها في مخي. بعد بسنوات قريت برشا حاجات، عملت برشا حاجات، قريت موسيقى، تغرمت بالموسيقى، عملت عزف، دخلت في فرق، عملت برشا حاجات. لكن خدمة في الإذاعة جت بالصدفة، ما كنتش نتوقع لي أني باش نجي نهار باش ندخل للإذاعة. جيت بالصدفة دخلت وكنت سعيد من الأول، كنت خايف، كنت خايف صدفة والله، كنت خايف برشا
1: من الأول، ألف ميعاد.
3: وكما قلت بابا كان صعيب مع الزملاء،
1: مع المنشطين،
3: احنا مع بلا زملاء نقصد من المنشطين معي، أنا كان دوبل وتريبل أصاب. وكنت كنت خاف برشا، أما الحاجات اللي بالحق معناها كان صعيب معايا، أما تعلمت منه برشا حاجات، ولو ما خدمناش برشا مع بعضنا في نفس
1: الإذاعة،
3: ما خدمناش سنوات طويلة،
1: شوي
3: عامين تقريبا خدمنا مع بعضنا. أما البدايات متاعي تعلمت منه برشا حاجات، ومش كان بابا تعلمت الحقيقة، زيادة تعلمت من بقية الزملاء، سي موجي صنديد، سي كمال بحر سيرتو، ربي فضلهم، تعلمت الخدمة بشوي بشوي، نقى روحي تغرمت بغرام
1: مش عادي
3: كأنها حاجات تجري في فيا معناها. إيش أقول لك؟ فما حاجات مثلا أغاني لأني عمري وكنت نتوقع روحي لأني نعرفهم ولا سمعتهم. وتعرف في جيلي يعني دخلت الإذاعة في عمر 21 سنة كل وقت هذاك أغاني قديمة ما كناش نسمعهم، لكن وقت اللي جيت في الإذاعة كنا نسمعهم نعرفهم وحافظ كلماتهم. أقول كيفاش يعني هو تأثير الراديو اللي يسمع فيه بابا الحاجات اللي تسمع تأثيره هذاك بتتر كان في داخلي من غير ما نشعر به. كهو بطلي في سفيسة نقر روحي ننافس في الإخراج ننافس في الـ مع الزملاء.
1: عالم سحري هو يجي سحري
3: تسحرت بالخدمة وتغرمت إلى درجة ولات حياتي معناها الإذاعة يعني.
1: بيتا والمحتفى به هو سلهادي، شنو تحب تقوله بالمناسبة به؟
3: حما قلت سلهادي اللي يعني نحبه برشا فرحان برشا اللي هو بابا، مفتخر جدا جدا اللي هو بابا.
1: مش بوك وحدك بونا، احنا زاده معاه مشاركين كثير.
2: انتوا كلكم ولادي، حتى انا كلكم نعزكم ونقدركم.
3: سعيد جدا اللي هو زرع فيا هالحب نتاع الاذاعه هذايا والشيء اللي انا فيه اليوم من غير بتتر ما يشعر، لكن تزرع فيا.
1: صحيح
3: كما قلت لك معناها اني حتى كما نجي اليوم ونشوف الاحتفاء نتاع بابا كيفاش الزملاء الكل معناها اللي يسمع شوية الهادي مخرجي يجي يجري باش يسلم عليه. إن شاء الله نكون أني زادة نفس الشيء كما بابا هيك.
1: أتأكد اللي أنتي هكاك
3: إن شاء الله عايش أختي.
1: أنا نحبك برشا زادة،
3: ربي فضلك وني نحبك برشا، نحبكم برشا
1: ونحبوا برشا سي الهادي.

0: ودليلها مش أنا بقول أنتم تقولوا عليها يعني الناس كل يدول
1: ربي يبارك لك سي الهادي في أنك معناها أهديتنا وليد التربية والأخلاق والعمل المتميز.
0: حتى أنتم أسمع العمل قلت كان نؤمن بالعمل الجماعي فأنت بصفة عامة يعني العمل الإذاعي لازم يكون جماعي. إذا كان يكون جماعي يعني الفني والمنتج والمنشط يتعاونوا باش يقدموا حاجة تسعد المستمع راه حتى شيء، وهذا كيخليك اللي انت تحب العمل هذا كيك.
1: نعم.
0: دونك وكنا احنا في خدمه المستمع وكل نعم. انا ذكر خدمه وحده نراضين احنا نوعا ما شويه وتقن باقي ما احناش قد ينظر تعجب المستمع ولا هذيك نعم. اللي باش نقدموه ينظر باش يصعد لحظه ما المستمع وهذاك هو الكل. دونك هذا باش يجي كان نخدموا ان ترافاي ديكيب كان كل واحد يجبد روحه يعني الفني ما نعطيوش اهميه ولا المنشط هذا كيف ولا يعني الكل يزم فما التعاون مع بعضنا باش ننتجوا حاجة مزيانة
1: نعم.
0: اللي هي باش يستمتع بها احنا نبدأ راضين عليها والمستمع خاصة هو يكون راضي عليه
1: نعم.
0: أنا كل حالة قبل ما نحن نحيي كل زملائي عبد الرزاق حسيون خليفة الزيدي حبيب العتروس كيف حتى المسؤولين
1: الهدي سليمان
0: إيه الهدي سليمان
1: ديماسي
0: الطنبور أحمد طنبورة هذاك من أولادي الأولانيين فهمتني اللي جاني فهمتني بعد وقت نخدموا في الكاف فهمتني موجي صنديد
1: كمال
0: العجيمي
1: بحر
0: لا خلينا نذكر ماذا بيه فهمتني اسمه
1: اسكندراني
0: بحر
1: حبيب صالح
0: يعني كل زملاء الحقيقة كلهم
1: سميرة ابتسام
0: فرموا كلهم تحية لهم ونحبهم وتحية لكل المستمعين وإن شاء الله ديما نسعدوهم وإن شاء الله نوصلوا باش أن ندخلوا لهم سعادة في قلوبهم أنتم خاصة واخدين المشعل وماكش مقصرين وراح مغرم الظروف نعرفها شنية فهمتني ونعرف الإمكانيات ونعرف شنو ثم ماذا بيكم تنتجوا تعملوا لكن الظروف صعيبة إذا راها وموش بسالة احنا مشوي نخدموا كما بعض ناس يقولوا شايخ في الأغاني وفي الموسيقى انت شنو لا
1: هذيك الصورة البرانية
0: الشاق كبير نعم. فهمتني كبير برشا زادة لعدة أشياء من الإمكانيات اللي هي مش متوفرة وانت تحب تعمل خاطر الإذاعة كيك دي إذاعة وتلفزة راك دي عالم كامل يعني يزم توفرها لكل شيء باش أنك تنتج حاجة باهي وباش تنتج كل شيء يعني مش جيب مذيع فهمتني يزم تولات الإذاعة منافسة فهمتني الإذاعة منافسة دونك انت يزمك تجيب أحسن واحد خاطر وقت اللي باش يسمعك قلت هذا توم تاع إذاعة هذا الصوت توا فهمتني ولذا يزمك تسهر انت باش تجيب أحسن وتختار يعني أحسن صوت وأحسن شنو باش تقل أكثر باش يعني تخلق الفرحة للمستمع
1: شكرا جزيلا
0: ما عرفش نعبر
1: يعطيك الصحة كان هكا ما تعرفش تعبر مالك نجي تعبر كيفاش يعطيك الصحة
0: سليم داخلي ما نجيبش تعطيه بالضبط
1: اللغة ساعات تكون قاصرة على أنها تعبر شكرا جزيلا ديكس الهادي منورنا ديما وإن شاء الله ديما ربي يداوم عليك الصحة والعافية
0: إن شاء الله
1: يعيشك.

0: في الحلقتين السابقتين تتبعنا من خلال الوثائق الصحفية بعض ملامح الطريق التي قادت إلى ميلاد إذاعة المنستير، وعدنا إلى صيف سنة 1977 حيث كانت فكرة الإذاعة الجهوية تتحول شيئا فشيئا إلى حقيقة. وفي حلقتنا الثالثة هذه نقترب أكثر من لحظة الميلاد نفسها. وثيقة اليوم تحمل عنوانا لافتا: شاهد عيان، هكذا ولدت إذاعة المنستير. هي مادة نشرتها جريدة الصباح بتاريخ 6 أوت 1987، أي بعد 10 سنوات من انطلاق إذاعة المنستير. 10 سنوات كانت كافية لكي تصبح التجربة جديرة بأن تروى وأن يعود شاهد من شهود البدايات إلى تفاصيل تلك اللحظة الأولى، وكيف بدأت الحكاية، وكيف وجد أولئك الذين كانوا وراءها أنفسهم أمام تجربة إعلامية جديدة في جهة المنستير. في 50 نواصل قراءة هذه الوثيقة ونحاول أن نضعها في سياقها التاريخي وأن نفهم من خلالها كيف ولدت الإذاعة وكيف كانت البدايات الأولى. وكالعادة يواصل معنا هذه الرحلة التوثيقية سلمولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. سلمولدي أهلا وسهلا بك، منورنا مجددا في 50.
1: شكرا أخت ربح، مساء الخير مساء النور لكافة مشاهدي ومتابعي عروس المتوسط على كامل المحافل المسموعة والمرئية.
0: سلمولدي، من وثيقة إلى أخرى، من صفحة صحفية إلى شهادة شاهد عيان، نقترب أكثر من لحظة ميلاد إذاعة المنستير، لأن التاريخ لا تسكنه التواريخ وحدها، تسكنه أيضا الأصوات والأسماء والشهادات والتفاصيل التي تحفظ للذاكرة الإنسانية نبضها.
1: صحيح أخت ربح، نكمل اليوم الحلقة الثالثة من برنامج 50 اللي تتعاون فيه إذاعة المنستير مع المركز الوطني للتوثيق، ونكمل اليوم نقرأ الشهادة الثالثة اللي هي شهادة شاهد عيان، يحكي على كيفية تأسيس إذاعة المنستير خاصة. نعم. وأن هذا البرنامج القيم، برنامج 50، هو انطلاق، يعطي انطلاق للاحتفال بإحياء الذكرى 50 لتأسيس إذاعة المنستير في 3 أوت 2027.
0: نعم.
1: شاهد العيان هذا إيش يقول؟ هو اللي هو السيد توفيق الحبيب، يقول: كانت مفاجأة حقا للمرحوم محمد قاسم المسدي اللي سبق وأن قلنا لكونه هو كلف بتسيير إذاعة المنستير بالتوافق مع تسييره إذاعة صفاقس.
0: نعم.
1: عندما معناها كانت مفاجأة حقا للمرحوم محمد قاسم المسدي عندما هتف إليه مطلع شهر أوت من سنة 77، هتف إليه الأستاذ صلاح الدين بن حميدة المدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية آنذاك.
0: نعم.
1: ليطلب منه قيادة فريق عمل يتوجه حالا ومباشرة من صفاقس إلى المنستير، حيث انطلقت أول ذبذبات بث إذاعي جهوي، ولم تكن التعليمات تحمل معلومات أوفر أو توجيهات أوضح، وكان المطلوب هو محاولة بعث إذاعة جهوية على غرار تجربة إذاعة صفاقس.
0: نعم.
1: شنو باش يكون أمام سي محمد قاسم المسدي؟ ما كانش عنده حتى خيار سوى التشمير على الساعد وألف مجموعة صغيرة تتركب من كاتب هذه السطور اللي هو توفيق الحبيب اللي هو شاهد عيان.
0: نعم.
1: ومن السيد الهادي بوراوي وهو أقدم التقنيين الإذاعيين بصفاقس. وتوجهت هذه البعثة إلى المنستير صبيحة الأحد 7 أوت 77 وكأنها تصبر أغوار المجاهر. البداية كانت قبل أيام فقط، أي من على شاطئ المنستير كان الزميل محسن الزين يقضي إجازته الصيفية. عندما جاءته مكالمة هاتفية من الصديق عبد السلام الدماسي رئيس ديوان المدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية ليعرض عليه الإشراف على تجربة بث إذاعي من المنصير.
0: نعم.
1: واضطر محسن الزين لإلغاء عطلته والعودة إلى تونس لإعداد مشروع أول شبكة إذاعية والتزود ببعض الأشرطة الغنائية وبعض البرامج المتنوعة قصد بثها من هذه الإذاعة التجريبية. وفي المنستير تولى فريق من الفنيين تركيز استوديو صغير في الطابق السفلي من المكتبة العمومية بجوار قصر المؤتمرات، وكذلك تشغيل محطة إرسال صغيرة أقيمت على بعد بضعة كيلومترات على شاطئ البحر. وحاول محسن الزين قدر المستطاع إعداد برمجة لمدة 3.5 ساعات في اليوم، وحاول الفنيون بكل جهودهم مغالبة صعوبات إرسال بث واضح يمكن المستمعين التقاطه. ولكن الأثير تعنت وانقذ الأسبوع الأول من شهر أوت في مغالبة صعوبات مخازن عسير.
0: نعم.
1: كانت تجربة رائدة، وما أن استقر المرحوم المسدي وفريقه حتى توزعت المسؤوليات، إذ تكلف الهادي بروي بإحكام التراتيب الفنية للاستوديو التسجيل، ثم التحق به المهندسان عبيد والمرابط للإشراف على تشغيل محطة الإرسال، وجاء من تونس الزميل عبد الرزاق حسيون ليتولى مهمة تسجيل البرامج والربط مع الإرسال، بينما تفرغ المرحوم المسدي وكاتب هذه السطور لاستنباط نمط إذاعي متميز يضمن النجاح لهذه التجربة الرائدة. معناها هذوما الأشخاص الأوائل الذين كلفوا بالربط والتنسيق والبث.
0: نعم.
1: ولم تمضي على ذلك سوى بضعة أسابيع منذ عودتي من باريس، هذا سي توفيق الحبيب يقول،
0: نعم،
1: محملا بدبلوم المعهد الفرنسي للصحافة وعلوم الإخبار ودبلوم مركز تكوين الصحفيين. وكانت كل مهجتي منصرفة للمساهمة في بث دم جديد يغذي شرايين الإعلام الجهوي، وكنت مستعدا لخوض التجارب، أترصد أي فرصة تتاح لي لوضع خبرتي ومواهبي موضع التنفيذ المجدي. وكان الاتفاق مع المرحوم المسدي على تحديد فترتين للإرسال، الأولى صباحية من 10:30 من 10 إلى منتصف النهار والنصف، والثانية مسائية من 5:30 إلى 6:30، على أن يتوسع هذا الفضاء تدريجيا بتضافر جهود المنتجين المحليين وتوفر المواد. وانطلقت منذ ذلك اليوم أجمع الأنباء المحلية وأواكب أحداث الجهة وأسجل ما يروق من عينات صوتية تبث مباشرة، وأعرف المسؤولين والمستمعين بميلاد إذاعة جهوية، معناها سبونسور والتعريف بالإذاعة.
0: نعم.
1: وكانت أولى الأحداث التي غطتها الإذاعة هي الجلسة العامة للاتحاد الرياضي المنستيري، وقد أردت عن قصد ترديد جوانب صاخبة من هذه الجلسة لتستقطب اهتمام المستمعين. ثم كانت البرامج الإذاعية الغنائية الخفيفة، معناها فما أكل بروفوكاسيون لاستقطاب الوقت. الكونفرونتاسيون اللي وقعت في الجلسة العامة لإذاعة المنستير غطاها هو بالعاني
0: لجلب الانتباه
1: للإذاعة. لأن هذيك مش تنقلها
0: الإذاعة. نعم.
1: تأليف النواة الأولى، وحرصت في الآن نفسي على استقطاب أكثر ما يمكن من الكفاءات المتواجدة بالمنستير وإقحامها في العمل الإذاعي، وكان السبق بالطبع للزميل علي الشملي. ثم جاءت فوزية فرحات والهادي شقير وفرج عجينة وربح الفجاري والمنصف الهرقلي وغيرهم من الإخوة التي انبنت عليهم اليوم انتصارات هذه المحطة الشابة. وكان الاختيار الأساسي هو إنشاء صلة إعلامية عصرية تلفظ أساليب البرامج المسجلة المعلبة في قوالب ثلجية باهتة.
0: نعم.
1: وتكريس تقنيات الإعلام الحديث لشحن الأثير بالممتع.
0: أسلوب إذاعة المنستير كان دائما المباشر
1: منذ البداية.
0: نعم.
1: ولم يكد ينتصف شهر أوت حتى انطلقت برمجة جديدة تمتد من 8:30 صباحا إلى 6 مساء بدون انقطاع، وتشتمل على إنتاج محلي ثري وربط مباشر مع إذاعة صفاقس. وكانت هذه الفترة دقيقة حرجة إذ لم تتحدد بعد ملامح المصير لإذاعة المنستير، هل يسكت صوتها بانتهاء أعياد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة أم سيتواصل بثها ويكتب لها النجاح؟ وكان الصراع عنيدا مريرا لإقناع أطراف عدة حتى يبقى صوت الساحل بعيد الصدى. وأذكر أني تحمست كثير للموضوع فكتب مقالا في الغرض بجريدة لابريس بتاريخ 21/7/77 تحت عنوان إذاعة المنستير يجب أن لا تموت. هذا سي توفيق الحبيب.
0: نعم.
1: شرح فيه أهمية الإعلام الجهوي في توعية الجماهير وصهر الأمة وجمع التراث الموسيقي والأدبي والجهوي وتفجير المواهب والطاقات. وأذكر في هذا المجال أنني في ظهيرة يوم قائذ كنت أفصح آلة التسجيل على الشاطئ، علني أظفر بصيد غنيم أمنحه المستمعين عندما عنا لي ولوج مقام سيد المازري الذي كانت تنطلق منه زغاريد نسوة في صحن المقام. وجدت فرقة نسائية تردد أغنية فولكلورية عذبة هي أغنية يا مازري حل البيبان.
0: نعم.
1: وعدها ساعتها في شكلها الشعبي الخام، فهزني النغم واستعذبت الكلمات، فطلبت من رئيسة الفرقة وهي السردوكة تسجيلها، وتوليت بثها مرارا وتكرارا على الرغم من بساطة التسجيل، وكان الوقع كبيرا في نفوس المستمعين. وقد تفطن المرحوم المسدي للأمر فطلب من السيدين محمد علولو وعلي شلغم مراجعة الأغنية وتهذيبها، وتوفق هذا الثنائي في ذلك أيما توفيق، وشاعت الأغنية في كل أنحاء البلاد حتى في الخارج.
0: نعم.
1: هذه شهادة الأستاذ توفيق الحبيب الذي كان من أول التقنيين ومن كول المسيرين في إذاعة المنستير.
0: إذن هي شهادة من شاهد عيان، ما الحكاية ما زالت في بدايتها، وفي 50 نواصل البحث في تلك الصفحات القديمة لنستعيد منها حكاية مؤسسة بدأت سنة 77 وواصلت على امتداد نصف قرن كتابة تاريخها بأصوات أجيال متعاقبة.

0: نستمع فيما يلي إلى شهادة صوتية نادرة بصوت أول مدير لإذاعة المنستير الأستاذ محمد قاسم المسدي. في الشهادة هذه يعود بنا إلى البدايات الأولى لفكرة الإذاعة الجهوية وإلى الرؤية التي كانت وراء تركيزها في منطقة الوسط والساحل. المسألة لم تكن مجرد أحداث محطة إذاعية جديدة، كانت بحث عن صوت قريب من الناس، من مشاغلهم، من حياتهم، من خصوصيات الجهة، وصناعة فضاء إعلامي يعبر عن منطقة واسعة ويمنحها حضورها في المشهد الإذاعي الوطني. ولعل ما يضيء هذه الرؤية أكثر تلك التجربة اللافتة التي خرج فيها البث ليصل إلى القيروان، حيث تم البث من هناك لمدة يومين كما يؤكد الأستاذ المسدي عن ذلك. التجربة هذه تكشف في وقت مبكر أن الإذاعة الجهوية لم تكن محصورة في حدود جغرافية ضيقة، وإنما كانت تنظر إلى محيطها باعتباره مجالا للتواصل وللانفتاح وخدمة المستمع.
1: من أرشيف الأثير.
2: أولا بالنسبة لهالتصريح هذا بتاع الصحافي هذا اللي يقول معناها تكون الإذاعة كانت بس تكون في سوسة، بس علاش؟ على خاطر قبل معناها وقع التفكير معناها في سوسة، وقبل ما يقع التفكير في المستير فما مرحلة أخرى ما بين سوسة وما بين المستير، فما مرحلتين أخرين، فما مرحلتين أخرين اللي ما يعرفوش الصحافة. فما أولا مرحلة معناها في القيروان، وقع بث تجريبي في القيروان لمدة يومين وتكلمت عليه الصحافة، ولو كان ترجع له تلقاه في الصحافة، بث تجريبي في القيروان نهارين لإذاعة تذيع من القيروان. فهمت؟ هذا موجود قبل ما يقع التفكير في سوسة. ثم ما بين سوسة والمستير فما مرحلة أخرى ثالثة اللي هي جابس، والإيماتار توا اللي موجود في المستير هو إيماتار كان مركز ويعمل لمدة سنة في جابس، في مارس بالضبط اللي هي من ضواحي جابس، كان يعزز البرنامج الجهوي الساقص حتى منها يكون الاستماع في الجنوب الشرقي للبرنامج الجهوي استماع طيب، بحيث وقت وقع منها مضاعف طاقة الجهاز الإرسال بتاع الساقس وتوصل إلى 100 كيلوات، بحيث ولت معناها تشمل كل الجنوب، وخاصة كان ال 100 كيلوات بتاع الساقس كان موجه، ثم ولا معناها أومني ديريكسيونال، يعني يذيع على دائرة 360 درجة، يعني تشمل كامل الجنوب الشرقي والغربي وأعماق الجنوب منها الصحراوي. لحيث ما عادش فما حاجة للمتار متاع مارك. وقتها السلطة الجهوية متاع مارك على حد علمي أنا وقع بسعي منها لتركيز إذاعة، بما أنه جهاز الإرسال موجود شنو اللي مازال منها زوز مسجلات وطير إذاعة وستيديو، منها ستيديو شنو ستيديو منها من لا شيء، واحد خاص من الخواص يجمع من ستيديو زوز مسجلات، فهمت شنو؟ هي اي اللي به الفايده هو اللي به الفايده هو جهاز الارسال. حيث وقع التفكير وقعت دراسه من طرف الفنيين في العاصمه على جدوى اذاعه في جابس، لكن علاش في مستير وعلاش مش في جابس وعلاش في جابس ومش في سوسه وعلاش في سوسه ومش في القيروان وعلاش في القيروان ومش في مستير، هذا كله معناها مشكلة ثانوية، لأن المشكلة الرئيسية هي هو شعور عميق وشعور صحيح بضرورة تركيز إذاعات جهوية مش إذاعة جهوية، لأن إذاعة المنستير ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها مرحلة من المراحل اللي لابد أن نتجاوزها لتركيز إذاعات جهوية أخرى، لأن المستقبل من هنا إلى 10 سنين 20 سنة أخرين هو للإذاعات الجهوية المحلية، بقدر ما تضيق نطاق عمل الإذاعة المحلية تكون عندها إمكانية أوفر للاتصال أكثر بالجماهير وتقديم الميكروفون للمستمع، حتى يصبح المستمع يحل محل المنتج ويقتصر دور المنتج على التنشيط. بقدر ما المستمع يسمع نفسه في الإذاعة بقدر ما يولي يسمع الإذاعة، والإذاعة عندها مزاحمات كبيرة واكتشافات كبرى في ميدان التكنولوجيا، خاصة في ميدان تطوير التلفزة والأقمار الصناعية وإمكانية إيجاد اتفاقيات معناها مستقبلية اللي تخلي تسمح معناها لأي مواطن في أي بلد ما بفتح معناها جهاز إرساله التلفزي على أي محطة إرسال تلفزية في العالم. هذا كله نقطة استفهام كبيرة نضعوها أمام مستقبل الإذاعة.
1: من أرشيف الأثير،
2: أولا المنستير عندها مكانة خاصة في قلوب التونسيين جميعا. هذا لا معناها ما فماش تونسي ما هوش مدين معناها لي مدينة المنستير كمدينة، فهمت؟ أولا معناها ما يتمتع به معناها من حرية من شعور وطني يجمع كل التونسيين، فهمت؟ هذا من من من من ناحية ثانية، منستير أفضل مكان في الوسط لتركيز ناحية تقنية، ناحية تقنية بحتة، أفضل مكان في الوسط لتركيز جهاز ديركسيونال موجه جغرافية بحتة، أفضل جهاز أفضل مكان لتركيز جهاز معناها موجه لتغطية كامل الوسط التونسي، وهي إذاعة الوسط والساحل. لأن علاش؟ لأن إذا كان نحط معناها جهاز الإرسال هذا نحطه مثلا في الورداني اللي هي معناها تبعد بضعة كيلومترات من 10 كيلومترات على المستير، معناها في مثلا جاية في مرتفع ولكنها مقوله ما بين سوسة والورداني، به لو نحط الجهاز الإرسال في الورداني شنو النتيجة اللي باش تحصل؟ جهاز الإرسال هذا يكون موجه ولا يكون مش موجه؟ إذا كان يكون موجه فين باش نوجهه؟ إذا كان باش نوجهه في البحر لتغطية الساحل الشرقي يعني من الشابة إلى إلى إلى إلى المستير، لا إلى المستير، مثل أن المستير جاء في دخلة جغرافية ما في كاب. إذا كان باش نغطي هذه هذيك باش نحرم كامل الوسط الكل، وإذا كان باش نوجهه إلى الوسط الكل باش نحرم الجهة هذه. إذا كان في محل آخر نعملوه مثلا أومني ديركسيونال يعني يغطي 360 درجة. إذا كان مش يغطي 360 درجة معناها يغطي دائرة، معناها يغطي على كل الاتجاهات، يعني كل الاتجاهات معناها جهاز إرسال يمسح مساحة معناها مساحة دائرة، مساحة دائرة معناها طاقته الكبرى باش تمشي في البحر، لأن قطر الدائرة هذيك معناها باش تعدى مركز الدائرة يكون في الوردانين، ثم قطر الدائرة باش يمر معناها على الساحل الشرقي جانب منه جانب من شعاع برك، بقية شعاع كل باش يمشي في البحر، يعني مجهود يمشي معناها. ثم القطر الثاني الشعاع الثاني معناها من الاتجاه المقابل ماهوش باش يمسح حتى للحدود الجزائرية حتى القصري ما يوصلش لسريانة، بحيث لا سبيل تقنيا لا سبيل إلا إلى تركيز جهاز موجه. جهاز موجه يعني يعمل زاوية تكون القمة بتاع قمة الزاوية هذه في رأس المنستير، يعني رأس الدخلة هذيك الكاب هذيك، ثم يمشي معناها الزاوية هذيك تمسح من اليمين ومن الشمال ومن الأمام تمسح معناها كامل الساحل الشرقي معناها الشمالي والجنوبي إلى حدود تقريب معناها نابل، والساحل الجنوبي نتاع الدخلة، ثم جنوبا معناها إلى رأس هذيك الشابة، الشابة معناها الغادي من الشابة بشوية معناها ما بين جبنيانة والشابة حتى اللوزة، ثم معناها عمقا إلى غاية معناها الحدود الجزائرية، إلى غاية معناها إلى فريانة، تسمع في فريانة اللي هي على الحدود، في الحدود زين مراد معناها الناس تبعث رسائل تطلب في الأغاني من فريانا. في طرابلس تسمع لي أن شو طرابلس؟ لأن شوية الـ شوية ال ال هذاك الصفاء منع الفنين هذي عفوها شوية منع مثلاً كيف تسمع السحل مثلاً في الشابة ولا في المسير ولا في المهدية ولا في وسط البحر زادة تسمع الصوت يجب يعمل دورة متاع الكرة الأرضية كاملة. إذا كان ما يعرضوش حاجز أنا أفتكر بما أنه أنا يدخل في البحر قد ما في البحر ما فماش حواجز قدر معناها ما يعرضوش حاجز حتى تعرضوا الكوت بحيث بالنسبة للمسير يقعد ماشي الصوت يجب يتسمع في طرابلس كيف ما يجب يتسمع في مالطا كيف ما يجب يتسمع في اليونان إذا ما يعرضوش حاجز كيف يجب يتسمع حتى في معاش حتى في في جزيرة قبرص ولا في في في, في سواحل معناها لبنان ولا سوريا في الباب ما دام ما عرضوش حاجز الصوت دي ما يجي يعمل دورة الكرة الأرضية كاملة بحيث الاستماع ما من الاستماع إليها في طرابلس ولا الاستماع إليها معناها في خارج الحدود هو استماع معناها اكسيدنتال مش استماع موجه معناها حيث هذيك تجهيزات لذا صناعة عام 79 باش تشهد معناها حقيقة الانطلاقة حاسمة معناها نظرا لأنها رسميا معناها دخلت معناها في ميزانية العامة للإذاعة والتلفزيون التونسية ومعناها خصصت لها ما ينبغي أن يخصص لها معناها من اعتمادات سواء كان بالنسبة للتيتر دو سواء كان بالنسبة للتيتر آن بحيث الدفعة الأولى اللي باش توصلنا ما نعرفش بالضبط ما نقول لك الدفعة الأولى اللي باش توصلنا مقدار 50 مليون معناها تجهيزات 50 مليون تجهيزات لشراء المعدات هذه هي وصلت ديجا احنا مش نبداو في تركيزها توا
1: من ارشيف الاثير
2: احنا نصرفوا توا ما يقارب مليون و500 دينار في الشهر ما بين معناها مكافآت الاعوان الغير القارين وما بين معناها مصاريف على الانتاج صرف أنا إنتاج معناها مليون وخمسمائة لكن نعطيك أنا رقم اللي هو ذي مش ديما مليون وخمسمائة لأن ساعات مليون وثلاثمائة ساعات مليون وستمائة ساعات مليون ومئتين فهمت إحنا والمناسبات اللي تشهدها معناها يشهدها الإنتاج وكثافة الإنتاج اللي مرتبطة أحيانا بمناسبات معناها فاكس السر ذاك مناسبات وطنية ولا مناحيات قومية ولا عياد معناها دينية ولا معناها حصص خاصة ولا منها ريبورتاجات منها خاصة ولكن نعطيك منها برقم اللي هو علمي أن ساعة الإنتاج في إذاعة المنستير منها التكاليف متاحة 6 دينارات بالمقارنة مع إذاعة سقس مثلا تكاليف ساعة الإنتاج في إذاعة سقس 10 دينارات
0: هكذا مستمعين الكرام نطوي صفحة أخرى من برنامج 50 صفحة مرت فيها أصوات وذكريات وأسماء لكنها تركت أثرها في ذاكرة إذاعة المنستير ومستمعيها من تفاصيل البدايات إلى أصوات صنعت حضورها على الهواء تتواصل الحكاية ويبقى الأثير شاهداً على زمن لا يزال صداه حياً سنلتقي في حلقة جديدة لنفتح صفحة أخرى من ذاكرة إذاعة المنستير إلى اللقاء مع أجمل تحيات حسام قدرية وربح عبداللاوي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: ماذا ستسميني اليوم؟
1: سأسميك البعد.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. لا شيء من بعدك يا مولاي، لا شيء سوى صوت النوارس المختنقة فوق هذا البحر الحزين. من أين يأتي كل هذا النحيب وهذه الأصوات التي تنحدر بي نحو مهاوي الفقدان؟ من أين يأتي كل هذا الكم من اليأس والخيبات المتتالية وأنت بعيد عني يا محبوبي الأوحد؟

0: ثم ماذا أيتها الطفلة المصنوعة من حجر الخوف والوحدة ومن ليالي البعد التي تأكل أطرافك يوميا؟ الأشواق الإنسانية ومتاعبها ليست بالبساطة التي يرسمها لك عقلك المرهق، ولكن هل بدأنا الحكاية أم ما زلنا على الحافة؟
1: إيه حافة، أية حافة؟ يا حافة القصة التي جمعتنا ثم رمتنا كل واحد في زاوية. ربما كانت حافة التفاصيل الزائدة. لا يا حبيبي، لا توجد تفاصيل زائدة. كل ما نعيشه من أشياء صغيرة لو جمعت لأعطت كونا كاملا ينبض بالحياة.

ثم ماذا بعد يا شقية الذاكرة وشقية القلب؟ أطفالا كنا نتعشق فيروز وبدر شاكر السياب وموسيقى الراي وأغاني البلدة القديمة التي ما يزال وقع طبولها الإفريقية يدغدغ أجسادنا كلما ركننا إلى قليل من الراحة.

0: أتساءل اليوم وسط هذا الخواء المخيف، هل بقي للسنوات معنا؟ لا أشعر الآن إلا بالحياة وهي تهرب مني كالعصافير الضالة. لقد ابتعدت الحياة وصار الموت قريبا، حتى أغاني فيروز التي كنا نعشقها وسمفونيات موزار انسحبت فجأة. كلما بحثت عن وجهك الضائع بين الوردة والسكين لا أجد إلا أصداء كلماتك، وأنت تودع السنوات الماضية برمشات عيون حزينة وعاجزة عن إيقاف انهيارات الزمن. شيء ما ينخرني من الداخل في بعدك يا مولاي.
1: البعد قدرنا، فلا تحزني سيدتي الوردة، فنحن كلما قلنا التقينا نفترق.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: حين أفكر بفراقنا المحتوم يبكي البكاء طويلا ويشهق بالحسرة بالحسرة بالحسرة.
2: أية قوة جهنمية تشدني إليك وأرفض التصديق أنها تنبع من خارجي، وأرفض أن يقال إنه القدر يرميني إليك. أنا أنقذف نحوك، كوكبي يرتطم بكوكبك. أنا اخترتك. أنا أم أني لست حرة حقا وخيوط لا مرئية تعبث بقدري وقدرك؟ وبعد أن كان قطار حياة كل منا يمضي بهدوء على سكته، تتقاطع السكك فجأة ونرى بوضوح أنه لا مفر من لحظة الاصطدام والانفجار والاحتراق والدمار، وربما دمار من حولنا. ولكن أحبك.
4: ثمينة هي لحظاتنا، كل لحظة تمضي هي شيء فريد لن يتكرر أبدا، فأنت لن تكوني قط كما كنت في أي لحظة سابقة، ولا أنا. كل لحظة هي بصمة إصبع لا تتكرر، كل لحظة هي كائن نادر وكالحياة يستحيل استحضاره مرتين.

0: نساء العالم وآخذك من بين رجاله، وكل يوم تاريخ مستقل بذاته، وكل ما تملكه مني ومن نفسك هو اللحظة، فلنغزها بكل حواسنا، لأن الفراق واقف خلف الباب، ويد الحزن ستقرعه ذات ليلة، سنسمعه حزينا ومهيمنا كجرس كنيسة، وستدوي أصداؤه في أرجاء روحنا المكسرة، ما دام الفراق ضيفنا الثقيل الذي لا مفر من حلوله. تعال تعال ولننسى كل شيء عن كل شيء إلا اللحظة، وأنا وأنت.
1: أيتها الشفافة النابضة كشمعة، ارمي من يدك قبضة خنجرك، وخذي بيدي ومد جسورك إلى لحظتي، وقولي لأحلام الحب الأزلي: لا نريد غدا، نحن سكان مدن الريح والموج، كل منا روحه مدينته، وليحتلني جرحك ولتنحدر دموعك من عيوني.
0: تعال تعال يا من اجتاحنك الانتحار، وهيمن على حواسك ساحر، واعطنا حبنا كفاف يومنا.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة؟

0: فعلا يقال
1: نعم حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال. استحض شيخ مع شباب في سفينة في الفرات ومعهم مغنية، فلما صاروا في بعض الطريق قالوا للشيخ:
0: معنا جارية لبعضنا وهي مغنية، فأحببنا أن نسمع غناءها فهبناك، فإن أذنت لنا فعلنا. قال:
1: أنا أصعد إلى طلل السفينة فاصنعوا أنتم ما شئتم. وأخذت الجارية عودها فغنت
0: حتى إذا الصبح بدا ضوءه وغابت الجوزاء والمرزم، أقبلت والوطء حفي كما ينساب من مكمنه الأرقم.
1: فطرب الشيخ وصاح، ثم رمى بنفسه بثيابه في الفرات وجعل يغوص في الفرات ويطفو ويقول: أنا الأرقم، أنا الأرقم.
0: فألقوا أنفسهم خلفه، فبعد لأي ما استخرجوه وقالوا له:
1: يا شيخ، ما حملك على ما صنعت؟
0: فقال:
1: إليكم عني، فإني والله أعرف من معاني الشعر ما لا تعرفون.
0: وقال إسماعيل في خبره،
1: فقلت له: ما أصابك؟
0: قال:
1: دب شيء من قدمي إلى رأسي كدبيب النمل، ونزل في رأسي مثله، فلما ورد على قلبي لم أعقل ما عملت.
2: شوفوا البعد يجرح قلوبنا بالحنين، تفوت الأيام تصبح أوام في غمضة عين. شوفوا البعد يجرح قلوبنا بالحنين، تفوت الأيام.

0: غربني يا ويلي يا ويلي ويلي من طول المشوار.
1: إيقاع الوردة.
2: إيقاع الوردة.
3: ضحكات الوردة.
2: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
1: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. سئل أحدهم مرة:
2: كم عمرك؟
1: أجاب:
2: عمري 40 سنة.
1: وبعد مضي 10 سنوات سألوه أيضا عن عمره فأجاب:
2: عمري 40 سنة.
1: فقالوا له:
2: وكيف يكون ذلك؟ إنا قد سألناك منذ 10 سنين عن عمرك فأجبت إنه 40، والآن تقول أيضا إنه 40.
1: فقال:
2: الرجل المحترم لا يغير كلامه، ولو سألتموني بعد 20 سنة فلن أزيد وانقص سنة واحدة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المتقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل

الزوجين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً

يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم،

قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها،

0: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري سورة الأحزاب

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم في هذا الصباح افتح لنا الخير في كل الأمور، فنحن لا حول لنا ولا قوة من دونك. اللهم صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. اللهم سخر لنا جميل الأقدار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر أمورنا وبلغ كل نفس مناها، واجعل لنا مع نور الشمس نورا في القلوب تطيب به الحياة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك. واجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل نور تنشره، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل ضر تكشفه، ومن كل بلاء ترفعه. اللهم أشرق وجوه مستمعين بنور طاعتك، واملأ قلوبهم بحبك. اللهم ارزقهم حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل. اللهم ارزقنا حلو الحياة، وخير العطاء، وسعة الرزق، وراحة البال، ولباس العافية، وحسن الختام.

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: لا تكتمل البداية إلا بنهايتها، ولا تكون النهاية حتى تتولد منها بداية جديدة. كذلك هي السنن التي فطر الله تعالى الكون عليها. بعض الناس يرون أن الحياة هي الأمل المتدفق، وأن وجودنا في الدنيا هو البارقة المشتعلة.
1: يظنون أن حبهم للحياة هو الذي يفرغ عليهم نسمات الأمل فتدب في أواصر أرواحهم لكي تزداد اشتعالا على خمودها لمجابهة كل ما قد يقال عنه إنه فراغ لاه متمثل في ماديات وأشغال شاقة تجعل الفرد منا كترس بداخل ماكنة صدئة.
0: أما الموت عندهم فهو السالب الآخذ كل ما جمعوا في سنوات أعمارهم، والذي يتمثل فيه الخوف والرهبة. فإذا ذكر في حديث أحدهم كان أول ذكره كلمة بعد الشر، وهو الأمر الذي يفرون منه، إلا أنهم ملاقوه لا محالة.
1: ولو أنهم لحقوا الموت إن هرب لكان الموت في تعب. الموت عندهم هو الشر المحتم الذي سوف يواجهونه آجلا أم عاجلا، وقد تمنوا لو أنه لم يكن مطلقا ولكن قضي الأمر.

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السؤال مزق صدري.
1: لا بأس عليك يا عم، سوف تشفى إن شاء الله تعالى. خذ اشرب من يدي هذا الدواء، خذ يا عم.
0: لم يعد ينفع الدواء لعلتي يا بنيتي أمينة، إن الموت بات قريبا مني، قريبا جدا.
1: لا تقل هذا يا عماه، أنت رجل مؤمن بالله وقضائه، إن لكل أجل كتاب، لعل الله يأذن بشفائك ويذهب عنك هذا الداء. اهدأ يا عماه وحاول أن تخلد للنوم.
0: لا إله إلا الله. يا أمينة.
1: نعم يا عماه.
0: أتيني بولدي شهاب زوجك، أريد ولدي شهاب لكي أتحدث معه.
1: في الحال عماه.

0: أين بردتي اليمانية يا أمينة؟ أحضريها إلي، أريد الخروج.
1: دعك الآن من الخروج يا شهاب، أبوك يريد أن يراك.
0: ألا يزال على قيد الحياة يا أمينة؟
1: نعم، هو على قيد الحياة، يجب أن تدعو إليه بالسلامة وطول العمر. هيا يا زوجي، هيا أعزك الله، ادخل على أبيك.
0: ولكن ألا تدخلين معي إليه يا أمينة؟
1: لا، لن أدخل معك، لعله يريد أن يسرك بشيء بينك وبينه. هيا يا شهاب، لماذا تتردد هكذا؟
0: حسنا، سأدخل إليه وأمري إلى الله.

0: لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت واقبضني إليك وأنت راض عني غير ساخط يا رب يا رب.
1: لا بأس، لا بأس عليك يا أبتي، ستشفى. نعم نعم ستشفى، ستشفى وتعود إلى حياتنا يا أبي لتجمع شملنا أنا وأخواتي وإخوتي. والآن سأطلب طعاما وشرابا لك يا أبي. عجبا، لماذا تنظر إلي هكذا وأنت ساكت؟ تكلم يا أبي، أنت طلبت أن تراني.
0: ستعود الأمانة إلى صاحبها يا بني، لتتخلص روحي من قيد هذا الجسد العليل. لقد آن الأوان لي ألقى ربي.
1: لماذا تتكلم هكذا يا أبي؟ لماذا لا تضحك وتلهو كعادتك؟ أيام كنت معافى. أنا لا أصدق أنك مريض ومتعب يا أبي، أظنها دعابة من دعاباتك التي عودتنا عليها. يا إلهي، لماذا سكتت حركتك وجحظت عيناك؟ أبي أجبني يا أبي. أبي لا تتركني أرجوك يا أبي، لا تتركني أرجوك يا أبي.
2: يا عمّا
1: لا تتركني يا أبي، إلى أين أنت ذاهب يا أبي؟ افتح عينيك وحرك يديك يا أبي.
2: على رسلك يا شاب.
1: لا.
2: أبوك قد مات فلا تجزع. هيا انهض يا شاب، انهض واستعن بالله على مصابك.
1: لا لا لا لا لا، لن أترك أبي يرحل يا أمينة، لن أتركه يرحل. لا انهض بالله عليك يا أبي، انهض.
2: ويحك، اترك والدك يا شهاب، حرام عليك ما تفعله.
1: اتركيني، إليك عني، دعيني وأبي.
2: انهض يا شهاب، إنك تغضب الله بجزعك هذا.
1: سيضحك الآن يا أبي. نعم سيضحك وسيتكلم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: سنترك هذه الدار ونرحل غدا يا أمينة.
1: ماذا قلت يا شهاب؟ نترك دارنا العامرة هذه ونرحل؟ لكن لماذا؟
0: يجب أن أترك دار الموت هذه، دار مات فيها أبي، لن يكون لي راحة وطيبة بال فيها يا أمينة.
1: الأمر ليس كما تحسبه يا شهاب، ما من دار في المدينة إلا ومات فيها عزيز، فهل يترك الناس دورهم لهذا السبب؟ استغفر الله يا زوجي الطيب وقل خيرا.
0: لا أريد موعظة من أحد في هذا الأمر، لنهرب إلى خارج المدينة ونترك الموت هنا ونأخذ معنا كل ما نملك.
1: هل تعي ما تقول يا شهاب؟ ممن تهرب؟ من الموت؟ غفر الله لك، وهل يهرب أحد من الموت؟
0: أنا، نعم أنا سأهرب من الموت يا أمينة. سنحمل معنا أموالنا وأغراضنا النفيسة. هيا هيا أعينيني في رسم أشيائنا ولا تقفي هكذا. تحركي تحركي بسرعة.
1: أمري إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: سأخرج الآن إلى رحمة القوافل لأنظر أيها رحلة تنفعنا، فمعنا مال كثير، بإمكاني شراء أراض واسعة في أي بلدة نذهب. هنالك حيث أبدأ من جديد في كل شيء.
1: أستحلفك الله أن تصغي إلي قليلا قبل أن تنطلق إلى رحبة القوافل فتسمع مني.
0: أوه، أعرف أنك سوف تصدعين لي رأسي بكلامك الممل عن الرضا بقضاء الله وقدره، وأن لكل أجل كتابا، وأن المرء لا حيلة له في مواجهة الموت حيث يقدره الله عليه في المكان والزمان المقدر له، وغير هذا الكلام الذي لا يغني عني شيئا. أنا خارج الآن، لا أريد كلمة أخرى.
1: يا إلهي، أرى زوجي قرب من الجنون، أو ربما قرب من الانقياد إلى نزعات النفس الأمارة بالسوء وإلى حبائل الشيطان. اللهم يا ربي، ألطف بنا وألطف به يا رب.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المونستير. من شعب الإيمان إكرام الضيف لحديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وزاد في رواية في أوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. البنت قرة عين أبيها وروح فؤاده، صديقته بلا شبه وحبيبته بلا غيرة، رفيقة العمر مضمونة والقلوب بحبها مسكونة، سبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيله إلى الجنة بإذن ربها. اللهم احفظ بناتنا جميعا.
3: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: ماذا تقولين يا عرافة الحبشة؟ كيف تجرؤين على مصارحتي بما تنوين من شر لمملكة سبأ؟ وكأنني لست واحدا من أبناء هذه المملكة العظيمة.
1: على رسلك يا كاهن الشمس، على رسلك. يبدو أنك نسيت تماما أصلك وغرسك الذي تنتمي إليه. على أي حال، أنا وأنت نشبه بعضنا بعضا، فلا أصل لنا ولا عشيرة ولا أهل سوى المال والمنفعة، أليس كذلك؟
0: لعلني تغير.
1: كلا، أمثالنا ممن يعتاشون على الخداع والدجل، لا رب لهم ولا دين غير سلامة في المال وفي الراحة.
0: اللعنة عليك، اخفضي صوتك، يا لوقاحة منطقك. والآن اخبريني بإيجاز عما تريدين أن تصنعيه من دمار لمملكة سبأ، فإن وجدت فيه خيرا لي أعنتك عليه، وإن وجدت دون ذلك أسلمتك إلى الملك الهدهاد ليطيح برأسك أمامي.
1: أطمئن يا صديقي القديم، ستكون أنت أول المنتفعين بدمار سبأ.

0: لا أدري كيف غادر السقام جسد أوديف هكذا فجأة وبسرعة عجيبة، حتى كأنني شككت بأنه لم يكن يعاني سقما البتة، وإنما كانت حجة ليترك جيش المملكة يا بلقيس.
1: ولكنه عاد إلى قيادة الجيش بعدما ذهبت علته يا أبي، ولا أظنه كان يدبر لمماطلة أو مزاح أبدا.
0: أتذكر أنك قلت يوم أمس بأنك ستفعلين شيئا لكي يبرأ من علته يا ابنتي، فهل كان لك سبب في شفائه حقا؟
1: أنا لا لا، بالتأكيد لست أنا من كانت وراء شفائه، فأنا لا أجيد شيئا في أمور الطب كي أعالجه، ولا أجيد الدعاء والنجوى مع الآلهة كي تشفيه ببركة دعائي.

0: يا ويح نفسي التي تأبى مفارقة الخوف والقلق، ما بالي لا أكاد أنتهي من صلاح ما أفسدته حتى أجدني في خيبة وخذلان جديدين. أجل، ربما كان لذهابي إلى أوديف وقع في نفسه لا أرتضيه. سيتوهم في صنيعي معه بادرة ميل وعشق من لدني تلقاءه، ذلك لعمري بعيد كل البعد عني. أخشى أن يكون ظني في محله.
1: إذن كان ذلك الجندي الذي دخل عليك الخيمة هي مولاتي بلقيس. يا لي من مغفل.
2: نعم يا رومير، لولا دخولها علي وسماعي لصوتها الدافئ وهي تعتذر إلي لما نهضت أنفض عني غبار العلة وآلامها. إني مدين لها بحياتي يا صديقي.
1: لا ريب في هذا يا قائد الجيش، من اليوم فصاعدا ينبغي عليك أن تكون أكثر إخلاصا في عملك كقائد لجيوش مملكتها وربما كزوج عن قريب.
2: ماذا؟ كزوج لها؟
1: ولم لا؟ أنا عن نفسي لا اعتراض لدي أن تكون لها زوجا، شريطة أن ترضى بك هي أولا. ها؟
3: ومن تكون أنت كي تعترض أو تقبل أيها الشقي الساخر؟ اسكت وإلا قطعت لسانك.
1: لا، إني أمازحك فحسب يا صديقي.
3: أخرج، أخرج الآن من خيمتي وإلا قطعت لا. لسانك حقا. لا. أخرج. لا.
2: ترى أيحق لي أن أفكر بمولاتي بلقيس؟ أن أطلق العنان لأمنياتي وأحلامي كي تحلق بي فوق كل محال بعيد المنال؟ لا أنكر أني شغفت بها إلى حد جنون. أجل، أني أعشق مولاتي، ولعلني الوحيد من بين أهل سبأ تجربت وأحببتها.

0: وحين تنتهي جردان المسحورة من عملها سينهدم سد مأرب ويهوي في المياه كما تهوي قطعة من الخشب في لهيب النيران. أيها الكاهن الظريف،
1: وسيصاب أهل سبأ بالذعر والفزع وهم يكافحون طوفان الماء وهو يتدفق صوب زروعهم وبيوتهم، وسيغرق منهم خلق كثير وتهلك دوابهم وعمرانهم.
0: ولن يجد الملك الهدهاد بدا من أن يسخر جيشه مع عامة الناس ليجابه ضرر الفيضان وينقذوا ما يمكنهم إنقاذه. أجل، ستكون المملكة عارية من حمى الجيش،
1: وسيكون بمقدور أي عدو غاز أن يقتحم المملكة ويسلبها، حتى ولو كان جيشا قوامه بضع مئات من الفرسان والخيل.
0: أجل، وحين ذاك سينقض ملك الحبشة أذعار بجيوشه الجرارة على سبأ، فيملكها بكل يسر وسهولة، فيقتل الهدهاد وابنته بلقيس وقادة جيش سبأ.
1: وماذا سيصنع بكاهن سبأ؟ أقصد بي أنا.
0: سيغدق عليك الهبات والعطايا بعدما أخبره أنا بما قدمت لي من خدمة عظيمة لتيسير عملي هذا، وسيبني لك معبدا هائلا ويرفع نصب الآلهة، ولا هم ولا عظم هذا كله، سوف أتخذك لي زوجا.
1: تتخذين لي زوجا؟ ولكنك عجوز شمطاء.
0: مهلا، سوف أريك بديع سحري، أغمض عينيك.
1: أنا أغمضتها
0: الآن. افتح عينيك وانظر إليه.
1: يا إلهي، ما هذا؟ لقد عدت فتاة يافعة. كيف صنعت هذا؟ الآن أريد الزواج بك الآن.
0: لا، ليس قبل أن أنجز عملي.
2: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

من أذكار الصباح. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكسان ضياء ونحن في نعمته. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتردنا بها إليك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ضلت نفوسنا فردها إليك ردا جميلا. بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا جابرا كسر القلوب جميعها، اجعل لنا فيما جبرت نصيبا. من للنفوس إذا تعاظم كربها، وبدا لها خطو الحياة صعيبا. فاشرح بنورك يا مهيمن صدرنا، واجعل لنا درب الحياة رحيبا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المونستير، أحبة نور الصباح، صباح الخير والحمد لله على صباح أشرق فيه تتجدد الهمم وتنبض القلوب بالأمل، وكل يوم هو بداية جديدة. فخذ نفسا عميقا وابتسم. تؤانسكم هذا الصباح شادلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة رائقة.

اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من خيرك أوفر النصيب، ومن رحمتك أوسعها، ومن بركتك أعظمها، وارزقنا من الطمأنينة ما يزهر به القلب وتسكن به الروح. اللهم أشرق في قلوبنا نورا من عندك، وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق، واجعل خطواتنا مبنية على البركة والرضا، وبشرنا بما نتمناه، إنك على كل شيء قدير. يا رب احفظ لنا من نحب، وأصلح لنا ما نخفي في قلوبنا، واجعل هذا الصباح بداية فرج وسعادة وأخبار تسر قلوبنا.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: أيها المستمع الفاضل، سلم أمرك لرب السماء، فما خذلك وأنت ترجوه، ولن يضيعك وأنت تلوذ بحماه. ألم يقل الله تعالى من فوق سبع سماوات كلاما ينزل على القلب المرتجف بردا وسلاما؟ ألم يقل الله تعالى إنك بأعيننا؟ أتعي ما معنى أن تكون بعيني الله؟ يعني أن يراك وأنت تشرق بالدمع في جوف الليل حين نامت عنك بقية العيون ولم يعد يسمعك أحد، أي أن يرى ارتعاشة قلبك كلما فكرت في الغد، وخوفك من أن تضيق بك السبل أو تسقط في منتصف الطريق. كفاك ركضا في عتمة التفكير، كفاك استنزافا لروحك الطيبة في قلق يسرق بريق عينيك. لما هذا الحمل الثقيل الجاثم فوق صدرك؟ أتخاف الفقر وربك هو الرازق ذو العرش المكين؟ أتخشى المرض وعنده الدواء لكل داء؟ أترهب المجهول وخزائن الغيب بيده وحده؟ أنت لا تدري كم من بلاء صرف عنك بلطفه الخفي وأنت في غفلة، وكم من باب أوصده في وجهك رحمة بك حتى لا تظل، كم من عسر أثقلك بالأمس ثم زال وصار ذكرى. في لحظة واحدة تتغير موازين الأرض كلها لأجلك. تأمل قول الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. دمعتك التي نزلت في خلوتك لم تذهب سدى، تنهيدتك التي صعدت من صدرك لها صدى. فاهدأ وألقي ثقل العالم عن كتفيك، أنت عليك السعي الصادق والخطوة الواثقة، والله عليه المعجزات.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا يا رب في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا يا حي يا قيوم.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحبة نور الصباح، شكراً لأنكم اخترتم إذاعة المنستير. أكرمكم الله بصباح تصفو به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم وتشرق به وجوهكم بنور التقوى. تؤانسكم هذا الصباح شدليل عبيدلي، وتجدد التحية لكل من التحق بنا في نور الصباح. اختلف أحد طلاب الإمام الشافعي اسمه يونس مع أستاذه الإمام الشافعي في مسألة، فقام الطالب غاضبا وترك الدرس وذهب إلى بيته. فلما أقبل الليل سمع صوت طرق على باب منزله، قال: فلما فتحت الباب فوجئت بالإمام الشافعي، فقال: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة. يا يونس، لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. يا يونس، لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما. اكره الخطأ دائما، ولكن لا تكره المخطئ، وأبغض بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصي. يا يونس، انتقد القول لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المريض. عزيزي المستمع، الاختلاف له قواعده وأصوله، فالاختلاف ليس خلافا بل هو رحمة.

قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: أمراني لا يدومان في الإنسان، شبابه وقوته، وأمراني ينفعان كل إنسان، حسن الخلق وسماحة النفس، وأمراني يرفعان من شأن الإنسان، التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمراني يرفعان البلاء، الصدقة وصلة الأرحام. وقال الحجاج: الوسامة للنساء والجسامة للإبل، أما الرجال فعقل ولسان. وقال الفرزدق: ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: دع سرك بين اثنين، نفسك وربك، واحرص في الدنيا على رضا اثنين، أمك وأبيك، واستعن على الشدائد باثنتين، الصبر والصلاة، ولا تخف من اثنين، الرزق والموت، لأنهما بيد الرحمن، واثنان لا تذكرهما أبدا، إحسانك للناس وإساءة الآخرين إليك، واثنان لا تنساهما أبدا، الله والدار الآخرة.

أيها المستمع الكريم، إنما الإنسان أثر، إذ يذهب الإنسان ولا يبقى منه طويلا سوى أثره. فالأيام تمضي والأسماء تنسى والوجوه تغيب، لكن ما زرعه في القلوب يظل حيا. قد تذهب الكلمات لكن يبقى صداها سنوات، وقد يمر موقف عابر لكنه يستقر في الذاكرة عمرا كاملا. فكم من قلب أحيته كلمة طيبة، وكم من روح أثقلها أذن لم تنسه. العمر ليس ما نملكه ولا ما نجمعه في هذه الحياة، بل ما نتركه خلفنا في قلوب الناس من أثر طيب. فأحسنوا كلماتكم وقوموا أفعالكم وسلوككم، وكونوا في حياة الآخرين كالنسيم الذي يدخل رقيقا ويخرج رقيقا، فربما يكون أجمل ما يبقى منكم يوما أثر طيب لا يغيب. وكما يقول الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أصدقاء نور الصباح، أوفياء عروس البحر، إذاعة المونستير، صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. تصافحكم من وراء المصدحة شدلية العبيدلي. يقول أفلاطون: الجهل أساس كل الشرور، الجهل مع الحرية فوضى، والجهل مع الثروة فساد، والجهل مع السلطة استبداد، والجهل مع الفقر إجرام. عزيز المستمع، الشر والرذيلة هما نتيجة مباشرة للجهل، فالإنسان لا يفعل الشر وهو يعلم أنه شر، بل لجهله بالخير الحقيقي. قيادة الدولة دون علم أو حكمة تؤدي حتما إلى الطغيان والخراب، والحرية مع الجهل تصبح فوضى، لأن الحرية مع الجهل تجعل المجتمع يتحرك وفق رغباته وشهواته دون رقيب أو ضابط.

قال سقراط: وكيف تريدني أن أعلمه وهو لا يحبني؟ أيها المستمع الفاضل، إن الوصول إلى قلب المتعلم أهم من الوصول إلى عقله، فلن تصل إلى عقله حتى تدخل قلبه ويحبك. فاللهم يا مقلب القلوب، أصلح قلوب أبنائنا ولينها ورقق طباعهم، واجعل كلامنا لهم رحمة لا قسوة، ونصيحتنا لهم نورا لا ثقلا، وارزقنا برهم وطاعتهم، واصرف عنهم العنادة وسوء الصحبة وسوء الأخلاق يا رب العالمين.

0: نور الصباح.
1: إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك سكر، ورحت أخط كطفل صغير كلاما غريبا على وجه دفتر، فلا تضجري من ذهولي وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر. إذا جئتني ذات يوم بثوب كعشب البحيرات أخضر أخضر، وشعرك ملقى على كتفيك كبحر كأبعاد ليل مبعثر، ورحت أعب دخاني بعمق وأرشف حبر دواتي وأسكر، فلا تنعتيني بموت الشعور، ولا تحسبي أن قلبي تحجر، فبالوهم أخلق منك إلها، وبالوهم أزرع شعرك دفلا وقمحا ولوزا وغابات زعتر. إذا ما جلست طويلا أمامي كمملكة من عبير ومرمر، وأغمضت عن طيباتك عيني، وأهملت شكوى القميص المعطر، فلا تحسبي أنني لا أراك، فبعض المواضيع بالذهن يبصر، وفي الظل يغدو لعطرك صوت، وتصبح أبعاد عينيك أكبر. أحبك أحبك فوق المحبة، لكن دعيني أراك كما أتصور. نزار قباني.

0: هكذا نصل أعزائي المستمعين إلى خاتمة هذه الحصة الصباحية مع نور الصباح الذي رافقتكم فيه كل من شدلي العبيدلي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. فحتى نلتقي بإذن الله في صباح جديد ونور مشرق لكم مني أجمل عبارات الود والامتنان. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة على سؤالين كتابيين لعضوين في مجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط وضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك المدرسة وسلك مدرسي التربية الاجتماعية. تحت شعار دعم المعلمين 60 عاما من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح المستقبل، تحتفي المجموعة الدولية اليوم باليوم العالمي للمعلمين، والذي يصادف هذه السنة ذكرى السنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 66 و900 ألف بشأن أوضاع المدرسين. شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإدعاء طلبات قروض الشراء إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها، وفق ما أكده النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين حسام بنني للأخبار، وشدد على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا أو ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون تسجيل المنصة الرقمية يرفض تلقائيا، وأكد أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصى 10 أيام من تاريخ إيداع الملف. تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. دوليا، يواصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان منفذا تفجيرات وعمليات قصف في عدد من المناطق، حيث افادت مصادر محليه بان طيران الحربيه الصهيونيه استهدف عده بلدات جنوب لبنان. ختام الجوله الاخباريه الموجزه، الى اللقاء.
1: لمزيد من الاخبار تابعونا على صفحه اذاعه المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:04 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة كما العادة. نرفقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية الفقرات حدث بين الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. نبدأ مع فيروز، مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. مرحبا بكم وتحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 باش يكون مغيم جزئيا، أحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر عامة يكون مضطرب ما عدا بمنطقة السيرات وين باش يكون متموج. بالنسبة لدرجة الحرارة باش يكون تكون في استقرار نسبي، ما فماش تقريبا تغيرات مقارنة بالبارح، وباش تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على الطقس، طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع في ساعتنا الثانية إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم ومازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح، وهات نرجع شوية للتاريخ ونتذكروا حدث من الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم،
0: في نهار كيما اليوم 5 أكتوبر سنة 2009، وقع وزير خارجية أرمينيا وتركيا في مدينة زوريخ السويسرية بروتوكول ثنائي يهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الزوز بلدان وفتح الحدود المشتركة ما بيناتهم، وكان هذا بعد قرابة قرن كامل من القطيعة اللي خلفتها مذابح الأرمن في السنوات الأخيرة من الدولة العثمانية. توقيع هذايا جاء برعاية دولية حضرتها شخصيات بارزة، من بينها وزيرة الخارجية الأمريكية أنذاك هيلاري كلينتون ووزراء خارجية روسيا وفرنسا، وكان هذا مؤشر على الاهتمام الدولي بتسوية الملف الحساس هذايا اللي يثقل العلاقات بين تركيا وأرمينيا منذ سنة 1915. البروتوكولات نصت على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين وفتح الحدود البرية المغلقة منذ 1993 على خلفية نزاع بين أرمينيا وأذربيجان، إلى جانب تشكيل لجنة تاريخية مشتركة لدراسة أحداث 1915 بشكل مستقل، وهي نقطة خلافية بالغة الحساسية بالنسبة للجانب الأرمني اللي يعتبرها محاولة للمماطلة في الاعتراف الدولي بالمذابح كإبادة جماعية. غير أنه البروتوكولات هذه رغم التوقيع عليها رسميا ما دخلتش حيز التنفيذ الفعلي، واجهت معارضة داخلية قوية في كلا البلدين، خاصة من الجالية الأرمنية في الشتات ومن أذربيجان الحليفة الاستراتيجية لتركيا، وهكا تقعد الحدود ما بين أرمينيا وتركيا لحد اليوم مغلقة، وتقعد مسألة الاعتراف بمذابح الأرمن كإبادة جماعية أحدى أكثر الملفات توترا في العلاقات التركية الأرمنية، رغم اعتراف عدد متزايد من الدول والبرلمانات حول العالم بها كجريمة إبادة. كان هذا حدث صار في نهار كيما اليوم، نوصل معه للستة وثمانية وثلاثين دقيقة، منزلنا مواصلين معكم ونرجع لكم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: بصير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: صباح بلا حدود.
1: 56 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب في الشأن اليمني: القوات الحكومية تنفذ أكثر من 1000 عملية ضد مواقع الحوثيين بأربع محاور. أيضا من نفس الموقع اليوم تكتب: بياناتك الشخصية كيف تتحول إلى ذهب في الاقتصاد الرقمي. نمشي إلى موقع فرانس كات اللي تكتب اليوم: الانتخابات الرئاسية في البرازيل، فلافيو بولسونارو يتصدر الجولة الأولى ويواجه لولا في جولة إعادة. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: طائرة فلاي دبي أستراليا تحقق في صلات مساعد الطيار العماني بأراضيها، وفي فرنسا تعليق الدراسة في مئات الثانويات بسبب الاحتجاجات الطلابية، والبنتاغون يؤكد سحب قاذفات أمريكية من قاعدة فيرفورد البريطانية. من العناوين الأخرى أيضا في موقع فرانس 24: بريطانيا حزب الخضر يصنف الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية وإسرائيل ترد. نمشي إلى موقع البي بي سي: أطراف اتفاقية مكة تجتمع في الرياض اليوم الاثنين، والحكومة اليمنية والحوثيون ينفذون عمليات عسكرية متبادلة. أيضا في نفس الموقع: روسيا تضرب جسر في كييف بعيد وصول المستشار الألماني وسط ترقب حزمة دعم عسكرية، وتهديد إماراتي يسحب المليارات من بريطانيا. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: نووي إيران وهرمز، هل بدأ العد التنازلي للمواجهة؟ وصادرات النفط في الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب. وأيضا في نفس الموقع، موقع سكاي نيوز العربية: إيران تستعد لمواجهة واسعة، لماذا لم يحسم الضغط الأزمة؟ كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجم تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة و56 دقيقة، أربع دقائق تقريبا يصلنا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية الاثنين 5 أكتوبر 2026. نهاركم مبروك وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم الكل.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات قروض الشرف إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها، وفق ما أكده النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين حسام بنني، وشدد على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا أو ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون التسجيل الرقمي يرفض تلقائيا، وأكد أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصى 10 أيام من تاريخ إيداع الملف. اقترح أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي أن يقوم مشروع قانون المالية للسنة القادمة على جملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية، مع إعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمسنين، أكد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري أنه تمت برمجة أشغال تهيئة دار المسنين في سوسة والقيروان وصفاقس مع الحرص على أن تكون بمواصفات عالية. تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. تبحث وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري مع نظيره الجزائري مراد عجال حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية دورة مركبة بقدرة 1400 ميجاوات، إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دورة اللجنة المغاربية للكهرباء. جاء ذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين المنعقد مؤخرا، وخصص لبحث سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. دوليا، قالت إيران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدة استعدادها لجميع السيناريوهات ومشددة على أن فتح مضيق هرمز مرتبط بإجراءات أمريكية من بينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: كريم الهين.
1: يا سلام، أنا عمر، نقرأ في تونس، جاي من موريتانيا، نقرأ في تونس في مدرسة عمومية. أمي موريتانيا وأبويا موريتاني وأنا مربوط في موريتانيا. تعلمت العربية عند أهلي. عندي في تونس أصحاب أصدقاء شوي، براء وعمار ويوسف، ما يعرفوني موريتاني. أحكوا معي في التونسية شوي ونفهم شوية، مو في القسم نفهم شوية، مش ما نفهم. نقول ما نفهم، نقول ما نفهم، ما نعرف اللي يقول لي.

ما يمكن العيون والكيفة والنعمة والألاق اسماء أماكن جمل تانية. أنا فرحان في تونس، ترحب بيهم. باي باي.

0: هدي جويني نوصل مع أهل السبعة و15 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نبدأ وهكى ما العادة بفقرة خذها بإيجابية.
1: خذها بإيجابية.
0: كما العادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور.
2: صباح الأنوار والأزهار. مرحبا بكم بكل مستمعي إذاعة المسير.
0: مرحبا بك، شكرا على الحضور كما العادة. وموضوعنا اليوم ستريس، الضغوط وكيفية التعامل مع الضغوط.
2: جستمون يمكن برسم السيدة المستمعين اللي يستمعون اليوم في الفقرة هذه، حسوا رواحهم مضغوطين ستريسي، يتعدوا يمكن فترة صعيبة فيها تحديات يحسوها أكبر من قدراتهم العقلية الجسدية وساعات حتى المادية. نقول لهم الفقرة هذه اليوم لكم بامتياز. دونك كما كنا نقولوا ستريس أكيد برشا فينا يتعدوا به، ولكن هذا طبيعي، لازمنا نتفهموا أنه هذه سنة الحياة، ولازم بين الفترة والأخرى نتعدوا بريود أقوى من اللي قبلها. وهذا مشير ارتباطا لأنه هي فقرتنا خذها بإيجابية، وكيف نتعلموا مع بعضنا اليوم كيفاش نتصرفوا بطريقة إيجابية تخلينا نستفيدوا من المواقف هذه ونتعلموا منها مهارات حياتية. دونك يقول القائل توني في طنبك المعمعة، مش عارف منين نبدأ ومنين نكمل، الدنيا داخلة بعضها، مش عارف منين نشد، اش باش نعمل وشني المهارات اللي تحكي عليها. بكل بساطة نحب نقول لك انت قاعد في التوربيون هذية، ولا قاعد تعيش في الضغط القوي هذا، مش اعتباطا لانه ربي سبحانه يحب يعلمك درس. ومن اهم الدروس اللي المفروض نتعلموها وقت اللي نتعداو فترات ضغط كبيرة هي ادارة الوقت. اش معناتها ادارة الوقت؟ يعني صحيح اني اموري داخلة بعضها، اما اذا ما ناخذش هدنة نتنفس فيها، ننظم فيها أفكاري، نشوف هالجوج ما دي عندي هذه منين باش نبداها ومنين باش نكملها، راني مش باش نجم نخرج من الستريس هذا. لأنه الدماغ نتاعنا كيحس روحه في حالة فوضى وعنده برشا مهام باش يعملها ومش عارف كيفاش يبدأ، باش يزيد عليه الضغط ونسبة الكورتيزول باش تمشي وتزيد في البدن، وباش يولي على أعصابه وينجم يولي ما عادش يعرف يتصرف بالصحيح، وحتى المهام البسيطة اللي المفروض ينجح فيها باش يصير له العكس، ولا هنا باش يدخل في ديفيكسيون ولا احباط، وبشويه بشويه ستريس هذا باش يزيد مش باش ينقص. هذاك علاش اول خطوه نحكيو عليها خذ ترجين في نهارك، ترجين برك 10 دقائق نظم فيهم المهام اليوميه نتاعك، شنو عندي نعمل اليوم. دونك هو دو بريفيرونس احنا الصباح نعملوا التشيك ليست نتاعنا، شنو الحاجات اللي المفروض نعملوهم اليوم، وقبل ما نرقدوا زيد نحضروا الليست نتاعنا نتاع غدوه. وكي نقول نحضروا الليست مش معناتها باش تمشي الليست هذه بنسبه 100%، ولكن وقت اللي الانسان تبدا افكاره منظمه، يعرف شنو ما لي تاش اللي نجموا يتعاملوا مع بعضهم اون باراليل، انا هي التاش اللي تنجم تسبق اختها، دونك هذا باش يربحني وقت وباش ينقص لي بالتالي من الضغط، وباش يخليني نحس شخطو انه الامور تحت السيطره، وهذا في حد ذاته باش يطيح من نسبه الكورتيزول وينقص لي الستريس، لاني باش نحس روحي قاعد ننجز قاعد نقدم في حياتي. دونك كي نحكي لهنا راهو هذه ابليكابل على اي تحدي نتحدى به، خاطر احنا ساعات كي نبداو سو ستريس ماذا بينا نحلوا المشكل بالوقت. وقت اللي كي نقعد مع روحي ونجبدك الورقه والستيلو وننظم افكاري، نجم نفهم أنه فما حاجات نبدأ نحلها اليوم تكمل الجمعة الجاية مش مشكل، فما حاجات نجم نلقى لها حلول الانتير. ووقت اللي نجبد ورقة وستيل ولا هنا ونحط للدفي وإلا المهام متاعي قدامي، مخي بشي ودي يركز على الحلول ما عادش مركز على المشكل، وهكيك نجم نقدم. كيف كيف ياريت نخصص وقت في نهاري تاع ريلاكسيشن. كي نقول ريلاكسيشن يعني مرة أخرى الهدف منها أنه الأداء نتاعي يتحسن، مانيش نضيع في وقت. وقت اللي نقول راهو وقت اللي نحس مخي تبلانتا ما عرفت شو نعمل، لازمني نتنفس. علاش لازمني نتنفس؟ لأنه علميا مثبت أنه الأكسجين كي يرجع للدماغ نتاعنا باش يرجع الكونيكسيون بين الطبقات الثلاثة نتاع الدماغ نتاعي، وعملية التفكير نتاعي باش تكون ناجعة أكثر. يعني مانيش نضيع في وقتي، ولا يمكن نقولوا لي اوبسيونيل حكايه الاسترخاء، بالعكس راهو الهدف منها انه الاداء نتاعك يتحسن، لانه وقت اللي تدخل في نوبات نتاع ستريس قوي التنفس نتاعك باش يولي سريع ويزيد، وبالتالي الاكسجين ما عادش باش يوصل للمخ مليح وما عادش تفكر بنجاعه كبيره. النقطه الثالثه المفروض نتسلحوا بها اللي هي اسباب الضغط شنيه. إذا لاحظت أنه ثم أنواع متاع ضغوطات تكرر معي، مثلا فما نشغل قديم ما عندي ضغوطات مادية، ما نعرفش نتصرف بالفلوس، البرشة نجبد ورقة وستيلو وقتش نتعدى بالضغوطات هذية وشنو السبب الرئيسي. ندرى أني مجمع لي عندي المشتريات زايدة، ندرى نفقاتي أكثر من المدخول متاعي، دونك كيفاش نجم نصلح، يا إما نقص من النفقات ولا نشوف حلول تخليني نزيد في المدخول متاعي. شنو الحاجات اللي نجم نستغنى عليها؟ نجم نستخدم تقنية نحسب حتى العشر قبل ما نشري حتى حاجة، ونسأل روحي إذا كل حاجة هذه فريمون نستحقها ولا ما نستحقهاش. إذا ما شريتهاش شنو ينجم يتبدل في حياتي، وإذا شريتها شنو الإضافة اللي باش تحققها في حياتي، ونعمل لكومباريزون بين الفالور أجوتي والكو متاحة. ولهنا بشوية بشوية نجم نولي نتحكم في مشترياتي أكثر. كيف كيف إذا اكتشفت اللي أني من الناس مثلا اللي وقت اللي نتحط سوبريسيون مونتال، معناتها وقت اللي تطلب مني أني نعمل أكثر من حاجة في نفس الوقت نتبلانتا، دونك نولي ننظم روحي، نعمل بالحاجة بالحاجة، يعني نعمل خضائي علشان نكمل التاش الأولى نتعدى للي بعدها. وإذا اكتشفت لأني ما نسلي ما نتحملش الضغط الجسدي، ما نجمش نقوم بتاش كبار، دونك نعمل ديليغاسيون، شكون ينجم ياخذ من عليا لتاش فيزيك وركز إني على تاش مونتال مثلا، كيفاش نجم نستعين بشكون في بعض المهمات. دونك هذا كله باش يعاوني. كيف كيف راهو كي نقول ضغوطات، عادة الضغوطات النفسية والحياتية اللي نتعدى بها مع الوقت إذا ما نحلوهاش باش تعملنا أضرار جسدية، وينجم الله لا يقدر ونط على الناس الكل تولي حتى تعمل أمراض مزمنة كيما ضغط الدم، واسمه ضغط الدم لأنه جاي من البريسيون القوية، دونك خاطر نسبة فما السكري زادة من بين الأسباب نتاعو هو الضغط المستمر، لأنه الكورتيزول كيطلع برشا في البدن ينجم يأثر بطريقة سلبية على الكبد، على البنكرياس، على الأعضاء نتاعنا. دونك ما فيها باس نخصص وقت في اليوم نتاعي، حتى إذا ما نجمتش كل يوم على الأقل مرتين ثلاثة في الجمعة نعمل فيهم أكتيفيتي سبورتيف باش ننقص من الضغط هذاك، باش بدني يتنفس. كيف كيف نحاول نخلي أوقات روح فيها عن نفسي، روح فيها عن نفسي بمعنى نشارجي فيها روحي من الأول وجديد، باش كتجيني كالضغوطات هذيك نلقى روحي أقوى ونلقى روحي حاضر أكثر. وفي كل الأحوال رو أيا كان الضغط اللي تتعدى به اللي تسمع فيها، حابك تتذكر أنه ربي سبحانه أعطانا آية في أواخر سورة البقرة تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بإذن الله تعالى مادام تحطيت أنت في التحدي هذا راك قدو وباش تخرج منه بنسخة أفضل. كيف كيف ربي سبحانه وعدنا وقال فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، مهما كانت صعوبة الموقف اللي تتعدى به راك بقدرة ربي بالاستعانة بربي سبحانه وبتطبيق المهارات اللي حكينا عليها باش تخرج منه بنسخة أفضل بكثير. وهكا نكون وتعلمنا مع بعضنا اليوم في خوذها بإيجابية مهارة جديدة تخلينا ناخذ الضغوطات طريقة إيجابية تخرج منا نسخة أكثر فاعلية في الحياة. إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل. ما بقى لي كنا نقولكم في وديعة ربي، إن شاء الله نهاركم مزيين وبأنواع الخير الكل مليان.
0: شكرا ليك زهرة القفص، يعطيك الصحة، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليك. نوصل معك ل 27 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. شنو مازال يستنى فيكم؟ عناوين نشرة الأخبار، تستناو أيضا دقيقة صحة، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وطبعا أحوال الطقس، طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا، ما تبعدوش، طريق السلامة للجميع. إذا كان شديد ثنية للخدمة وإلى للقراية نقول لكم ربي يوصلكم بالسلام، إن شاء الله نهاركم مبروك وتحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المونستير.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

0: بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: تمام 7:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات القروض على الشرف تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها. اليوم انطلاق دورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. في نابل متابعة لفعاليات دورة السابعة لمهرجان بعيونهن بمشاركة 19 فيلم قصير من 9 بلدان على غرار لبنان والجزائر وليبيا ومصر. وتحت شعار دعم المعلمين المجموعة الدولية تحتفل اليوم باليوم العالمي للمعلمين. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام 8 صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني، لباسة؟
4: لباس، كان خلتني دبوست الغاز.
3: أشبيها دبوست الغاز؟
4: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد، هاوكا مرضت.
3: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
4: ياخي بلاش هو السخان الشمسي؟
3: موش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
4: والتركيب؟
3: تي الكل داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. ومورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
5: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
8: 106.1.
9: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
9: قداش انتوما في العائلة؟
10: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
9: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
3: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
9: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
11: دقيقة صحة.
12: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفوه عند المسنين هو التهاب اللثة، اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخدوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
11: دقيقة صحة.

صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبورانفو من إذاعة منسير. الحدث الأبرز لهذا اليوم، منتخب أقل من 23 سنة لمنتخب الأولمبي اليوم في الأربعة متاع العشية يواجه نظيره البنيني في العاصمة التوغولية لومي في إطار إياب الدورة التمهيدي لتصفية كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة. منتخبنا اللي فاز في لقاء الذهاب على ملعب الأولمبي بسوسة على منتخب البنين 2-0 ثنائية عمر بن علي. اليوم منتخبنا في صورة التأهل، فإنه أبناء المدرب أنيس بوجلبان سيواجهون منتخب الجابون في آخر دور قبل الوصول للنهائيات الإفريقية المؤهلة كذلك للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. نقعد مع جديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المسابقات الإفريقية. كان أعلن الاتحاد الأفريقي البارح عن برنامج مقابلات وتعيينات حكام مقابلات الفرق التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية في أدوارها التمهيدية الثانية والأخيرة قبل دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 17 أكتوبر في الأربعاء متاع العشية بتوقيت تونس. تيبي مازيمبي الكونغولي يستضيف النادي الأفريقي بإدارة الحكم الموريتاني ديهان بيتا. الأحد 18 أكتوبر في 8 متاع الليل السويحلي الليبي يستقبل الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم الكونغولي بيير جان غويني. بالنسبة لمواجهة الإياب ستكون على النحو التالي: 24 أكتوبر في 5 متاع العشية على ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يستقبل السويحلي الليبي تحكيم المغربي جلال جيد. 25 أكتوبر في 6 متاع العشية النادي الإفريقي يستقبل تيبي مازيمبي بإدارة الحكم المصري أحمد ناجي موسى. في مسابقة كأس الكاف برنامج مماثل لكرة القدم التونسية سيكون على النحو التالي: 17 أكتوبر أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الصفاقسي بإدارة الحكم فابريسيو أندادي من رأس الأخضر. لقاء الإياب على ملعب الطيب المهيري بصفاقس سيكون يوم 24 أكتوبر بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بلبو. ممثلنا الثاني في هذه المسابقة الترجي جرجيس سيواجه في صفاقس يوم 17 أكتوبر فريق ريال باماكو المالي بإدارة الحكم الأوغندي لوكي رزاق. مقابلة الإياب ستكون يوم 24 أكتوبر في باماكو بإدارة الحكم الإيفواري كواسي فريديريك. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل ممثلي كرة القدم التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. في أخبار رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، البارحة لعبت الدفعة الثانية لمقابلات الجولة الثانية الذهب في إطار المجموعة الأولى. بعث بحجلة ومستقبل سليمان كانوا تعادل 0-0. في إطار المجموعة الثانية، القلعة الرياضية تنهزم أمام شبيبة القيروان هدف مقابل صفر. الملعب الجيبسي وسبورتينج المكنين تعادل 0-0. اتحاد قصر السيف فاز على أولمبيك مدين هدف مقابل صفر. النادي القرب انتصر على قواف القفصة 3 أهداف مقابل صفر. مستقبل القصرين انتصر على أولمبيك الكيف هدف لصفر. هلال الرديف فاز على أمل بوشامة 3 أهداف مقابل صفر. وجندوبة الرياضية انتصرت على جمعية أريانا هدف مقابل صفر. بالنسبة لأهم نتائج مقابلات البارح في الملاعب العالمية، نبدأ في إطار ودي. كانت مصر انهزمت ضد جنوب إفريقيا هدف مقابل صفر. 7 سنوات مصر لم تنهزم على أرضية ميدانها. البارح جنوب إفريقيا حققت الانتصار. وكذلك في المغرب، فإن المنتخب المغربي والمنتخب المالي تعادلوا هدف لهدف. نحكي على مسابقة دوري الأمم الأوروبية. اليونان وألمانيا كانوا تعادلوا 0-0. بلاد الغال انهزمت على أرضية ميدانها ضد الدنمارك هدف لصفر. البرتغال تفوز على النرويج 2-2، وبذلك البرتغال تتأهل للنهائي بالنسبة لهذه المسابقة. وهولندا فازت على صربيا 2-1. أكثر أخبار رياضية مستمعينا الكرام، إن شاء الله تلقاهم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، أو من خلال صفحتنا الرسمية غاديو منسير سبورتس. في الأخير نحب نوجه تحية لمحمد صديق في الإخراج التقني. بعد شوية يرجع لكم زميل صديق محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح. خليكم معنا، إن شاء الله نهاركم زين. سلامة.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونرجع إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد. مرحبا بك. مرحبا بكيف مستمعي
0: ذات المستير. مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة إن شاء الله. كيفاش باش يكون؟
1: باهي ان شاء الله. بالنسبه لبدايه هذا اليوم باش يتميز كذلك هو الحال مع اللي يوم امس تقريبا من فتره استقرار ظرفي قاعدين نعيشوا فيها خلال هذا اليوم ومتواصل ايضا مع حتى الايام القادمه مع الى حدود وسط الاسبوع. اليوم طقس عموما مغيم جزئيا باغلب المناطق, باش يكون تدريجيا كثيف السحب خاصه في الجهات الغربيه للبلاد بالشمال والوسط بالتحديد ولايه الكاف سليان جندوبه ومحرين الكسرين. تكون فيها ظهور خلايا رعديه محليه تجب تكون مسحوب بعض الامطار كما هو الحال اللي سجلناه خلال اليوم امس, وسجلنا بعض كميات الامطار خاصه في الكاف وصلت تقريبا الى حدود 26 ملم في قلعه سنان, 8 ملم في ساقيت سيدي يوسف, في الفيجه 4 ملم, حيدره كذلك ولايه الكسرين 2 ملم وملم واحد بتاله. وذي اللي يميز معناتها خاصه كيف حاله الطقس هذه في الفتره هذه اللي هو معناتها تاثير مرتفع للضغط الجوي والحمل الحراري يساهم في ظهور الخلايا العاديه هذه الموجوده ويساهم ايضا في ارتفاع طفيف في درجه الحراره, وين تتراوح القصوى لليوم ان شاء الله بين 28 و 33 درجه على اغلب الجهات وتبقى في حدود 25 درجه في المرتفعات الغربيه مع تيارات هوائيه من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي تكون بمناطق الجنوب اللي تتقلص نسبيا سرعتها مقارنه مع يوم امس وان كان هناك اعلام برياح قوية تتقلص اليوم سرعة الرياح تبقى نسبيا قوية خاصة قرب السواحل وضيفة إلى معتدل بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر بالتالي اليوم مش يكون مبقى مضطرب في أغلب المناطق الساحلية ما عدا في منطقة تيرات ويكون محليا بتموج. قدوة نفس العوامل الجوية تقريبا مش تكون موجودة, طقس يستقر خاصة في الفترة الأولى للنهار ثم ظهور خلايا رعدية في فترة من بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار وتجب تشمل حتى محليا بعض مناطق الشمال الشرقي كما سغوان ولا محليا في بنزرت مع تيارات هوائيه اللي مازالت متواصله غدوه خاصه على الشمال الوسط من القطاع الجنوبي وتبقى من القطاع الغربي تكون غدوه في مناطق الجنوب سرعتها باش تكون قويه نسبيا خاصه قرب السواحل الشرقيه وتبقى ضعيفه لمعتدله بالنسبه لبقيه المناطق مع ارتفاع طفيف كذلك في درجه الحراره نظرا للريح مثل القطاع الجنوبي متواصل يساهم معناتها في ارتفاع طفيف في درجه الحراره غدوه تتراوح القصوى بين 30 و35 درجه على اغلب مناطق البلاد وتبقى في حدود 27 درجه في المرتفعات الغربيه.
0: واضح. شكرا لك, يعطيك الصحة. تحياتنا ليك سي بلال. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من صبحيتنا اليوم صبحية الاثنين 5 أكتوبر 2026. نشرة أخبار 8 بعد تقريبا 6 دقائق من توا. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع.
2: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا بيز؟
3: والله ايش باش نقول لك, فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين وخلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
3: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك اخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل, انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاج ومنحه الوكاله وزياره المراقبه وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات القروض على شرف تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها. اليوم انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة اقتصادية. في نابل نتابع فعاليات الدورة السابعة لمهرجان بعيونهم بمشاركة 19 فيلم قصير من 9 بلدان على غرار لبنان والجزائر وليبيا ومصر. إلى تفاصيل الأخبار. شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات قروض الشرف إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها، وفق ما أكده النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين للأخبار حسام بنني، وشدد على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون التسجيل الرقمي يرفض تلقائيا، وأكد أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع الملف.
1: المنصة نتاعو فما 4 بنوك مستثنات من هذا الإجراء بحكم اللي هي ما عندهاش أرباح سنة 2025. المنصات الاستعمال نتاعها وفي الولوج لها ما هيش معناها معقدة برشا، الاستعمال ممكن للناس الكل، ما فماش الحقيقة إشكاليات كبيرة، فما عدد من الوثائق المطلوبة يلزم توفيره، ولكن في المجمل في المطلق ما هيش وثائق صعيبة. وقت اللي نحكيه على مثلا أرباح البنوك سنة 2025 هي في حدود 1.5 مليار دينار، يعني مجمل القروض مش تكون تقريبا في 120 مليون دينار، يعني 120 مليار من المليمات. دونك اذا 120 مليار من المليمات نقسموهم على 5000 دينار فقط، ما غير ما نحكيوا على 10000 و25000 في اقصى الحالات، مش 24000 مواطن هم اللي باش يتمتعوا بالقروض هذه. دونك اذا حسبنا انه فما معناه قروض ب 10000 دينار و25000 دينار، يعني باش يكون المنتفعين من هذا الاجراء اقل من 24000 شخص ولا فاعل اقتصادي. الاقبال كبير برشا، ولكن مؤكد انه مش يتم قبول كل الملفات، وذاك علاش هي اتعملت المنصات الالكترونيه، باش اللي يدخل لول والملف يتقبل لول هو اللي ينظر في الملف نتاعو، باش ما تصير شكل اشكاليات نتاع نشكوا انه فما ملف ذناء بعين الاعتبار دون اخذ عين الاعتبار ملفات اخرى. دونك اللي باش يدخل لول هو اللي باش يقع النظر في ملف لول، سواء باش يتقبل ولا ما يتقبلش، وفي كل الحالات فما وصل نتاع ايداع ملف مش تعطاه معناها لكل انسان خل على المنصه.
0: في إطار تجديد وتهيئة وأحداث مؤسسات رعاية كبار السن بمختلف ولايات الجمهورية، وضمن برنامج الوزارة الهادف إلى رفع من جودة الخدمات المقدمة للمسنين، أكد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري أنه تمت برمجة أشغال تهيئة دار المسنين في سوسة وصفاقس والقيروان مع الحرص على أن تكون بمواصفات عالية، وذكر بأن تونس تضم 11 مؤسسة لرعاية كبار السن.
2: في سوسة إن شاء الله تم غلقها لإعادة التهيئة والبناء، ونحن تويك في المرحلة الأخيرة باش نكرو فضاء يليق بكبارنا في سوسة، وسيتم بطبيعة الحال التسريع بإنجاز مؤسسة، يعني نحن في الإجراءات الأخرانية بتاع التخصيص، وباش نبنو مؤسسة إن شاء الله في سوسة بمواصفات عالية الجودة. كيف في صفاقس مؤسسة رعاية كبار السن بالخيروان ستكون أولى المؤسسات اللي عندها منظومة الإشهاد هاج دوزيس على مستوى إفريقيا. هذا هو التوجه العام تاع الوزارة في إعادة الإحداثات.
0: إلى موضوع آخر. شهدت أسعار الخضر والغلال في المدة الأخيرة تذبذبا وارتفاعا ملحوظا في أسعارها بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وقد ارتفعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 12.3% 2% في شهر مايو المنقضي، كما زادت أسعار الغلاء الطازجة بنسبة 11.6% مقارنة بالسنوات الماضية، ارتفاع لمسه المواطن وأثر على نفقاته اليومية وقدرته الشرائية. وفسر رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني أن ذلك يعود أساسا إلى التغيرات المناخية، وخصوصا موجة الحر غير المسبوقة التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت بشكل كبير على الفلاحة.
3: التغيرات المناخية أثرت كثيرا، فما إجهاد حراري تسبب في نزول المردودية، كذلك يعني فما برد صار في وقت من الأوقات في التنوير متاع الحبوب، فما بعض الخبراء يقولوا رغم من شأنه أن يأثر على المردودية. فما الزيتون في السنة هذه، فما القطاع البعلي يكاد يكون الإنتاج صفر، كذلك أثرت على الخضروات. أنتم تشوفوا توا في سعر الطماطم الغالي، أثرت على تكلفة كمية كبيرة من الفلفل من القرعيات، هذا الكل يعني مش مشاهدوه حتى في الغلال الرمان وبرتقال، سواء في الحجم سواء في الكاليتين تاع الغلة. التغيرات المناخية راهي تمس قطاع الفلاحي بكل ما فيه. الحلول يعني بون براتيك اللي لازم الفلاحي يولي يطلع عليهم، للأمانة أنه راهو في سخانة متاع 50 درجة صعيب ياسر باش تتعامل مثلا مع فلفل وطماطم في الوقت هذاك، وتقريبا يعني حتى فنيا يعني إذا كان ما تصيرش تلقيح متاع النوارة متاع الطماطم في الوقت هذاك ما يجمش تكون تنتج أنت في الوقت هذا، بالرغم اللي فما مناطق كيما سبيبة وسبيتة وجيت القفرين وكذلك بعض المناطق من الكاف اللي هما كانوا يتسموا مناطق إنتاج في الفترة هذه، أصبح اليوم إنتاجهم يعني طالتهم التغيرات هذه، وأصبح من المشكل في أنك تغطي كامل الفترة. فما شوية تأخير في البذر ولا في الإنتاج، لازم نقرأ حساب

0: بيك هي مدير التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية وأكثر تفاصيل.
1: سألون هذا ينطلق إن شاء الله من 5 أكتوبر ويتواصل حتى 11 أكتوبر بقصر المعارض الكرم. الدعوة مفتوحة للجميع لاكتشاف منتوجات قرابة 220 حرفي ومؤسسة حرفية. الفضاء هذا باش يتضمن عدة فضاءات أخرى أطار الفضاء التجاري، أهمها فضاء ورشات العمل. ديجا نبداو بأول ورشة عمل مع ممثل وزارة التجارة حول أهمية التسويق الرقمي لتنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي. المعرض مفتوح من 5 إلى 11 للعموم والمهنيين. اليوم الأول هو مفتوح للعموم والمهنيين من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
0: انطلقت بمدينة الحمامات فعاليات الدورة السابعة لمهرجان بعيونهم بمشاركة 19 فيلم قصير من 9 بلدان مختلفة على غرار لبنان والجزائر وليبيا ومصر، مع تخصيص جائزة لأحسن فيلم قصير وجائزة لأحسن تمثيلية للمرأة. مزيد من التفاصيل تقدمها مديرة المهرجان منال السويسي في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: المهرجان السنة هو دورته السابعة في حمامات وفي نابل وفي بوعرقو، وفيه مجموعة من الأقسام. قسم المسابقة اللي هو كله معناتها أفلام قصيرة، وسنة عنا 19 فيلم قصير من 9 دول مختلفة، من لبنان والجزائر وتونس ومصر وليبيا. وفما زوز جوائز تتعطى في المسابقة اللي هما جائزة أحسن فيلم قصير وجائزة أحسن تمثيلية للمرأة في فيلم. فما أقسام أخرى كما مثلا الإقامة الفنية كتاب السيناريو، وهي إقامة كيف هي دولية في 12 مشاركة، ويقع تطوير مشاريع الأفلام خلال الإقامة اللي بدأت قبل المهرجان. عندنا ورشة مهمة زادة السنة كيفية معناتها أنه نخدمه ملف تقديم المشاريع السينمائية للبحث عن ممولين وللبحث أيضا عن شركاء ومنتجين، وهي زادة كيف ورشة دولية. هما تقريبا 8 مشاركات في الورشة هي. ثم في ورشة صغيرة أخرى نعملوها كل عام، ورشة دقيقة ضوء مع المغرومين بالسينما أولاد وبنات، يجيوا يتكونوا في كيفية صناعة فيلم في دقيقة أو بعض الدقائق. عرض غزويات ومجموعة من الأفلام القصيرة، 4 أفلام حول نساء في غزة، عملوه مع المخرجين والمخرجات من غزة حول اليوميات في غزة.
0: نختم نشرتنا بالخبر الدولي، فقد قالت إيران أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحات مؤكدة استعدادها لجميع السيناريوهات، وشددت على أن فتح مضيق هرمز مرتبط بإجراءات أمريكية بينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية. ومن جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للحل الدبلوماسي والدفاع عن نفسها، فيما حضر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من إعادة فتح المضيق قبل تحقيق الشروط الإيرانية. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها اليوم انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بالعاصمة بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. الثامنة والنصف نلقاكم مع معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم، وفي التاسعة موجز لأبرز الأخبار. بين ذلك الحين، بين الموعد هذا والموعد ذاك، نستودعكم الله. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: فضل شاكر. نوصل مع أهل 8:21 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: كما العادة نهار الاثنين نخصوا الفقرة هذه للأمن السبراني, ونرحب بأسماء جراحة المختصة في الأمن السبراني. صباح النور, مرحبا بك.
2: صباح الفل, صباح الخير لكل العاملين بإذاعة المنسيب وبكل المستمعين الكرام.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا. باش نحكيه في موضوع مهم, باش نحكيه على الويفي المجاني. تقريبا الناس الكل أغلبية التوانسة يستعملوا فيه, باش نحكيه على مخاطره وخاصة سبل الحماية منه. وخلينا نبدأ وأسمع شنية أهم المخاطر في استعمال الويفي المجاني.
2: ونبهي خلينا ساعة نبدأ, ومعتها نحن كيف ما نعرف وكيف ما قلت أنت, في القهاوي, في المطارات, في الهوتيل, في الجامعات, حتى في الفضاءات العمومية, وليس معتها ولا الويفي مجاني اللي سهل علينا برشا النفاذ للانترنت, خاصة كيكونوا معتها خارج الدار والكل مع الناس الثانية باش يستعملوا شبكة خاصة. أما في نفس الوقت استعمال شبكة عمومية يلزم يكون مصحوب بدرجة معينة من الحذر والوعي, خاصة مش كل شبكة ويفي متاحة للاستعمال معها بالضرورة تكون شبكة آمنة. المشكل ساعات يبدأ بحاجة بسيطة, نحلو تليفون نلقاو معناتها روحنا كونيكتي ديريكتومون على ويفي, معناتها اسمه يظهر معناتها معروف, نربطو عليه مباشرة من غير ما نثبتو من مصدره. وفي بعض الحالات ينجم يكون مهاجم وإلا قرصان يعمل شبكة تكون اسمها مشابه معناتها لنفس الشبكة الأصلية, والهدف هون شنو نتاعو معناتها المهاجم هذايا باش يستدرج المستخدمين باش يربطوا بها معناتها, ونحنا كمستخدمين ساعات ما ننتبهوش للفرق ونواصلوا نستعملوا في الانترنت بصفة عادية, وهنا تبدأ مجموعة من المخاطر المرتبطة خاصة بالخصوصية وبسلامة المعلومات. وبين المخاطر هذه يلزمنا ننتبهوا لها هي محاولة معناتها الوصول إلى المعلومات الحساسة, خاصة كي نستعملوا الشبكات العمومية في الدخول للحسابات أو القيام بعمليات مهمة. صحيح اليوم برشا معناتها مواقع وتطبيقات تعتمد على التشفير وتحمي جزء كبير من الاتصال متاع المستخدم, وهذا عامل حماية مهم جدا, أما ما يلزمناش نعتبره سبب باش نعطي وثيقة مطلقة في أي شبكة عمومية. القاعدة هنا بسيطة جدا, هي كل ما كانت العملية أكثر حساسية كل ما يلزمنا نكونوا أكثر حذر في الشبكة اللي نستعملوها. مثال, نحن في قهوة ونحبوا نصفحوا الأخبار, نشوفوا فيديو ونستعملوا خدمة عادية, الوضع لهنا يختلف على أن نستعملوا نفس الشبكة باش ندخل حساب حساس وإلا نقوموا بمعاملة مالية. وفي الحالة الثانية الأفضل ديما نستعملوا شبكة موثوقة وإذا كانت متوفرة بطبيعة الحال, وإلا نجم نعتمدوا بيانات الهاتف امتاعنا. وزيد على هذا الكل الويفي المجاني نجم يتقاطع من برشا مخاطر أخرى موجودة أصلا في الفضاء السيبرني, أهمها التصيد الإلكتروني اللي هو الفيشينج بالإنجليزية. مثلا تنجم توصلك رسالة تقولك اللي عندك مشكل في حسابك وتطلب منك تضغط على الرابط وتلقى صفحة تطلب منك تدخل معلوماتك الشخصية والحساسة وكلمات المرور, وهنا المهاجم يستغل الفرصة هذيك باش يسرق معطياتك. ونحب نأكد على نقطة مهمة برشا, الخطر راهو مش ديما في الشبكة واحدة, الخطر ينجم يكون في الطريقة اللي يستعملوا بها الانترنت, خاطر المهاجم في برشا حالات ما يحتاجش باش يعمل هجوم تقني معقد, يكفي انه يقنع المستخدم باش يضغط على رابط يعطيه معلومة ولا يدخل بياناته في المكان الغالط. هنا تبدأ الحماية راهي ماذا بينا تليفوناتنا ماذا كي ندخل بهم المكان عمومي, ماذا بينا ماذا نسكر وكل الويفي ماذا الكونيك دي كلاسة مش معناتها اوتوماتيكمون معناتها الويفي معناتها نخدموه على خاطر اي شبكه معناتها تنجم تكون كيف ما قلت لك فيها مهاجم وقرصان قاعد يترصد في فك المستخدم هذاك. يلزمنا نتجنبوا العمليات الحساسه على الشبكات العموميه غير الموثوقه, واذا العمليه ضروريه كيف ما قلت لكم نستعملوا اتصال نثقوا فيه والا شبكه منزليه مؤمنه والا بيانات الهاتف نتاعنا. يلزمنا نهتموا بامن الجهاز نتاعنا اللي نستعملوه معناتها الاورديناتور والا التابلت والا التليفون, يلزم يكون ديما محدث مع ديما يلزم نعمل ميزاجور التليفونات على خاطر الميزاجور هذيك تصلح الثغرات الامنيه اللي موجوده في التليفون. كلمات المرور كما قلنا ديما يلزم تكون قويه, اقل حاجه تكون 12 ومتكونه من رموز وحروف رموز وحروف كبيره وصغيره وارقام. زاد كيف كيف الفعل والمصادقة الثنائية، وهنا هي ممارسات صحيحة بسيطة ومبسيطة
0: لكن تحميك
2: ديما تحمينا، يعطيك صح. نحن نقولوا كلمة مرور وإلا مثال المصادقة الثنائية ليس ما حاجات بسيطة، أما هي هنا ما تتخليك بعيد على هك المخاطر هذيك. ولازم ديما نكون واعيين بالروابط والرسائل اللي توصلنا، اللي جاتنا مثل إذا جاتنا رسالة مستعجلة قلنا مثلا توا مثال، ولا تستعجلك ولا حسابك باش يتسكر ولا البحث جاي زاد هنا ردوا بينا، ما نستعجلوش وناخذوا وقتنا ونثبتوا في المصدر وما ندخلوش معلوماتنا الحساسة إذا في صفحة عنا فيها شك، وإذا صارت حاجة ولقينا رواحنا دخلنا معلومات في صفحة مشبوهة أو شكينا إنه الحساب نتاعنا تعرض الخطر، يلزمنا نجيروا الموضوع، نقطعوا الاتصال ونستعملوا جهاز وشبكة موثوقة ونراجع الحساب المعني ونبدلوا كلمة المرور إذا كان فما احتمال إذا تعرضت للخطر، ونفعلوا مصادقة متعددة العوامل إذا كانت متوفرة، ونطلبوا المساعدة من الجهات المختصة اللي هي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. على ذمتكم على lancy.tcs.tn إذا صورت ما تعرفتوا القرصنة وإلا الهجوم السيبرني. ومرحبا،
0: شكرا لك، يعطيك الصحة اسمه جراح، تحياتنا ليك، موعد ان شاء الله يتجدد معك الاسبوع القادم 8:28 دقيقه. مازلنا مواصلين معكم حتى التسعة، بعد شويه باش نحكيوا على الماء ومشكله الماء، وخاصه بعد الصيف الصعيب اللي تعدينا به، باش نحاولوا نشوفوا الوضعيه وهل ستتواصل ولا لا مع ضيفي. بعد شويه يكون معايا حسين الرحيلي الخبير في التنميه والتصرف في الموارد المائيه، بعد شويه يكون معنا في فقره الكلمة مليك. مازلنا مواصلين معكم، خليكم معنا ما تبعدوش.
1: مع الخبير

0: إشهار.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الخاصة بالصحف الصادرة نهار اليوم. في جريدة لابريس نقرأ مقالا بعنوان هل تكون الصحوة مؤلمة؟ وقالت إن عالم الشغل ينقد الشباب من خلال الثغرات في عملية التواصل أثناء العمل في المجموعات وأيضا من خلال الذكاء المشاعري، ولكن جيل زاد كما تقول الصحيفة يقوم بعملية تقييمية ذاتية وكأنه الأحسن. وقالت إن الدراسات استنتجت أن هذه العملية بيّنت نقص الوعي وربما أن التقييم الذاتي يكون متحيز. ومن مقالات الشروق قليل من الحياة الرقمي يرحمكم الله، وقالت الشروق يروى أن جيلا عاش في القرن 21 لم يكن آباؤه يعرفون تيك توك ولا انستغرام ولا فيسبوك، فلفرط تخلفهم كانوا يأكلون دون تصوير ويضحكون دون بث مباشر ويتشاجرون ثم يتصالحون من دون جمهور يصفق ويعلق، وكانت أسرار البيوت لكثرة جهلهم تبقى داخل البيوت فلا تتحول خصومة عائلية إلى ترند مثير لجمع الجمات، والجمات عندهم هي الإعجابات، وهم على حالتهم البائسة هذه شاءت الأقدار أن تأتي منصات التواصل ومعها يأتي صنف جديد من النجوم والمشاهير لا يحتاج إلى علم أو ثقافة أو موهبة، يكفي فقط هاتف جوال وكثير من قلة الحياة ولسان منفلت واستعداد للتفريط في الخصوصية، ثم تتكفل المشاهدات والجمات بتحويل التفاهة إلى مورد رزق. ونقرأ في المغرب الفصل 75 من قانون المالية، صك بلا رصيد، تتواصل مسيرة الكرامة تقول المغرب، وتحرك العشرات من المحتجين الذين غادروا منزل بوزيان سيرا على الأقدام في اتجاه قرطاج للمطالبة بتفعيل فصول القانون عدد 18 لسنة 2025، مؤثثة مشهد يتجاوز اختزاله في أفراد مجموعة تضغط على الدولة ومؤسساتها لتنفيذ قانون صادقت عليه المؤسسات، بل وخصص له فصل في ميزانية 26 واعتمادات مالية، فخلف هذا المشهد طبقات ومستويات من المفارقات والتعقيدات يمكن أن تندرج كلها أو كلها تحت مظلة تعثر الدولة عن الإفاء بالتزاماتها وتآكل مصداقيتها. وهنا الأمر تقول المغرب يتجاوز قدرة الدولة على الإفاء بتعهداتها السياسية والقانونية، فالأمر قد يصبح متعلقا بقدرة الدولة على الإفاء بالتزاماتها المالية. هذه العناوين وهذه المقالات منشورة على الصحف الصادرة اليوم لابريس والشروق والمغرب، تجدون أيضا مقالات رأي تخص الثقافة والمجتمع وكذلك الاقتصاد والرياضة. إلى النهاية وصلنا مستمعينا الكرام، ونلقاكم إن شاء الله في تمام 9 مع موجز لأبرز الأخبار.
3: مساكن على الموجة 95.7 99 و104.

0: جورج وسوف نوصلوا معاه لثمانية واربعين دقيقة. مرحبا بكم في بشائر الصباح. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة لي.
0: كما قلنا بكري شوية باش نحكيه على مشكلة وأزمة الماء في تونس، ومع ضيفي رحب سي حسين الرحيلي الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير، تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي على الجهوية بالمنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا نرجع للصيفة اللي تعدت. صيفة كانت صعيبة على التوانسة الكل، والحقيقة كما تقريبا الخمسة أو ستة سنوات الأخيرة، ونحكي على الانقطاع المكثف للمياه، مياه الشرب تقريبا كل يوم. فما بعض المناطق اللي بنهارين بثلاث أيام يقص عليها الماء. ونحب نبدأ من النقطة هذه، نبدأ من السياسة نتاع الحصص وقطع المياه. نحاول نعمل تقييم سي حسين، هل نجح نظام توزيع المياه أو الحصص هذه وقصان الماء المعتمد مؤخرا في الحد من الأزمة، أم كان فقط حل ترقيعي على حساب المواطن؟
2: لا، هو هو نظام القطع الدولي دليل أنه هنالك أزمة، ما ثماش دولة معناها باش تحل أزمة بالقطع الدولي. القطع الدولي هو معناها عندنا كمية ماء شوية، باش نحاولوا ندفعوا الناس الكل في إطار نظام القطع ذايا أنه باش يرشدوا الاستهلاك رغما عنهم معناها. وبالتالي كأنه أنت عندك إيترة ماء فقط، والإيترة ذي في عور تشربها في ساعة قاعد تقصف فيها بالكاس بشوية بشوية، واحد مرة تعطيه كاس والكاس واحد أخر كاس أخر يقول له اصبر شوية. ولكن هذه الحلول اللي تلتجئ لها الدول اللي ما فكرتش بشكل مسبق في إشكاليات الماء. يعني احنا في تونس احنا ديما نقولوا انه راو نورمال مو سياساتنا المائية وتصوراتنا وخياراتنا المرتبطة بالماء، سواء كانت على مستوى مياه الشرب او مستوى المياه الاقتصادية في الاستعمالات في الفلاحة في الصناعة في الخدمات في هذايا نورمال مو 95 رانا غيرنا المقاربة باعتبار احنا من 95 دخلنا مرحلة الإجهاد المائي، والإجهاد المائي هو الإنذار الأول على أنه بلاد داخلة إلى مراحل معناها صعبة على مستوى الموارد المائية، وخاصة تونس احنا ديما رانا مناخ شبه جاف، معناها تساقطاتنا ضعيفة ومتوسطة، وبالتالي ديما ثم ندرة نتاع ماء كمعطى جغرافي ومناخي، ولكن نحن تقريبا في الأربعين وخمسين سنة الأخرى نسينا الندرة ونسينا أنه مناخنا شبه جاف وتصرفنا كأنه الماء إترنال، وحاولنا أنه نستنزفوه بطريقة كبيرة. ولعل المؤشرات اللي خرجها المرصد التونسي للمياه أخيرا وتقريبا نجي في نفس السياق نتاع ما قاله تقرير البنك الدولي حول تونس الاقتصاد والموارد المائية، فنتصور أن اليوم عندنا استنزاف إلى الموارد المائية تتجاوز 133%، تقريبا عندنا هدر في الشبكات يفوت 23%، وكان نزيدوه معناها ما يسمى بسرقة المياه من القنوات العمومية أو لراكوردمو إليسيت، معناها نجم يوصلوا الهدر واستنزاف وسرقة المياه يتجاوز 41%، وهذه كميات كبيرة بالمقارنة مع واقع مانا اليوم. وذاك علاش اليوم نحسوا أنه كل الصيف رغم أنه صبت الأمطار في معناه، ورغم ذاك وأنا كنت قلت حتى في إذاعة المستير راو المشكلة مش في المورد، المشكلة في اللوجستيك، المشكلة في القنوات، المشكلة في تهري البنى التحتية المائية اللي ما تجددش عندها أكثر من 30 و40 عام، وبالتالي اليوم نلقوا وإحنا نواجهه في مصاريف وكلفة وتمويلات تتجاوز بكثير قدرة المالية العمومية على الأقل في الوضع الحالي. وتقريبا البنك الدولي في تقريره الأخير يقول أن تونس باش تبعد شبح الشح المائي وتراجع نصيب الفرد من الماء معناه أفق 2050 إلى 220 متر مكعب في السنة، هذا ضعيف برشة، راو يلزم تستثمر ما يقارب 900 مليون دولار سنويا أي قرابة 2.7 مليار دينار، وهذا تقريبا في الخمس سنين الجاية شبه استحالة نظرا أنه يمثل 50% من الميزانية نتاع الاستثمار للدولة التونسية كامل.
0: يعني كيقولوا شبه استحالة في الخمس سنوات القادمين، شنو معناها هذا؟ معناها أنه الأعوام الجاية باش تكون أصعب، معناها ما فماش حلول، ما شنو بالضبط شنو هي؟ يعني
2: الحلول موجودة لكن فوقنا مؤخر وكتفيق مؤخر تولي الحلول مكلفة وصعبة مكلفة. مثال مشينا لتحلية مياه البحر ومحلينا في المشكل تقريب، واليوم تحلية مياه البحر في الصفاقس ما خليتش صفاقس بدون انقطاعات ماء، ما خليتش الجربة بدون انقطاعات ماء، رغم أني كلفتها كبيرة برشا. المتر كوب يتكلف 3 دينار و500، الصونات تبيعه ب700، إذن الكلفة الزايدة هذيك وفارق الكلفة طبعا باش يكون على حساب الأولويات الأخرى لدافعي الضرائب من صحة وتعليم وبناء تحتية وغيرها. وذلك علاش قلنا أن الحلول المستعجلة أو الحلول اللي تجي متأخرة تكون ذات جدوى ضعيفة ولكن مكلفة. ولكن أنا نقول مش مشكلة إذا كان اليوم نحل حوار وطني شامل، وأنه اليوم عندنا تحديات كبيرة في 2050-2040، على الأقل إجي اليوم نشوفه شنو أولوياتنا الساعة. ومن أولوياتنا أولوية الأولويات معناها ضمان المياه للشرب، ضمان المياه معناها للأنشطة الفلاحية، ضمان المياه لتحقيق على الأقل جزء من سيادتنا الغذائية. وهذا يتحقق كان بالماء، وخاصة أنه إذا كان ما نعمله حد شيء راو باش نوصل حسب تقرير البنك الدولي رانا باش نخسر أفق 2050 6.4% من الناتج المحلي الخام، معناه هذه خسارات كبيرة ياسر، مع خسارة 30% من اليد العاملة الفلاحية، وتوصل حتى 50% في المناطق الريفية. إذن الشبح هذا يعني أنه اليوم ضروري أنه نحو علينا معناه العقلية القديمة والمقاربات القديمة في مجال الماء، نفكر بطريقة حديثة، نفكر بطريقة تحديات تختلف عن تحديات الستينات والسبعينات والثمانينات. وتقريبا راو المقاربة المائية يلزمها تكون مقاربة اجتماعية اقتصادية شاملة.
0: خلينا باش نزيدوا نقدموا شنو يلزمنا نعملوا باش نضمنوا المياه في السنوات القادمة. وديما حتى في حواراتنا معك سي حسين ديما تحكي على مجلة المياه.
2: اليوم النص القانوني هذا اللي على الأقل ينجم يفتح آفاق باش ننظموا الماء في المستقبل، وننظموه بطريقة مخالفة للنص القديم، لأنه النص القديم تقريبا 31 مارس 75، والتوانسة في الوقت ذاك هم 5.5 ملايين، وتقريبا التوانسة في الوقت ذاك عنده قرابة 950 متر كوب في العام ماء. اليوم ما بين 950 وما بين 380 تقريبا خسر ثلثي كمية الماء، مع ارتفاع الطلب وتراجع معناها المخزونات وتراجع التساقطات والتحولات المناخية. إذن اليوم يلزمنا نص ياخذ بعين الاعتبار التحولات هذه، نمط التونسي تبدل، المتطلبات. وكذلك مش مهم هذا، يلزم نعاود الاختيارات الاقتصادية. نحن منذ بداية السبعينات تحولنا إلى حديقة خلفية، نصدر في مياهنا وننتج ما لا يريد إنتاجه الدول الغنية. توا يجب علينا أن نتوقف عن هذا التوجه. راه نجم نصدر الدجلة لكن ما نصدرهاش بالآلاف مئات الآلاف من الأطنان، لأنه هذيك كلفة مائية. اليوم الطماطم، اليوم الدلاع، اليوم الخضار الورقية. إذا نحن نسعى أنه اليوم في المقاربة المستقبلية باش نرشد الماء، نعمل إعادة نظر في خريطة إنتاجنا الفلاحي وفق أولوياتنا وحاجياتنا الساعة باش ما يمشي لنا. النقطة الثانية، نستثمر في الخمس سنين الجاية في تجديد جزء كبير من القنوات معناها المياه اللي باش يحسن الجودة وباش ينقص الأعطاب، وكيحسن الجودة يرجع يتصالح التونسي مع ماء الروبيني وينقص عليه كلفة المياه المعلبة. وكذلك الماء اللي ماشي للسدرة الساقية أو لبيه، أنه عندنا قرابة 25% ما بين 23 و25% نسبة وطنية للهدر من الجراء القنوات، هذوما رم أكثر من 130-140 مليون. يعني اليوم ربع الماء اللي نشربوه قاعد يضيع، وهذه كراهي فلوس. وبالتالي لماذا لا نستثمر في المستقبل من اليوم؟ لأنه بناء المستقبل يبدأ من اليوم.
0: هذا نتصور على المستوى البعيد، خلينا القريب والمتوسط و اون باراليل مع هذا اللي نحكيه فيه، شنو هي الخطوات والاجراءات اللي يلزمها تصير بسرعه باش على الاقل العام الجاي، خلينا نقول ناخذوه كمثال، ما يكونش كما العام اللي تعدى على الاقل.
2: أنا ديما نقول راو بالنسبة للماء والطاقة المسائل ليست مرتبطة بعمجاء الاستعلاجالية. قضايا الماء والطاقة ديما قضايا مستقبلية، ديما قضايا تأخذ وقتها، لأن ذات استثمارات ثقيلة وتمويلات كبيرة. اليوم نخطط على 5 سنين باش نبدأ نحل المشاكل تباعا، معناها باش النجم كنقول أنا 5 سنين باش نستثمر 1000 مليار لتجديد القنوات بمعدل 200 مليون دينار كل عام، نلقى روحي بعد 5 سنين شددت جزء كبير، معناه نقول 20-25% من القنوات هذه، وبالتالي حاولت في الخمس سنين باش نريكوبيري في مياه الشرب 40-50 مليون، معناه باش نحاول نصلح قنوات الري اللي فيها ضياع كبير، والفلاحة تستهلك 77%، معناها باش نصلح ونلم، وبالتالي نشوف أنه قضايا الماء والطاقة تخطط مسبقا وتأخذ وقتها، تتوفر الإمكانيات باش نجم نحلو تباعا. وكل عام معناها نحن عنا سنوات نقولوا أنا بدلنا أنا حلقوه من هنا أو تكسر من هنا، ولكن في الأخير نقول واحنا نعيد كل صيف نعيد المسألة بأكثر عمق. السنة كان صعيب برشا نظرا لارتباطك النكسيس او انرجي، وفهمنا علاقه الطاقه والكهرباء بالماء، معناه المضخات كلها معظمها تدخل ماء بالكهرباء. اذا اليوم طرحت لنا اشكاليه اخرى، كيف نستطيع ان نامن معناها الجروب الالكتروجين في المضخات الكبرى باش نجم ننظم للتوانسة على الاقل عند اشتداد الحراره الاشكاليات هذه، ونبعد على فيما تو مناطق الساحل تعتبر أكثر المناطق تضررا من الشح المائي، وهي التي أكثر معاناة خلال الصيف هذا، لأنه تطبق عليها تقريبا الوحيد نظام القطع الدوري من 5 جويلية إلى تقريبا ما نعرفش حتى البلاغ ما زال مخرش أن أنه انتهى نظام القطع الدوري ولا لا، لأنه بدأ 5 جويلية بدون أفق، وبالتالي المناطق هذه معناها ضروري أنه ما تعود لهاش كما الصيف اللي فات ولا الصيف اللي قبلها.
0: السدود شنو أحوالهم سي حسين؟
2: السدود في تونس تقريبا وضعها إذا كان نقارنوه بنوفمبر 2023 طبعا وضعها معناها متحسن، ولكن السدود هذه تعاني من أزمات، وهذا أعلن عليه تقريبا على مستوى لونفازمون. يلزمنا توا قراءتنا للسدود نحاولوا نعملوا لها التهيئة اللازمة، الصيانة الدورية كما باش نبعدوا على اللي صار في ملاد، معناها وقت اللي جينا نطلعوا الخانة باش نسرحوا شوية ماء، ضاعنا هما ضاعش الماء ولكن جزء منه مشى لسدود سيدي سالم، دليل واضح على أن الصيانة معناها الصيانة ضرورية للسدود هذه. وكذلك اليوم فرصة اليوم أن نفكروا في طرق أكثر مردودية، أقل كلفة، أقل تبخر
0: من السدود،
2: أقل تلوث، وهذا اللي ديما نقولوه، راهو السدود تقريبا هذه المساحات اللي هي مسطحات مائية للتبخر في ظل تحولات مناخية وارتفاع درجة الحرارة ما عادتش معناها موضة بالعربية السدود، هذا نشوفه والعالم الكل قاعد يلوج بيشوف على معناها مجالات أخرى وطرق أخرى، وهذه مشي وصفات في الفرماسي، هي نقاش ما بين الخبراء ما بين أجهزة الدولة وما بين الأطراف المعنية بالماء، النجم كل جهة نقولها الحلول المناسبة في إطار أن نضمن ديمومة واستدامة الموارد المائية.
0: واضح، شكرا لك سي حسين الرحيلي الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفتنا به. نوصل ل 8:53 دقيقة، نهاية موعدنا في بشائر الصباح. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما، محمد سيدية في الإخراج، نجلة عطيه بن محمد في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. شكرا على الاستماع مرة أخرى، ما بقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، بداية أسبوع سعيدة لكم الكل، إن شاء نهاركم مبروك، في الأمان.

0: Ishar.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: التاسع عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. ويتواصل المعرض إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين عضويين في مجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعياتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي خاص بالتربية الاجتماعية. في إطار تدعيم تدخلات فرق النظافة وتحسين الوضع البيئي والمحيط العام، انطلقت لأحد تدخلات مصالح بلدية سوسة ضمن برنامج تكميلي لرفع المصبات العشوائية. وفي أخبارنا الدولية، قالت إيران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وأكدت استعدادها لجميع السيناريوهات، وشددت على أن فتح مضيق هرمز مرتبط بإجراءات أمريكية بينها وقف عرقلة المنح الإيرانية. ومن جهتها، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للحل الدبلوماسي والدفاع عن نفسها، فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني من إعادة فتح المضيق قبل تحقيق شروط إيران. في أخبارنا الدولية، دائما ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن شن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة حريص، مما أثار مخاوف بشأن عمليات الإنتاج لدى أكبر مصدر للنفط في المنطقة. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير،
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
0: 9:04 دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين، أحلى الأوقات معنا مستمعينا. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله تكونوا في خير وصحة يعني، وزادة تكون زادة رفقة ممتعة معنا على موجاتنا وبرنامج طريق الأمان. برنامج طريق الأمان اللي يجيكم كل عادة كل نهار اثنين من 9 إلى 10 متاع الصباح. برنامج طريق الأمان اللي يبدأ باحترام العلامة ويقول لك اللي السلامة في احترام العلامة، ويبدأ بالالتزام ونكون مقتنعين اللي الطريق راهو أمبارتاج، يعني هو مقتسم ولا نقتسموه الناس الكل، وكل مستعملي الطريق يقتسموا الطريق. هذاك علاش بكل الطرق نحاولوا نكونوا قراب لكم في استعمال الطريق، في نصيحة نحاولوا رسخها، سواء كان بالمعلومة بالمتابعة ولا بالتواصل المباشر. التواصل المباشر يكون كالعادة مع شوقي الحمادي من خلال نقطة مرورية وحملة، كان نجم نقولوا حملة مرورية مباشرة مع مستعملي الطريق، نسمعوهم ونسمعوا آرائهم، وكان لازم ناخذوا من عندهم نصيحة ولا نمجهوا لهم نصيحة. اليوم باش نكونوا في المكنين مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير. المتابعة باش تكون من خلال اقتراح مادة التربية المرورية في البرنامج الدراسي للتلامذة وإلا للطلبة ولا للليسي، خلينا نجم نقول الليسي علاش خطر نحكيه على معهد عالي للنقل واللوجستيك، أما التحضير الأولاني مازلنا ما حكيناش عليه أكثر من النوادي، والتفاصيل نشوفوها أكثر بعد شوية في مداخلة خاصة بالموضوع هذايا. المعلومة باش تكون مع سيد الرائد رئيس فرقة حرس المرور بطبلبة، سيد سي مختار والناس، مرحبا بك. صباح النور، اهلا وسهلا سي مختار. باش نبداو بالمعلومه باش نوجهها لكل مستعملي الطريق، واحنا توا مازلنا على ايقاع العوده المدرسيه والصغيرات ونقل الصغار، سواء كان في التنقلات القصيره والا حتى في التنقلات الطويله والبعيده. الصغيرات اللي معانا بالاساس هما في النقل نتاعنا، كيفاش نجمو نوجهوا نصيحه لهم هما للاولياء نتاعهم، للاطار التربوي بصفه عامه، يعني نقل الاطفال في السياره كيف.
7: شكرا مدام حنان، تحية خاصة لجميع مستمعي إذاعة المنستير. في إطار الخطة التنفيذية لإقليم الحرس والمنستير وفي حسب تعليمات القيادة، قاعدين نقوم بحملات يومية هادفة كما كل نهار ونهار، وكثير من نستعرض في المخالفات في الحصة نتاعك انت نجيب كل نهار نستعرض مخالفة. كالعادة في حملاتنا كل نهار نركزوا على مخالفة من المخالفات، وحتى في صورة من عمتوش فيها نتائج نمصلوا ميساج به للسواق باش يلتزموا بقواعد المرورية. اليوم مش نتعرضوا في الحصة نتاعك انت في نقل الأطفال في المقاعد الأمامية، باش نكونوا في باش نعطوها نحطوها في اطارها، هي اللي يحجر ويمنع منع بيت النقل للاطفال الذين لم يبلغوا سن العاشرة بالمقاعد الامامية طبقا للفصل 56 من الامر عدد 151 لسنة 2000. والمخالفة هذه شرحها القانون التونسي مخالفة من الصنف الثاني، ما

0: يعني خليني نعطيه المعلومة صغير في كل الحالات ما لازمناش نشوفوه هيك من قدام.
1: المقعد الخلفي هو المكان الأكثر أمانا بالنسبة للطفل. هذا ما لا رجوع عليه. باهي بالنسبة مرات نقوله احنا علاش مرات نقوله مش كلها سيارة فيها المقاعد الخلفية معنا الكوميرسيال فيها دي بلاس رو بلاس. لكن في الكا هذه السائق راي ثم نصايح نوجهه له. أول حاجة هي إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية هم اللي زارباك يوقف أخذش فيها خطر كبير. طيب نرجع للمخاطر السلبية حبيت نبدو بالنصايح لهم. ثاني حاجة هو تعديل الأحزمة الأمامية قدر الإمكان. نشوفوا احنا المقعد الأمامي يجدوا للخلف على باش يتفادى الاصطدام بالبلور الوقاية ولا القيادة. شو احنا هذه اللي مينيموم باش يعملهم في صورة ما عندوش سيارة خاصة معناها ما فيهش مقاعد خلفية. نجو احنا السلبيات نتاعها
0: سلبيات نقل الأطفال بدون أخذ الاحتياطات
1: وباش نشوفوا احنا شنو النتائج. اول حاجه شوف الخطر الوسائد الهوائيه هي بتبعتها ليزرباك ما برشا ناس بتعرفش هي حمايه للبالغين فقط. خاطرش انت كي تنتفخ امام وجه الطفل هو اقل من 10 سنين شنو الطفل احنا باش نفهم اقل من 10 سنوات. اول حاجه يتسبب له برشا اصابات بليغه في الراس ولا في الرقبه اوتوماتيكمون اللي قدر وفاته. نجيو احنا ثاني حاجه هي تشتيت انتباه السائق.
0: انت اللي يبدا يصير مقدم مش مركز المسائي والبس هذه
1: ما يركزش وجود طفل بقرب مثل الوالد نتاعو ولا حاجه ماهوش تجاه مركز ديما يلتفت ماهوش عاطي الامان للوليد يرفع من فقدان السيطره على السياره يولي ما عادش سيطره على السياره في صوره ما ياخذ صوره حادث مرور ماهوش مش يشاوروه اقل غلطه اقل فويت يصير الحد. الحاجة أخرى قوة الاصطدام في حالة توقف المفاجأة ولا في صورة حادث مرور يندفع جسم الإنسان مباشرة على القوة في الزجاج الأمامي أو لوحة القيادة خشو موش منجم مسيطر. في الكاهة هذية شفت حتى أمور علمية نحينا من أمور علمية يقول لك ما طفل صغير ما البدن نتاعه ما يقاومش اللي زرباق الوسادات ما يقاومش. شوف انت حتى الحزام الامامي مش حطه بجنبه حزام الامامي يجي في رقبته خشوه هو صغير اقل من 10 سنين. علاش احنا نعاود ونقول له ديما المقعد الخلفي هو المكان الصحيح والاكثر امان للطفل.
0: نعم معناها احنا توقع قاعدين نصوره في الصوره اللي باش نهزوا فيها الاطفال في السياره يلزم ناخذوا احتياطات لازمه لهم ومكانهم من تالي يعني في المقاعد الخلفيه واللي يستعملوا لهم حزام الامان. فما مقعد اخر نشوفوه ديما اما راهو ما يقلش خطر عن المكان الامامي هو الصغير اللي ياخذ البقعه الوسط قد وكان لازم يشارك الحديث مع ام وابوه ويشارك حتى مكونات السياره ويلمس من البقعه هذيك زاد كيف البقعه هذيك راهي فيها خطر كبير على مستعملي الطريق اللي راكبين في السيارة هذيك وعلى الصغير بالأساس.
1: هو شو الطفل بصفة عامة وأقرب من 10 سنوات راهو كما شيخه حاجة بشيخه من والدي راهو هو راهو ليش كمون مش يخرج والدي هو أبار المكان متاعه وغالط هو كان السائق مش يلتزم بالسياقة لهات مش يتعلم عليه كان مش تعمل تليهات في الجوال أثناء السياقة مش تعلم عليه كان مش يعمل حزام اللي مش تعلم عليه
0: رد الفعل مش يتعلم عليه
1: وشو أنا برشا احنا رانا مش وجودنا لهنا راهي مش مشكلة باش نرفع المخالفات احنا نصف في حملات وبرشا وضعيات تصير هذه وديما ننصحوا بهم تلقاه محمل ولده ومركبه في حجره ومطلع راسه من الشباك انت الاول كي تلقى وليد ما تنجمش تجي تعمل المخالفه هاك تنصحوا وتوعيه ثم سواق يلتزموا ويقول لك
0: ضغط معنوي خفيف
1: خاصة يعني. هو ديما الطفل شنو واقع مع سنتك يا ابوه يا قريبه يا في منه ليه خاصة الظاهرة هذه في الفئة الشبابية هو يحط ولده في قدامه في لوحة القيادة يدخل معناها حاجة وهي بالعكس هذه من أكبر المخالفات والثام في حوادث المرور وإحنا لا جانا كلها الحملات هذه وجودنا هي اللي هي كلها من حد من حوادث المرور من أجل السلامة المروري.
0: إحنا حكينا على الصغيرات وحكينا على تواجدهم معنا في العربيات متاع النقل أما هذا ما يمنعش إنه

0: كي نقول صغير حتى اللي في الليسي مازال صغير، مازال ما هوش عنده قدرة انه يسوق سيارة وخذ رخصة السياقة متاعه، ديما يبقى ديما في المرافقين وديما صغير. فما في العودة المدرسية والجامعية هذه فما فئة من النقل قاعدين نشوفوا فيها موجودة معانا، هي راهو للأمانة محلها كعربة موجودة معانا في السيارة كاستقلالية للصغير، هما اللي تروتينات اللي نعطيهم للصغار متاعنا. أكيد في عمر متاع 16 و15 سنة راهو مش سهل باش تعطي تروتينات للصغير يمشي بها في طريق فيه كل مكونات العربات، مش احنا الكبيرة اللي فيها النقاط العمياء هذوكم، للعربات الصغار للحافلات اللي تتصوروهم الكل معنا في الطريق. نجموش هكا نعطيه نصيحة للصغار، نقول بالقدا كلمة صغار هو الصغيرات هذوما اللي ياخذوا التروتينات ويمشيوا في الطريق، يعني نحكي على 15 سنة أقل شوية 14 حاجة.
1: شو أختي الغالية بالنسبة ماذا بينا احنا رانا كنشوفوا شبابنا والفئة الشبابية ماذا بينا بهك يتحمل مسؤولية، معناها كتشوفوا انت سوق ولا بهك يتحمل مسؤولية، معناها حتى قدام والدي معناها
0: حتى من شخصيته هو.
1: حاجة أخرى راهو ديما مش هو راهو ملك الفياس، راهو يغزر لغيره وهو لغيره، الكبير للصغير للمرأة، راهو مش سيخت الرجل سيخت المرأة، اللي يلتزم اللي تشوف فيهم خاصة التروتينات معناها أغلب الفئة الشبابية باش نشوفوا احنا ما قل من 12 سنة وانت أغلبيتهم معناها ما يلتزموش باليمين متاعهم، هذه ديما يلتزموش باليمين متاعهم، ما يشدوش المكان المخصص ليهم اللي يسيروا فيه، ديما يخرجوا يقصوا يقوموا
0: بمناورة
1: بدون باش ينظر للخلف ولا حاجة، وأغلبيتهم ديما يعملوا ليكوتير ويسمع في الموسيقى وما هوش قاعد مركز في السيارة متاعه. ماذا بينا احنا ديما راه ننصح وليداتنا على الشدوا اللي من نتاعهم يلتزموا يثبتوا قبل ما يخرجوا يعملوا مناوره ولا حاجه، هذا كل خدش سجلنا شويه كيما هكا في ديما
0: ملاحظات نحكيو على ملاحظات
1: هذا فلاش صغير حبينا نوصلوا ميساج لوليداتنا ماذا بينا
0: نعاونوا من خلاله اي على العائله على الاطار التربوي. ومازلت باش نحكي برشا يعني في البرنامج اليوم على العائله وعلى الاطار التربوي ودوره في تنميه هذا السلوك المروري في النقطه الجايه. اخر نصيحه نخليو الموضوع عند الاطار عند العائله والاطار التربوي في النقطه هذه.
1: بتبيع هم مساهمين رانا كنا احنا
0: يعني كي قلت نخليه يعني ما احناش همش ما يلزمناش نعملوا لهم مخالفات، ما يلزمش نعملوا لهم حاجات ردعيه، ما زلنا في الطور نتاع تسجيل ملاحظات ونحاولوا نصلحوها ونقاوموا السلوك هذا.
1: من ناحيه انا اقول لك حابين نوصل ميساج صغير بكل احد باش يلتزموا، وخاصه العائله هي الاولى والمؤسسه التربويه زيد تكون سند لنا احنا ديما، راهو المخالفات هذه والردعيه ديما تجي في اخر
0: حاجة. حاجز عربيه
1: هذوما تلامذة وليدات ماذا بينا ما يفهموا خاص هم يقراوا ويفهموا، ما نصورش انا معناها مش ماشي يلتزموا بالقواعد هذه،
0: فقط نأكدوا عليهم على مخاطر السلوك المروري اللي ماهوش مدروس. انت عندك التروتينات هذيك تتنقل بها للمدرسه ولا للليسي ولا للكوليج، خلي عندك واعز انك انت قد ما كنت عندك استقلاليه تكون زاد كيف مسؤول على الطريق وتحترم العلامات والاشارات المروريه اللي اكيد عندك عليها معرفه، وتاخذ حذرك وتخاف. ونقول بالقدا كلمه تخاف من بقيه العربات الموجودين معاكم، اي مناوره اي باش نشقوا الطريق باش نمشيوا من جهه لجهه من المدرسة وإلا مشيرة الأخرى اللي مقابلتها، خذ احتياطاتك وخذ حذرك. نعول على الأولياء وعلى الإطار التربوي إنهم يعطيوا فلاشات في النصايح هذه، خاصة كيف يشوفوا في الساحة متاع المدرسة ولا الساحة متاع الكوليج فما بعض الدراجات هذوما اللي واقفين واللي يستعملوا فيهم الوليدات هذوكم اللي تنجموا تتصوروهم راهم وليداتكم زادة. شكرا لك سيد رائد
1: السي
0: مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور طبولبة، إن شاء الله تجمعنا لقاءات إعلامية أخرى ونصايح أخرى لمستعملي الطريق. مواصلين معكم مستمعينا البرنامج برنامج طريق أمان، مواصلين مع الإيقاعات مع الغنيات. اليوم اخترنا غنية مهيش مستهلكة برشا الحقيقة، إيمان الطوخي في هذا النغم، معها أجمل تحيات كامل فريق طريق الأمان، محمد صيدية من أمام الأجهزة الفنية، نجلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا اليوم، شوقي الحميدي يحييكم بعد شوية في المباشر من قدام ميكرو طريق الأمان، تقول لكم ديما حنان بكر.

0: كلنا نحلم بعالم آخر، عالم ما فيهوش حوادث الطرقات، ما فيهوش مآسي الطرقات، فيه كان السلوك السليم والسلوك القويم اللي نلقاوه على طرقاتنا من كل مستعملي الطريق. حكيت على طريق وبكل بارتاج نستعملوه الناس الكل ونتقاسموه الناس الكل، سواء كنا مترجلين كبار صغار، عربات صغيرة عربات كبيرة، نقصنا الالتزام التلقائي هذية اللي يكون عند واحد فينا اللي هو مسؤول في الطريق. حكينا بكري على شوية هكا على المؤسسات التربوية وعلى دور العائلة في تأثير سلوك الصغيرات. باش نواصلوا في النقطة هذه بالأساس، وسعيدة أني نستقبل هذا الصباح السيدة عفاف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية. نقولها صباح الخير ومرحبا بك مدام عفاف.
1: صباح النور، على انت حيا ليك ولكل مستمعي ذات المنستير.
0: عايشك والله، الحقيقة سعيدة شخصيا أني نستضيفك. علاش؟ على خاطر سفراء السلامة المرورية قوة اقتراح وقوة إنجاز، يعني وقت يوعدوا ينجزوا، وإنجاز اللي النجم كان نثمنوه وقت نحكيه على علامة 30 وتركيزها بمقتضى أمر كان في النواة الأولى اقتراح من سفراء السلامة المرورية، وشفناه إنجاز موجود على أرض الواقع وملزم أصبح لمستعملي الطريق وللناس اللي تجري قدام مؤسسات تربوية. اليوم نقرأ في مقترح جديد باش تخدموا عليه ما النجم كان نثمنوه زاد كيف كيف. المقترح هذا علاش؟ على خاطر الحقيقة وقت اللي نشوفه اللي مثلا احنا الخط التحريري بتاع إذاعة المنستير فيه التوعية والتحسيس بالسلوك المروري هذية، كان نقيسه قداش من عام معناه وإحنا نخدمه في الكرونو هذية، أكيد أنه لو كان الاقتراح هذية يتفاعل من وقتها رانا اليوم قدام جيل قرأ وتعلم، واليوم وقت يوصل للجامعة ونحكيه على معهد عالي للنقل واللوجستية وعنده ماستير تحكي في السلامة المرورية، على الأقل اليوم تلقى عنده قوة الاقتراح زادة هو زادة فك المذكرات اللي عملوها متاع الفان ديتود والميموار اللي عملوها للتخرج متاعهم. راهي بدأت النواة من الأولى تكبر معاهم، مش سلوك مروري اجتماعي عادي ياخذوه كما الناس الكل وبعد يلقى روحه في الجامعة مطالب بدراسات علمية ودراسات متخصصة. البني يبدأ بالأساس، يبدأ من توا هكا
1: صحيح صحيح حنان، تحليل نتاعك الحق لوجيك على الاخر ومنطقي، هذا هو. واحنا انت تبع معناتها في ليزاتيفيتين تاع جمعيه سفراء السلامه المروريه، واحنا كان عندنا نضال كبير منذ سنه 2018 وركزنا على الوليدات الصغار خاصه، وانه انت تعرفي كل استراتيجيه تاع سلامه مروريه فما حلول معناتها يتم اقتراحها على المدى القريب المدى المتوسط والمدى البعيد، فيلزمنا نخدموا في نفس الوقت باش نضمنوا هجيل الامن هذايا. جيل الامن هذا ما نجمو نتصوروا باش يكون عندنا مستعمل طريق مسؤول على الطريق إلا ما يتم معناتها غرس ثقافة سلامة المرور عنده منذ الناشئة، وهذا معناتها نضال نتاعنا بداية مع وزارة التربية اللي تم اقتراح العديد من كيفاش نقولوا الحلول والأدوات البيداغوجية اللي قدمناها معناتها. وإحنا كما تعرف معناتها معانا من أعز الخبراء ومن أنجح الخبراء معناتها اللي هما في كل المجالات ومجال التربية التحقوا بجمعية سفراء السلامة المرورية، كانوا عنا سلم من المتفقدين اللي متقاعدين لكن خدموا معنا معناتها على صياغة أدلة معناتها في مادة السلامة المرورية، تم تقديمها في مرحلة أولى لوزارة التربية على أساس يتم بطبيعة الاستئناس بها حتى يتم معناتها إعادة صياغتها والمراجعة نتاعها والمصادقة عليها. لكن المشكل هو أنه مع وزارة التربية منذ سنة 2018 وإحنا مازلنا معناتها في نفس نقاش، اسكو معناتها مادة التربية المرورية يتم إفرادها معناتها بمادة وحدها وإلا يتم إدراجها معناتها في كافة المواد، ارتأى الحل وإنه يتم إدراجها في كل المواد باش ما نثقلوش كاهل التلميذ. وقامت جمعية سفراء السلامة المرورية بالعمل على دليل جديد اللي هو حول إدراج مفاهيم السلامة المرورية في كل المواد التربوية ويستهدف المربين بالأساس، خاصة وأنه إحنا في لقاء ما أنت تعرف ما أنت في إطار الأنشطة نتاعنا نتنقلوا في المؤسسات التربوية، لكن المشكل اللي ديما معناتها موجود وأنه المربي يقول لك أنا راني نادي التربية المرورية مرة نجم نشطه مرتين لكن ما عنديش معناتها دعائم بيداغوجية نجم نرتكز عليها. بالتالي ماذا جاء الحل؟ وأنه يتم إدراج معناتها مفاهيم السلامة المرورية في كل المواد. وهذا هو معناتها عملنا عليه وتم تقديم معناتها الدليل هذية إلى وزارة التربية إلى معناتها وكان معنا المدير تاع المرحلة الأولى الابتدائية وقدمناه على أساس باش يتم الاستئناس به ونشوفوا حل. لكن مازال التوا ما فما حتى تجاوب مع وزارة التربية ومش احنا وحدنا معناتها نشوف حتى معناتها العديد من الهيكل حتى الهيكل الرسمية الناشطة في مجال السلامة المرورية قاعدة معناتها تندد بأهمية معناتها إدراج السلامة المرورية في مجال التعليم خطر احنا نعرفوا كنا صغيرات نعرفوا اللي قريهونا المعلم واللي قريهونا سيدي وسيدتي ديما يقعد راسخ فينا راهو بالتالي معناتها باش تقولي نادي ينشطوه معناتها النوادي موجودين صحيح وكان نقول لك العدد نتاعهم باش نقولوا احنا ماشيين معناتها فصنيه صحيحه قداش من نادي لكن النوادي هذه راهي فارغه المحتوى نتاعها فارغ وما فيه حتى اضافه بالنسبه للوليد الصغير وقيت باش يتم ادراج مادة التربية المرورية المفاهيم سمحني في كل المواد معناتها يقرأ رياضيات يتعلم معناتها مفاهيم على السلامة المرورية في الإيقاظ والدليل هذا إن شاء الله حنان يتم حتى إرساله معناتها للإذاعة وتطلع عليه راهو فيه كل شيء فيه حتى من الجذاذات اللي يتم التدريس بها فيه كل الأدلة قمنا بصياغة معناتها لعبة جديدة معناتها رقمية معناتها يتم الاستئناس بها موجودة حتى في الهواتف معناتها ذكية للصغار معناتها باش يتم معناتها في إطار تنشيط متى كامل متكامل وقتاش باش يتم الاستئناس به وقتاش باش يتم معناتها اخذ بعين الاعتبار بصفه جديه معناتها كل المجهودات اللي قاعدين نقوموا بها هذه حتى نراوها على ارض الواقع كل نهار ما ناخذوش فيه معناتها كيفاش نقولوا الاكسيون معناتها
0: المبادره انه يعطيك الحق وهذا
1: بالضبط المبادره راهو باش تكون الخسائر فاتحه
0: باش نقعدوا ديما عام ورا عام وعام يدخلوا توفى وتجي العطله ونرجع في العام الجديد والانجاز ما صار
1: وحنان هذا هو معناتنا والله للأسف وليد ساعات نحشم على روحي في المداخلات الإذاعية وإنه قلت ديما وعندما وإحنا ندخلوا كينا نقدوا نحسبوا في الأموات على طرقاتنا ماذا ديما نذكروا بالأرقام ديما نذكروا قداش من صغير فقد حياته وقلنا في بداية السنة الدراسية راهو في سنة 2025 معناتها فقدنا 98 طفل معناتها في سنة 2000 حاجة كبيرة معناتها ما يساوي ثلاثة أقسام معناتها فارغين في العودة المدرسية وينهم كالصغيرات هذو وينهم لكن فما استهتار بالأرقام أنا نقول معناتها يلزمنا نركزوا أكثر على الجانب الإنساني ركزوا على الحلول معناتها وقيت باش كلنا معناتها هيك الرسمية مجتمع مدني الناس الكل نخدموا مع بعضنا من أجل معناتها إيجاد كل الحلول الاستباقية نقول باش الحادث ما يصيرش راهو مش معقول
0: معناتها تحب تقول يلزمنا نخرجوا من مرحلة الاقتراح ونمشيوا للتنفيذ زادة كيف كيف
1: هذا هو
0: يعني
1: هذا
0: يلزم
1: هو.
0: التنظير وهي تعطينا الإنجاز
1: هذا هو.
0: الصغير
1: هذا هو.
0: أي الصغير مع حق لو كان يتعلم هو وياخد درس كما قلت بكري من عند سيدتي ومن عند ستي أكيد أنه هو بشي يعاون هذا في الوقت اللي ياخذ السيارة مع عائلته وينصح بوه وينصح أمه وينصح مستعمل التاريخ ويشوف الإخلالات والحاجات اللي يتعلمها اللي نجم يصلحها وهو كعنصر فاعل في استعمال الطريق وحتى حد ما ينكر اللي صغير عنصر فاعل في استعمال الطريق وموجود معنا في كل تنقلاتنا معنا سواء كان خارج العربات وإلا داخل العربات متاعنا
1: صحيح حنان وقت المبادرة وقت العمل بصفة جدية وانت تعرف ما انت قلت في بداية الحديث العمل نتاعنا على تأمين محيط المؤسسات التربوية من أخطار الحوادث المرور وكانت عندنا معناتها المبادرة اللي قدمناها فيما يخص التخفيض الإجباري في السرعة 30 كيلومتر في الساعة كان نضال كبير وكان معناتها وصلنا في سنة 2023 وانه تم معناتها خرج القانون معناتها بصفة رسمية وأصبح إجباري على أرض الميدان وصدقني هذه معناتها 30 كيلومتر في الساعة قاعدة وباش تزيد معناتها تحفظ أرواح على طرقاتنا وتحمي صغيراتنا
0: إن شاء الله إن شاء الله كما شفنا علامة 30 على مستوى المؤسسات التربوية نشوف إقرار كلامك صحيح مش مادة تعنى بالتربية المرورية ونزيد وندخل بها كاهل التلميذ أما بعض الملاحظات وبعض الدروس كان دروس هي في كل الحالات تتعطى على كامل المواد الموجودة هذه
1: بالضبط.
0: أكيد ياخذها التلميذ كل مرة من عند أستاذ كل مرة بطريقة كل مرة بأسلوب وترسخ عنده ويكون فاعل إن شاء الله شكرا لك
1: إن شاء الله.
0: سيدتي سيدة عفاف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية على هذه المداخلة انضم صوتنا لصوتك في تفعيل هذا المقابل المقترح ويكون إنجاز واقع على في مؤسساتنا التربوية وفي البرنامج الدراسي، على خاطر نحكي برشا على التربية المرورية، نحب نشوفوها تتركز بشوية بشوية من المدرسة نختم حتى نشوفوها في الجامعة إن شاء الله. شكرا لك سيدتي.

0: وفي مهري وصلنا للتسعة وستة وثلاثين دقيقة على موجاتنا وخطفة صغيرة للمكنين والموجود شوقي الحمادي يعطينا أكثر تفاصيل على النقطة المرورية الموجود فيها وعلى الموضوع اللي اخترنا اليوم باش نتواصلوا فيه مع مستعملي الطريق. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حناس، صباح الخير كل مستمعينا كل مشاهدينا على قناة يوتيوب لإذاعة المنستير، راديو منستير طبعا على اليوتيوب.
0: واضحة الصورة أيضا
1: واضحة والحمد لله. مشكور زميلي رياض الدريدي كالعادة على الالتزام معنا وطبعا على مساعدته لنا دائما لتنفيذ هذا الإخراج الرقمي الخارجي. من هنا بشرت من المكنين من طريق طولبا، طريق الخالطة، طريق المهدية، وطبعا الطريق الرئيسية هي شريان حيوي طبعا تربط المكنين بعدد المدن المجاورة. في مرجع نظر شرطة المرور بالمكنين من خلالها مصلحة شرطة المرور بالمنستير وإقليم الأمن الوطني بالمنستير ومنطقة الأمن الوطني بالمكنين. هكا ديما الأطراف كل طبعا اللي اليوم في تنفيذ حصتنا اليوم باش نركزوا على السلام المروري في كافة جوانبها خصوصا على موضوع معين، ولكن قبل ذلك هذه جائزتنا حقيبة مستلزمات السلامة والأمان المرورية المهداة من إذاعة المنستير والشركة التونسية الطبية
0: المصرية،
1: الشركة التونسية المصرية لصناعة معدات طبية المغيرة وشانة ولاية بن عروس. إذا كان إن شاء الله فن صيف ساعة هذه نلقاه سائق مثالي يوم نحبوها طبعا هو تحية استعادة قايا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، رئيس الاتحاد الجهوي لتكا
0: ينجم حتى هم تكون عندهم مساهمة معنا راهو في التحسيس والتوعية. أي
1: طبعا طبعا لتكا معناها يكون عندهم مساهمة معنا والسعادة المشهور معناها أجال هنا وسلم علينا يعطيها الصحة. اليوم باش يحضر معنا السيد النقيب سي سفيان السلامي اللي تعودتوا به معنا في الحصص نتاعنا اللي انجزناهم في مرجع نظر منطقة الامن الوطني بجمال من خلال مركز شرطة المرور بجمال. اليوم انتقل بمثل الخطة نتاعه على رأس طبعا مركز شرطة المرور بالمكنين، وخونا نصر الدين شبيل انتقل بمثل خطته الى جمال عملية المبادرة طبعا جمال. يعني متعود ببرنامجنا اليوم في اولى الحصص نتاعه معنا في مرجع النظر مثل المكنين اللي تغير مرجع النظر المكنين طولبا البقال تغير مرجع النظر اللي هو من خلال جمال. تعودنا وانجزنا الحصص هذه في جمال في بنبلة في طوزة في مختلف طبعا النقاط المرورية هناك، لأنه يعني طبيعة المستعمل الطريق والعربات مختلفة أنواعها تتغير تقريبا نسبين بين جمال بين
0: عندي سؤال يا شوقي
1: تفضلي.
0: ديما هكا المسؤول في اللول باش يبدا عنده هكا توجه والا عنده رؤيه في نقله هكا صغيره بين جمال وبين المكنين ما تفرقش حاجه كبيره الحقيقه للامانه هما نفسهم، اما بعين المسؤول شنو هي الحاجه اللي تميز جمال على المكنين والا تميز مكنين على جمال فيما يتعلق بالمخالفات المروريه والا الطريق والا سلوك مستعمل الطريق بصفه عامه؟
1: احنا باش نرحبوا في سفيان ثم باش نوجهوا له السؤال هذا اللي هو يعتبر
0: يقول هذا باش نخدم عليه معناها فهمتني
1: بين المستعمل للطريق
0: والخصوصيه
1: والخصوصيه نتاع المخالفات بين جمال وبين المكنين ربما عطونا نزيدوا
0: بعين المختص هو اللي باش يرصدها واحنا يمكن احنا ما ننتبهوا لهاش
1: طبعا اما عين المختص فيما هي الأكثر انتباه والأكثر طبعا الدقة على مستوى طبعا الملاحظة والتعاطي الأمني في الجانب هذا. سيد نقيب سفيان سلامي رئيس مركز شرطة المرور بالمكنين، صباح الخير ومرحبا.
2: صباح الخير، مرحبا بمستمعينا، مرحبا بك الكل، عودة ميمونة من جمال نوليو في المكنين. يعني كيف في عمرنا برنامجنا بحولات في جمال حتى نواصلوا في المكنين، وإن شاء الله اليوم مش هذكر شوية على السلامة المرورية. واخترنا الطريق هذا بالذات لمعطى معين اللي هو يتمثل كان حاب نفسر شويه الطريق هذا خاطر طريق ذو اتجاهين يعني غير منفصلين في برشا سرعة يعني احنا هو العلم محدد 50 كيلومتر في الساعة لانه معناها في برشا اخلالات في الزلاج في المجوزة الممنوعة والفرات في السرعة نحاول اليوم
3: رغم انه الطريق هذا متسع احنا هذاك علاش اخترنا النقطة هذه باش على الاقل نجموا طبعا في عملية المراقبة هذه في المصاحب باش يقدموا لمستعملي الطريق يكونوا واخدين ربما اكثر مساحة باش نجموا نشتغلوا فيها في حصتنا اليوم. صحيح هي الطريق هذه هي شريان حيوي في ولايه المنستير في مرجعكم كشط مرور بين المقنين الرابطه بين المقنين طلبه لبقالطه منها النفاذ نحو ولايه المهديه ومدينه المهديه بالاخص لكن بيكون في جمال وطوف المقنين اللي يفرق على مستوى او شنو اللي تميز به المقنين على جمال او جمال على المقنين في نوعية المخالفات بصفة عامة ولأنه نعرف أنت معناها مازلت جديد في المرجع النظر هذا الجديد ولكن الأكيد أنه تبقى ديما عندك المعطيات والمقارنات الأولية.
2: بالنسبة للمقارنات هم قراب شوية لبعض مثل الجمال كمدينة الجمال ولا مدينة المقنين جوز معناها يتلال أنشطة خلطة شناحة شحنة ثقيلة معناها مكينة تشوف جمال لسعب ياسم خلطة المعامل الآجر كيف كيف جدت طبلبة ومقنين فيها حيوية كبيرة كما تعرفوا عن أكثرية الشاحنات معناها تدخل مرجع نظر المقنين وسط المدينة الحزامية غير متفرة حاليا اللي في اتجاه طبلبة
3: ولو أنه باش نوقفوا عن النقطة هذه سوفي أني مغربية ونتمنى وحتى في حتى قبل في اطلاعنا على اجتماعات اللي تهم السلام المرورية من خلال اللجنة المحلية للسلام المرورية وكما نتمنى أني كما يتمنوا برشا أهالي مدينة المقنين وحتى المدن المجاورة قصر الهلال وجمال وغيره وحتى تقول بلبقالطة باتجاه المادية أنه يتنجز الطريق الحزامية اللي هي الناس الكل تطالب بها ومطلب جماعي ومش منطوى وملح ومن أبرز المطالب التنموية هو إنجاز طريق حزامية عبر الصفحة متاع المقنين اللي هي من من من الجهة اللي هي وراها ابو هكا تو هكا كي نعد الاتجاه بيدي الناس تصور كل تستمع فينا هاو كنمشيو تو عبر الصورة من غادي الصفحة متاع المقنين ماذا بينا تصير طريق حزامية باش تفك المشاكل المرورية لقصر الهلال والمقنين وتبولبا والبقالطة باتجاه المهدية وتتربط من الطريق الحزامية المسير الخنيس وإلا بنان وقصر الهلال انما مقنين وتصير عمليه الترابط هذه والتشابك نتاع الطرقات يقول لي هذا من ابرز المشاكل اللي تطرح في الجانب هذا
2: من ابرز المشاكل ذات اولويه ذات اولويه علاش حتى تو احنا نشوف اوقات الذروه عن خاصه مدينه المقنين في اوقات الذروه معنا اختزاز اختلاط بين السيارات ودرجات الناريه تشكل كذا كبيره ولو مستعملي الدرجة النارية معناها بصفة مهولة
3: وزيد الصباح 7:30 تقريبا متاع الصباح ولا 7 متاع الصباح وعندك ما بين 4:30 والخمسة ونص والخمسة وربع فما خروج متاع حافلات أحد المصانع اللي هو مجمع متاع 6 مصانع يخدم تقريبا في حوالي 6000 خدام فبالتالي يخرجوا تقريبا أكثر من 30 حافلة في نفس الوقت فإنهم يسبوا اكتظاظ مروري رهيب ورهيب ورهيب جدا الخمسة متاع العشية تقريبا الخمسة وربع مع الخروج متاع الإدارات متاع الشركات متاع المعاهد ومؤسسة التربوية القريبة في وسط المدينة معناها لهنا فما ما عرفت فينا ماشي
2: والله احنا مبدئيا تم الاتصال بالشركة هذه وحاولنا ان الحافلات يكون التوقيت ما بين الحافلة والحافلة ما يقلش على 10 دقائق باش نحاولوا باش ما نجيش لكم رواه معناها بتاع 25 كار كسين كار ورا بعضهم يسكلوا معنا اكتظاظ كبير
3: خاصة نقول يقلوا شاحنات الثقيلة زادة وحافلات الاستياس شركة النقل بالساحل لهنا وقتها تولي هي بالحق يعني المشكلة الكبيرة
2: تم تركيز احنا خاصة مفترق الجرة
3: أيوة.
2: اللي هو الالتقاء بتاع الحافلات يكون غادي تم تركيز وقت الزروة من 7 إلى 9 هذيك دورية قارة ومن 5 إلى 7 كيف كيف ونحاولوا حتى في خاصة في أوقات الذروة مع منتصف النهار وقت الفطور زي تسمى
3: التأثير مع عودة الكلام
2: مع عودة الكلام زي ما نحاول نوفر من الماكس أن تكون محافظة خاصة على السلامة المرورية راهو ديما بخاطر حركة كبيرة بتاع مترجل بتاع درجات نارية والشاحنات والسيارات معناها يكون اكتظاظ على مستوى وسط المدينة نحاولوا أنه يسهلوا حركة المرور معناها في نفس الوقت المحافظة على المترجل راهو عندنا المترجم ثقافة المترجم مازالت ماهيش كاملة. راه لازم يخلي لك ممر مترجل ويتجه انه قصة وسط مفترق بالفعل. يقول يزيد هو في حد ذاته يكون التعطيل لحركة المرور.
3: وخاصة هي في النقطة هذيك بحدا جرة في المفهيم. صارت برشا إشكاليات وصارت حتى حادث حوادث قاتلة من جراء الشاحنات الثقيلة صارت معناها حوادث تقريبا فما زوج حوادث صارت في النقطة هذيك وين معناها الجرة وكل
2: الرؤية تاع سائق الشاحنة يكون متوقف في حركة المرور وعاود ينطلق يبدا عنده متجر قاسي قدامه بالضبط اللي يمشي راه على حتى مستوى راه واللي يجي راه على عكس الجزائر لا باللور اللي قايم قدام
3: رغم انه في فتره سابقه مصلحه شرطه المرور ومركز شرطه المرور ولجنه السلامه المروريه المحليه برئاسه سيد معتمد المفتين العبيد مرسيل قاموا بدراسه وانه اتفقوا على انه يتم تغيير المثال المروري باعتباره انه وسط المدينه وشارع فرحات حشاد اللي هو يترابط مع النهج هذا اللي احنا توا فيه مع الترابط مع عبد العزيز السعال اللي هو يمشي بالتوازي على حي الشملان المكنين ينجم يكون لهنا انه الطريق هذا فرحات حشادي يولي يهز يجيب من طبلبه باتجاه وسط مدينه تاع المكنين وعبد العزيز فعال بيصبح التغيير نتاع المثال المروري من مفترق المعتمديه مرورا معناها عبر شارع عبد العزيز فعال وشارع الجمهوريه من خلاله باش يكون الترابط مع شارع عبد العزيز فعال فبالتالي معناها هو صار فيه اشكال صغير وانه معناها هو حي سكني كثيف جدا والاهالي طالبوا معناها وانه لانه يدخلوا الكوامر خاصه ينجم تصير حوادث قاتله خاصه الاطفال وهو كما قلنا حي شعبي كثيف جدا معناها وزيد حتى هو ماهوش معناها شارع واسع
2: الوجه نتاع المنازل نتاع المنازل في النهج عبد العزيز وتفتح ديريكت على الطريق باش مش انت باش توجه الشاحنات ولا السيارات من معنا بالكثافه هذه
3: ما فماش ارصفه اللي باش تخلي فما ديما مسافه امان نوعا ما
2: نسبيا غير مهيئ معناها انه حاليا باش نوجه الطريق نتحولها على المشروع هذا
3: باه نزلتنا تقريبا حوالي 10 دقائق نشوفوا تو شنو نوعيه المخالفات وشنو نوعيه الاخلالات اللي ربما نجموا نرزوها فما احنا فما سياره ومعايا زميلي رياض الدريدي طبعا باش نشوفوا شنو ربما اللي نجموا نلاحظوه ونرصوه في هل الدريجين هذوما باعتبار انه زاد كذلك كما قلنا اليوم احنا معنا جهاز الرادار تحديد السرعه اليدوي اللي هو معناها مرفق معنا باش نجمو زاد لهنا في الجانب هذايا نجمو نضبطوا الحاله نتاع وتحديد السرعه ثم مخالفه صارت ما نعرفش ايش هي المخالفه حضرت الرائد او قاعد يسجل تو زميلي رياض الدريدي يساعدني على مستوى التنسيق نشوفها وكما لهنا زاد عمليه مراقبه اخرى دوريه النضال قاعد يقوم بها كما يعني وطبعا كما قلنا
0: شوقي فما شويه ريح راهو
3: فما شويه ريح بعد ما كيما قلت لك احنا الصبخه وما مفتوحه حتى
0: العماره وين طيب
3: باش مدرقين بها اي واه طيب احنا قاعدين نحاولوا يعني النقطه هذه طول نشوف ندور شويه للجهاز نبعد شويه على
0: قاعدين تستعملوا في التابلت يظهر لي فما مخالفات باش تعدى مباشره هكا
3: من خلال اللوحه الرقميه منظومه الصقر قاعدين نستعينوا بها لهنا دقيقه التجهيزات المطوره هذه باش نشوفوا شنو الاخلال اللي ما تم رصده قاعدين نشاهدوا حضره الرائد معناها قاعد يسجل يعمل يقوم بعمليه التثبت نتاع السياره هذه فما شاحنه تو تم توقيفها من طرف السيد الملازم الاول والسيد سفيان وتو نشوفوا شنو هي نوعيه المخالفه المرصوده
0: شاحنه حامله البضائع
3: في سفيان اذا كان فما شاحنه اذا كان فما سياره اذا كان زاد هو مستعمل طريق زاد
0: رادار عندكم
3: عندنا الرادار كما قاعدين نشاهدوا معناها السيد النقيب هو اللي يقوم بعمليه
0: رصد المخالفات
3: رصد بتاع الرادار ورصد المخالفات الحقيقة هو لأنه مع الكثافة بتاع الحركية المرورية بعد أنه نجم يكون متجاوز دي 50 كيلومتر في الساعة باعتبار كما قلنا هي طريق حيوية وشريان حيوي سيد سفيان ما فماش مخالفات والحمد لله إلى حد الآن ولا وإلا فما مخالفات
2: لا شوية على الإعلامية فما عبد زجر قص معلقة السياحة بيروح سياحة معلقة تم عرضه من الإعلامية بالنسبة للشخص الأنفار معناها أريس بالنسبة للرخصة من الرخصة المعلقة حاليا
3: والرخصة المعلقة شنو الأسباب نتاعها هذه؟
2: الأسباب نتاعها هو
3: أنا تنجموا أنتم لهنا تعرفوا شنو الأسباب نتاعها ولا ثاني تلقاها معلقة فقط؟
2: لا تلقى معلقة تلقى الصنف تاع المخالفة ومعناها وتاريخها والمكان زاد تاع المخالفة وين عملوا شنو هنا ساعات المواطن يغنى عمدا
3: يغنى لهنا شوية باش
2: نجم يكون متعمد كما نجم يكون مش متعمد كيفاش احنا نقولوا ساعات ما سهل لما يخالفوه مخالفه حتى في الوثائق تاع السياره ينساها فوت الشر صحيح ثم تتمم مش تعلق
3: وجديد
2: ثم اللي يبدا انا
3: والله كما صارت لي ليالي زاد وقتها سافرت للخارج وعندي مخالفه قلت كي نجح نخلصها زدت مدت في الاقامه نتاعي في الخارج رجعت لقيتها ولات لي دوبل ولات 80 دينار
0: كيما تخلصهاش وقتها تتعلق
3: لا مش نخلص اما غير تولي 80 دينار نخلصها غير ما تزيد تولي لي 120 ولا اكثر ولا تولي لي 160 ونعرف ثاني على كل حاجه
0: لا حدها دوبل هي ومن بعد يتعلق تتعلق الرخصه
3: خلصتها وعادي وما ولا حرج علي انا يعني ارتكبت

0: شوف كيفاش كان في الجامعه كيقول معز بسيري تو باش وليت له بالكار بالريستورون بالتوقيت هو هذه نتاع كيب حتى في ديفيزيون 2 راه نورمالمون تخش تعمل ريستورون قداش لي رينون تكنيك بالوقت التوقيت الناس تدخل وتير شنو ايكيب ناسيونال انا بحوايج هذوما تبدلت سي معز مسيري معناها المسؤول
1: والله سابقا والله سابقا معناها حتى كانوا في تربصات في المناسير كوتش وكانوا المقابلات في المناسير وانت تذكر سي مراد في فتره وادي الجزائري الله يذكره بالخير باش نبداو واضحين بصراحه كانت الامور منظمه جدا جدا جدا جدا باش نبداو واضحين راهو احنا على الاقل الاعلاميين كنا كانت نتعاملوا معناها كل شيء بالتوقيت كل شيء منظم وحتى التوى نفس الوضعيه مع الاعلام لكن ما نعرفش في وضعيه اخرى وفي الامور معناها توسكي اللوجيستيك والتنظيميه وكذا ما نعرفش شنو تبدل في الجامعه بكل صراحه
2: يا سي ذاكر هو كيف تشوف توى سي بالسمره وسي معز المستيري ورئيس الجامعه بيدو وسي معز الناصر يخرجوا يتصرحوا انا استغربت من تصريح في قناه نسمه سي معز الناصر يقول احنا قمنا بواجبنا وعملنا اللي لازم نعمله والجو باهي شبيه عثرة هذية وتصير على النوادي الكل ويزيد يخرج البارح اللي ما عجبنيش أنا في سيب السمرة في الحد الرياضي زاد يقول يذكر فينا كيفاش تونس في سنة 1992 خسرت مع بوتسوانا وخسرت وقت اللي كان فيها الملاعبية كيف ما الكبار تو هذا كلام معناه
1: المقارنة لا تجوز
2: بارك الله فيك دون مقارنة لا تجوز وثانيا معناه أنت قاعد تشرع للهزيمة متاعنا اللي خسرناها مع بوتسوانا اتعدلنا يا ربي التعادل اتعدلنا
1: بشكل هزيمة
2: لا يستقيم لا يستقيم هذا الكلام شوف إذا نقول لك حاجة الناس هذم المكتب الجامعي بكل صراحة مع كامل احتراماتي لهم كقامات يعني في ميادين العمل متاعهم وكأشخاص وكذا احنا قاعدين نقيموا فيهم كمسؤولين في الجامعة التونسية لكرة قدم عبثوا بالكرة التونسية ما عرفوش يسيروا وما همش يعرفوا باش يسيروا دونك ما عليهم كان بكل صراحة كل صراحة ما عليهم كان يخليوا المكان للناس اللي تنجم تخدم وتحب تخدم يعني دونك الناس الكفاءات موجودة في تونس وتبارك الله تونس تعج بالكفاءات الرياضية في وفي شتى المجالات مش في الرياضة برك وما ناش متحملين عليهم يا أخويا أثبتوا الفشل متاعهم راهم أثبتوا الفشل متاعهم ودونك إن شاء الله اليوم إن شاء الله اليوم يا ذاكر منتخب 23 ينتصر على الأقل باش ما تكونش يعني الجرعة الأخيرة متاع المرارة اللي باش
1: نضوقها إن شاء الله والله هذا السؤال اللي كنت باش نسأله بعد شوية لأنه بتحكيوا على منتخب أقل من 23 سنة كيت كوتش نرجعوا كما قلنا فترة للفارطة فما فترة تاع راحة الى نسبيا فما شكون خذ 20 يوم فما شكون خذ 17 يوم لانه في مباراه متاخره كيف استغلت الانديه التونسيه فتره الراحه هذه
0: نورمالمون فما بعض الفرق هي الفرق الكل لازم تستغل خاصه الفرق اللي ما مشاتش معها الريزلتات فما ديركيتمون فما تحضير بدني فما تكتيكي فما دي زونترنور جاو جدد ما قاوش الوقت مع الملاعبيه ومع ستاف الكل باش يحطوا لي زونبرونت بتاعهم لكن فما بعض الفرق كيما نادي صفاقس ونجم الساحلي ملعب التونسي اتحاد المستيري مثلا نادي صفاقس والملعب التونسي واتحاد المستيري خارجين من دي ريزلتات بوزيتيف من اخر جوله يخدموا على في راحه الريكروتمون اكثر نشوف جمعيه نادي صفاقس ربما بالريكروتمون بالنتيجه الاخرانيه والملعب تونس هذا كيف كيف اتحاد مستيري الجو شفت بمال دفوع دخل معنا الناطق الرسمي وفسر ويعطي صحه زاد كمام يفسر معنا مليح واقنع الجماهير واقنع الجمهور معنا اتحاد مستيري باش يكون بجانب الفريق نتاعه والاجواء الطيبه بين سيرتو بين الاداره والستاف والملاعبيه هذيك من الحوايج المهمه ياسر باش تقدم في البريود مع 2-3 سمان الحاجه باهي يعني عجبتني في الفيفاكي ولا ما عادش 10 ايام معناها 2-3 سمان 2 سمان ادمين باهين 4 ماتش ونشوف الاوروبي 4 ماتش في الافريك 3 ماتش انا تنجم تحضر بريسك تريف معناها بريباراسيون اخرى نورمالمون أنا في الانطلاق البطولة في النهار السبت والأحد تشوف هذيك حقيقة هذيك التحذيرات صارت حقيقة الميدان يوم الأحد يوم المقابلة ذي سواء اون ديبلاسمون ولا نجوء ولا في على أرضية الميدان لازمنا نشوفوا أنا توا سانكيام ماتش نشوفوا أنا من نواحي الكل البدنية والتكتيكية والبلاسمون الكل نشوفوا كيب واف أي كيب واقفة كوم الفو وتعطي الديفيرونس من هون توا تولي تحكم لي زونتونور سانكيام سيزيام سيتيام حتى ديزيام ماتش أنا ما عادش تلوم على الملاعبية ولا الجمهور وقتها تعرف المدرب خذ الوقت نتاعو الكافي في اختيار التشكيلة الأساسية خاطر زاد من الناس نقولوا راهو الفريق عنده زوز تشكيلات تشكيله اساسيه وتشكيله ثانيه قريبه ياسر شفنا ليكيبات كبار شفنا حتى اسبانيا ديرنمون انا كي عملت لي شانجمون كيف صار شفنا معنا اي كيب شفنا ريال مدريد شفنا فرنسا انا الكاتريم ماتش نتاعها مع ايطاليا و اونت برونتيز ايطاليا معناها فرحت لايطاليا باش ترجع ايطاليا بصراحه حسب رايي ايطاليا باش ترجع مستنتاج خاص كي تولي تعمل كيما فرنسا على الأفاق.

0: أرقى 6 7 8 تولي ترجع باش تعمل كان على الطلاين معناها دوريجين طلاين راهي تعبت ياس. شفت كانوا دو تيتيلار افون سونتر شوف البوان تاعو ولا دروا تروزيام افريكان دخل هو ايطالياني على ميلو تيران فما كيليبر. انا شفت حتى لي زيكيب في اوروبا ديما لي زاكسيو اكسيال ديما زافريكا معناها المورفولوجي والتكنيكمون كاش مكونين على الناس ولا تعرف قيمة الالونتير ما ديما استنتاج خاص نجم يكون صحيح نجم يكون غلط من استنتاجي خاص
1: باهي كوتش نقدموا شويه اكيد بالانديه نزار لانه اذا نحكيوا على الانديه النادي الافريقي عمل تحضيرات في تونس ثم عمل مقابله وديه في بنغازي وتعادل فيها 0-0. الترجي التونسي مع قدوم المدرب الجديد الاسباني عمل تربص قبل ما يجي الاسباني في عند راهم ثم اخر مباراه اللي بلعبها مع الاتحاد العسكري الليبي فاز 3-1 البارح لانه بارشا كلام انه على الترجي كيفاش يلعب ضد انديه ليبيه بالتركيبه الاساسيه وباش يلعب ضد السويحلي وفي كل الحالات راه باش تهز حتى لو كان ويكلو وغيره راه باش تهز الفيديو باش تبعوه فريق السويحلي. السي اس اس رينيه زاد عمل تربص الاتحاد المناسيري يمكن قعد يخدم في الخفاء لكن عمل مباريات وديه في المناسيري الاتحاد قصيبه مدوني واحده امام الامر الرياضي بحمام سوسه معناها الملعب التونسي اخر مباراه انهزم الهلال السوداني 2-1 في تونس معناها فهم الانديه مستقبل مرسى غيره فما تحذيرات والفتره هذه نعتبروها بدايه موسم جديده المرحله القادمه نزار بعد 4 جولات.
2: صحيح بعد 4 جولات الناس كل قيمه رواحة الناس كل شاف شنو عندها نقاص دونك كما قالت شكري من المفروض كلهم استغلوها على احسن وجه. تقعد فما يمكن جمعية الوحيده كان مانيش غلط حمام سوسه هي اللي بدت المدرب معناتها في تبديل
1: حتى الترجي نعتبروه انه بدا المدرب
2: شوف حمام سوسه بدا
1: فريق شوشان ومدرب جديد
2: صحيت من اول توفيق علاش قولها خاطر حمام سوسه هي في اسفل الترتيب ومستحقه للاستقرار على الاطار الفني كما في الاطار الاداري عندهم استقرار يبحثوا عن نتائج. بالنسبه في الباقيه الكل عملوا تحذيرات كما شافوا التحضيرات المناسبة لهم الترجي الافريقي اللي مستحقين مباريات دولية عملوا مباريات معناتها ضد في ليبيا مش مشكل مهم مباريات دولية لخاطر الاستحقاقات نتاعهم. الفرق الاخرى مبارياتها ودية كما فرق اختارت اني تلعب ضد فرق اقوى منها فرق اقل منها كل مدرب عنده استراتيجية نتاعه كل مدرب الفيزيون نتاعه للمرحلة الجاية كيفاش تكون
1: اوكي الفيزيون هنا مرتبطة
0: اخر سامحني اخر أيوة. اخر ماتشات هما كانوا قويين خاطر تو مثلا شفت حد مونستيري ما قصبت مديوني وبعتلي مع محمد سوسة انا ديما اخر ماتش قبل الواحد لازم يكون قوي باش تقيم روحك تعرف حتى التشكيله الاساسيه داكوردو الاولاني ولا الثاني ديما مع كيب نحكي متوسطه
1: والدور اللي في الدعم نتاعك
2: في النقطه هذه لا في النقطه هذه كل مدرب عنده الرؤيه نتاعو. علاش نقول لك مستير كيما نقولوا انت اخترت مستير نمشي معك في الخط مستير خذت الدرج بشويه بشويه هيك ولا تقصد فما مدربين يخمم انه المباراه الاخرى تكون ضد فريق اقل منه في المستوى
1: باش يربح سكور باش يدخل بمورال باهي
2: يعطي ثقه وشحنه اللاعبين وحتى ثقه بين الملاعبيه والجمهور
0: باش يعني كمدرب
2: كل مدرب كيف يدير
0: لا مش قول صحيح ولا غلط انا يعني الشوا نتاعي يعني لازم يكون مع ايكيب صحيحه خاطر باش تعرف انت بتلعب ديفيزيون فما اكسي رحنا توانسه بصفه عامه شفت احنا كيروش مونطال وشفت مع كي تلعب حتى مقابله طيب انت تلعب مقابله مع ايكيب كبيره مثلا مقابله ديريكتمون هذيك دور المدرب ودور المعد الذهني لازم يكون موجود ومعناه قيمه الستاف على تحضير المقابله. ما كي تبدا انت افون اون سيمين صافا ساي تقولش عليك دخلت باش تدخل في الشامبيونا خاطر ديما نجم يكون انا قلت لك راياني
2: كل واحد ورايا صحيح
0: كل واحد ورايا كيما فور اكزومبل في البرازيل قبل يقول لك انا في البريباراسيون في جور بيك نهار الاربعاء ولو شيخدم دو سيونس يقول لك انا في الصباح نخدم فيزيك ولا شي نخدم تكتيك تكنيك لا يقول لك لا في الايكيب اخرى البرازيل يقول لك نخدم تكنيك الصباح وفيزيك العشيه خاطر كان نخدم الفيزيك الصباح العشيه مش ناخذ تكنيك فما زوج اراء وهذه وقت البرازيل في الزاني 80 و90 اللي كانت في التوب انا ديما اراء لكن تشوف شنو اللي يمشي يتماشى معك خاطر مع الايكيب هذيك يمشي نوع مع الايكيب اخرى يمشي نوع
1: وكيد لهنا نحكيه على الشوك بسيكولوجيك ولا بالنسبة لتغيير المدربين ترجي نبدأ بالترجي الرياضي المشارك في الشامبيونز ليج لأنه يعني في بعد أسبوع بيلعب مقابل الشامبيونز ليج قدام السويح الليبي معنى قدوم المدرب جديد كوتش مع بقية الإطار الفني اللي هو تقريبا متجدد بس 2-1 أو 2 قاعدوا في الليل شوفوا أنه نجم يغير المعطيات في الترجي التونسي بالرصيد المباشري المتوفر في الفريق
0: في المرحلة ذي قيمة شكر الوعد قيمة مجدي تراوي قيمة كبيرة كبيرة بنسبة 90% لتحضير الفريق والمعلومات للمدرب الجديد لاكوردو. كي نقول لك انا مش في 4-5 ايام في يونسمان ما با 3-4 ايام انا عنده قيمه كبيره خاطر شكر واعر عارف وجيت على مشروع وقلت باش نبدو معنا شونجمون راديكال في
1: من اول عام عارف راهو انا حتى كنت تدبري
0: مجد تراوي انا عارف وموجود الغادي في تونس ويعرف كل شيء كل كبيره وصغيره ويعرف لي كاليتي جوور حتى الريكروتمون جدد باش يسهل المأموريه او موان الماتش الاولاني انا ميتون نقول نحكي الميتون الاولاني ميتون الاولاني ديما عند هذوما خاطر باش يعطيو فيهم الثقه خاطر يقولوا راه مش قيمه الصطاف ديما قيمه الصطاف ما نمنش بانتونور برك انتونو داكوردو هذيك القيمه نتاعو هذيك الكلمه اللي الاخر اللي هو كنت الصطاف نتاعو كيبدا علاش ديما لونتونو يختار ديزاسيستون نتاعو راهم يرتاح معاهم للماكسيموم
1: صحيح.
0: والكوزين انترن الخدمه كل شيء كل كلمه او شوف معناها في الماتشات الكبار كل ما يحشمش كي بيجي يحكي مع
1: الاستشير ولا
0: عادي جدا انا في رايح نحكي مع الستاف تقاه دوزي كازي سيزرا انا التكتيك من نواحي الكل فهمت الحرس وكل مش ياخذ تشكيله معاهم انا تواضع هذا والله انت برونتاز مع روجي لومير ومع منظر الكبير نقولوا الطاقم التونسي يخدمنا مع بعضنا في الاتوال ولا اخويا ذاكر يجي لهاني يجي القيس الزواري يقول شنو التشكيله نتاعكم
1: اعطيني تشكيلتك
0: اعطيني تشكيلتك
1: بعد يعمل فرازمون بين التشكيلات
0: اه وي تصرف بعث لي الكلمه اللي هو الخني اللي هو نحترم خاطر ديما تقعد انت ادجوان في الجوار باش يمشيو لليست افريكانا كلنا حاضرين البريباراتور فيزيك الكيني الواحد الناس كلهم موجود اراء خاطر الكيني تعرف انت يعرف نزار الكيني اقرب واحد للجوارات
1: صحيح
0: اقرب كي يعطيك كلمه كيني وكيبدا تعرف انت كيني صاحبك معناها وتثق في ياس كي يعطيك كلمه على على جوار ملاعبيه ما تخافش
1: انا يعطيك وعندنا برشا كفاءات راه موجوده
0: راكي نقول راهو بالحق راهو خدام وانسان كي تحضر سيونس دونترمون نتاعو راهو من الناس الكفاءات الكبيره والكبيره ولكن ديما احنا حظوظنا التوانسه تعرف انت
1: غلط انت حكيت على شكر الواعر تحكي على ملاعب كبير معناها وعنده قيمه اعتباريه في الترجي ثم توا قيمه معناها تنفيذيه لانه نائب رئيس الترجي التونسي تقريبا هو اللي ماسك بزمام الامور توا الكلام زاد البارح وولت البارح خرج على زياد الجزيري كابتن نزار بقرعان ورجع للتسيير ورجع من خلال مركز المدير الرياضي في النجم الرياضي الساحلي يمكن شنو الاضافه النجم زيدها زياد الجزيري في الفتره القادمه هو كان مدير رياضي في المنتخب الوطني التونسي وزاد تم اقناعه باش يرجع للنجم الساحلي في الوضعيه الحاليه نتاع النجم الساحلي وبعد كابتن شكري زاد يعطينا رايه في الموضوع
2: زياد الجزيري ماهوش غريب على النجم الساحلي ونجح في فتره ما مع النجم الرياضي الساحلي في البوست هذيك معناته هو لهنا باش يعطي الاضافه هذا متاكدين منه اون بليس دو سا باش يكون قريب للجوارات باش يحاول فما كيما نقول احنا حلقه مفقوده مثلا بين الملاعبيه والاطار الفني زياد ينجم يكملها
1: مش دور مدير رئيس فرع الحكايه هذه نزار
2: زياد شوف فيو الخبره نتاعو اونسيان جوار وتحب ولا تكره زياد كيما حكيت على شكري الوعر مؤثر في المجموعه لما يكون موجود مؤثر زياد العباد الكل تحكي عليه فهمت دونك حتى كان فما مشاكل صغيره ينجم هو بالخبره نتاعو يتفاداها تتعدى ينابيرسو معناتها باش يخلي البصمه نتاعو زياد وكلاعب سابق للمنتخب ولا كمسير ديما نتمنوا له نجاح
1: شو نجم يغير زياد الجزيري في النجم الساحلي الفتره القادمه
0: زياد الجزيري تقريبا بدا يلعب في النجم الساحلي
1: اذا تم تاكيد لانه مازال الصفحه الرسميه ما خرجت الاخبار
0: ما يقول ربما نحطه في بالنا ربما هو ولا في زياد الجزيري ولا 17 18 19 عام هو في التشكيله الاساسيه نتاع النجم الساحلي شوف التاثير نتاعو يامن بالصغار صحيح من اللي كان يحب الخبره زياد الجزيري تعطيه فلوس اي واحد من نحكي على زياد خاطر معرفه خاصه كي يبدا عنده امكانيات راهو كوني كيكيب صحيح فما بعض صحيح الناس كل راه تجيب 10 من تنجح في 5 في 6 في 4 لكن عنده رؤية سيرتو مع الصغار كي تبدا صغير يعني الفوتبول يعرف الكابتن الصغر والانتيليجونس كي يبقى صغير وهبط يكاول 16 ans 17 ans 18 ans وعاطي ما عنده راهو ينفع وراهو يعطيه ويقول لك الحق عندك ما عندكش ما يجملش
1: تشوف شي الفتره اللي مر بها بالمنتخب الوطني التونسي يمكن الفشل النسبي في المنتخب التونسي نحبوا ولا نكره منتخبنا ما نجحش في فتره زياد الجزيري وفتره خليل شمام انه نقصت من القيمه الاعتباريه نتاع زياد الجزيري يمكن خطر راو الاراء اذا فما ناس مع زياد الجزيري باش يرجع للنجم فما برشا ناس نقرا في وسائل التواصل الاجتماعي برشا ناس ذكروا بمحطات ما كانتش باهيه نتاع زياد الجزيري في النجم الساحلي من انتدابات من غيرها معناه ماهوش كاسب يمكن ود الجميع باش يكون هو المدير الرياضي الجديد للنجم
0: الساحلي تعدى بازمه ماليه كبيره ياسر
1: للجنه
0: التسييريه تو لجنه التسييريه مش معناها لجنه التسييريه تقبل انتو توفى رؤساء جمعيه جد ولا باش يشوفوا اموره كان كي تشوف فما جورات يلزمهم حدا كاليبر كبير نعطي كاريبي الاسطوره كما اساطير الناس كل تعداد بالفريق التونسي ولا كل الاسطوره تقدم التونسيه عنها باش خاطر ممكن قدر ما راهو جوار اعطيته الثقه باش يكور في الكيب ناسيونال في كيب راهو عنده القيمه نتاعو الا وراهو داخل بالوسط والداخل بالوسط راهو متعداش وصلت سينيور وكل شيء بالمقصود كي يوقف لك جوار مدير ملاعب كبير كجهاد زازيري بجنبك ويزمك تعطي علاش نقول اني راهو المشكل الكبير راهو في الملاعبين راهو ديما في الملاعبيه راهو انت صايف الميروار تو في البلاتو موجوده في النجمه الساحلي يا تعطي ما تعطيش احنا نحكيوا على ليفا 3 كما قال سي مراد انا نشموا في الريحه نتاع مو باش تعطينا جرعه نتاع امل الناس كل في ليفا 3 علاش في ليفا 3 خاطر استاف متفاهمين استاف بكله معناها فما كومبيتونس كبيره وزيدي يعطي كل حد حقه شوف لي شانجمون شوف كاش يدخل جوارات شوف اش يحكيوا ما فماش حتى مشكل كي تبدا ايكيب مسيره بالفاصون هذه في اي كيب تعطي حق كل حد حقه خاطر فما جوار ساعات يطلع على الجرادان انت مقتنع ويجي يحكي معك هذوما باش ان شاء الله يعطي الاضافه ان شاء الله يعرف كاش يا خاطر بالمحطات اللي ملم بها
1: وين ينجم تكون انا التو لقيت وين تنجم تكون الاضافه نتاع زيد الجزيري في المرحله القادمه
0: الاضافه تو في الانتدابات اكثر من ولونكادرمون تاع لي جون في الانتدابات الجديده في الانكادرمون تاع لي جون الموجودين
1: انتدابات معناها النجم باش يخرج من لعبيه في الفتره القادمه
0: لا اوبليجي اوبليجي يخرج خاطر فما غرب لازم تصير في الساحلي انا كان فما تقريب 9 ولا 10 من جنوب الصحراء موجودين ومش كل في المستوى
1: واضح
0: برغم فما نقص كبير ياسر في التكوين في السنتر نحكيو ديما موجود السنتر السنتر دانيرمون ما فماش دي كاليتي جوار الموجودين اللي موجودين موجودين بور دي بون معناها كي نقولوا مثلا العامري جا للاتحاد المستيري انا الاكسيال لا مش ياسين العامري
1: العامري كان في سليمان
0: في سليمان تشوف في مستير كي
1: ياخذ فرصه
0: ياخذ فرصه من الاصابه تشوف الرندمون اللي موجوده عنده كيف ناس معناها من المجورات انت شفت البرهومي
1: معروف في مستير
0: شفت الكابيتان
1: السويسي ياسين العمري
0: الكابيتان
1: ريان عزوز
0: هذول كل موجودين معنا شفتهمش كان يشوفوا فيهم كان هيروزمون شوف زاد القيمه نتاعهم
2: الخاوي تقريبا لعب في النجم الساحلي في الليجون
0: موجود تي بكار مكادي خرج معنا توفيق كادي انت كونتونور تعرف الجوار مش جوار كمان
2: فما عادة عوامل
0: زي فما عوامل كبيرة ياسر
1: لكن خلي اونشان مع الاتحاد المصري باش نكملوا باش نحكيوا شوية على الحكام بعد والتحكيم وحكام الرابطة الثانية وبعد الأخطاء اللي صارت وبرشا كلام على حكم أمين الفقير اللي هو حكم يعتبر حكم درجة أولى هذول اللي كاك تسميهم أنتم كاك سي مراد
3: حكم برومير سيري درجة أولى
1: لأنه مباراة تحت تطاوين ملعب السوسي فما بعض الأخطاء اللي تقلقوا منها جماهير الملعب السوسي رغم أنه كما قلنا حكم يعتبر حكم درجة أولى نرجعوا له سي مراد الاتحاد منى سيري التحضيرات نتاعو تسوت وضعية من مالية نتاع المدرب الأمور المسؤولين قاموا بدورهم 5-5 الانتدابات اللي تم انتدابهم أنا دخلوا مع المجموعة بون الحرش ومعها بوقديده ومعها ميراث بن حسن وايضا الحارس بس هذا كلهم على المنتخبات الوطنيه اقل من 17 اقل من 20 سنه واقل من 23 سنه لكن مع ذلك الاتحاد المنصري قاعد يحضر في سيرينيتي هولي نزار وقاعد يجهز المرحله القادمه اول مباراه باش تكون خارج ميدانه مع النادي البنزرتي شنو رايك يمكن في التحذيرات الوضعيه الحاليه نتاع الاتحاد المنصري والمستقبل نتاع الفريق على الاقل في المباراه القليله القادمه بالنسبه للفريق
2: التحضيرات كانت ممتازة حسب ما آخر الأخبار اللي عنا معناتها تشوف حتى على مستوى النتائج مرضية أوكي. نقص متاع الملعبية متاع المنتخب
1: لأنه مباراة حمام سوسة برشا قالوا لي مباراة حلوة برشا فرص الاتحاد منى سيري لكن ما تجسمتش معناها صفر ما تحكش المردود متاع الفريق بالضبط. هذا الناس اللي تفرجت لأنه هو كان ويكلو المباراة كانت ويكلو معناها حتى زملاء حبوا يحضروا المقابله معناها من
2: ذيك النقطه الوحيده السوداء معناتها باش يحضروا المقابله
1: اللي هو اعلاميين مشاو باش يحضروا المقابله راهو منعوهم من حضور المقابله ورجاء بربي من هيئه الاتحاد منى سيري معناها بكل محبه وبكل ود وقت اللي باش تمنعوا دخول نتاع جماهير تحطوا ناس في الباب المخولين باش ينجموا يمنعوا الناس ويقنعوا على الاقل الاعلاميين باش ما يدخلوش لانه مفروض ان تحطوا معناها ناس اللي يعرفوا على الاقل الناس ويعرفوا يتعاملوا مع
0: يعرفوا الوجوب
1: يعني
2: تجنب المشاكل
1: تجنب كل شيء لانه في الاخر راهو اعلامي باش يمشي باش يقوم بواجبه الاعلامي باش يحضر المباراه ومش مقتصره على خاطر اسمه فلان ينجم يدخل وكذا معناها بامور معناها علاقات شخصيه مفروض انه تقنوها الحكايه هذه المقابلات الوديه اذا من غير جمهور ومن غير اعلام فبها هذا كان متفقين وتعملوا بلاغ في الموضوع هذا وما يحضر حد لكن الناس فرضوا ان السنه راهي ما تجيش باش نبداو واضحين
2: أيوة. هذه نقطة إن شاء الله نتفاداوها من القدام بالنسبة للمباراة كما قلت أنت كانت حلوة في غياب أربع عناصر. هذه حاجة نقطة إيجابية لفكتيف ولا ريش. المدرب عنده تنوع متاع لاعبين، اليوم ينجم يعمل على إكس على إجراج، ما عندوش إشكال، وهذا دفع أنه الملاعبية زي تعطي ما عندها وتطور أرواحها، والبلايس في المسير ولا تتفك، باش ما نقولوش تتهدى البلايس، لأنه يعني نشوف الوليد ميراس بالأحسن هنا ظروف كانت معاه ولعب وبرز وورا للناس الكل أنه يستحق مكان. اليوم في ميراس من حسن حظه زادة أنه مش يلقى كونكورونس كي يرجع ويزيد يطور من مستوى ويثبت جدارة متاعه. أخذت ميراس فما ريان كيف كيف، معناتها الأولاد الكل إن شاء الله يزيدوا يقدموا القدام. وكما قلت الحاجة الوحيدة زادة حاجة أخرى في التحضيرات، أنه الاتحاد كان معلي يلعب مباراة خارج المنستير، بما أنه كان يلعب ضد نادي البنزرتي، نعرفوا بنزرت في بنزرت مع تفريق صعيب رغم الظروف اللي تتعدى بها بنزرت، لكن شكون مباراة صعبة. هما التحذيرات كما قلنا على أحسن ما يرام، وإن شاء الله هذا يترجم نهار السبت بالنتيجة إن شاء الله.
1: هذا منتمنى إن شاء الله الاتحاد المنصير وبقية أندية تونسية في الفترة القادمة، فترة رجع عودة البطولة. هون ذكركم بالمقابلات لأنه ما زلنا باش نحكيه، لأنه عنا غدوة إن شاء الله تلقاو زادة حتى نهار الخميس باش نرجعوا مجددا ونتقابلوا مع بعضنا. ترجي التونسي بيستقبل الأولمبي البيجي مباراة دون حضور جمهور بعد العقوبة المسلطة على الترجي. نادي البنزرتي الاتحاد بونسير نهار السبت ساعتين ونص المقابلات مع 10:30 تقدم ساقي الدار نادي صفاقسي. اتحاد بنقردان النادي الإفريقي، ولأنه الاتحاد بنقردان عبر على رغبته باش ما يلعبش المباراة هذه سي مراد، يقول إلا ما تكمل الأربع جولات، لأنه النادي الإفريقي عنده مقابلة ناقصة مع ملعب التونسي، يقول لك كمل المقابلة هذيك وبعدين نبداو الجولة الخامسة. ما عنده حق ما عندوش حق، هذه أمور يعرفوها الأخيان في بنقردان. نرى لحد 11 أكتوبر ساعتين ونص شبيبة العمران مستقبل مرسى، النجم الساحلي يستقبل نادي حملنف، نجم تلوي الملعب التونسي والترجي الجرجيسي، أما الحمصوصة مباراة في ميدون وإلا في جرجيس. مازال الرابطة ما رينيش التعيينات نتاع الرابطة، هذا بالنسبة للجولة القادمة الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. منتخبنا الوطن التونسي أقل من 23 مازال 23 سنة مازال متعادل 0-0 في 34 دقيقة لعب، تعادل 0-0 نتيجة طيبة، لأنه 2-0 فزنا في الذهاب، هو أقل من 21 سنة سي مراد. علاش باش نبداو واضحين؟ لأنه لازمهم يكونوا أقل من 23 سنة في الألعاب الأولمبية القادمة، معناها توا هم عمرهم أقل من 21 سنة. باهي نحكيو شوية على الحكام، القائمة الدولية للحكام حسب الاخبار اللي عندنا تم ارسالها للاتحاد الدولي لتزكيتها، او ما نعرفش شنو بالضبط الدور الاتحاد الدولي يزكي ولا ينجم ينحي ولا ينجم يبدل الحكام. كيف تصير العمليه؟ قبل كنا نعرفوا يظلي بالنقاط وفما ديزونفيلوب ويختاروا ويجمعوا النقاط، ما نعرفش تو كيف تصير العمليه بالنسبه لاختيار الحكام القائمه الدوليه الجديده.
4: صحيح ذاكر كلامك صحيح، هو في الانتقاء يعني الحكام الدوليين وارسالها للكاف، ومنها الكاف ترسلها يعني للاتحاد الدولي. دونك تقع سكون ابل الانسبكسيون ديما الحكام، فما لي بريتوندون يعني الناس المؤهلين لدخول القائمه الدوليه، وفما الحكام القدم اللي موجودين، سبع حكام ساحه وسبع حكام مساعدين اللي يبقى كلهم هذم جدد اللي باش يدخلوا تكون عندهم امكانيه الدخول القائمه الدوليه، والحكام الموجودين يخضعوا الى عمليه تفقد. العمليه تفقد فما سكون ابل لا كوميسيون دو ديزيناسيون دي انسبكتور، يعني كل حكم اللي هو مؤهل أو موجود في القائمة يلزم على الأقل يقع التفقد متاعه لمدة 5 مقابلات على أقل شيء. هذا اللي يقع
1: الفترة ما هي سي مراد؟ الفترة متاع بداية موسم ولا من الموسم الفارط؟ معناها
4: هو من بداية كل موسم جديد، من بداية كل موسم
1: كيف بدهم مش لاعبين 5 مقابلات مثلا؟
4: لا هو من الموسم الفارط. أيه. موسم الفارط يعني تبعث القوائم تاع القائمات تاع السنه هذه سنه 27.
1: ايوا
4: دونك سنه 28 السنه يعني الرياضيه تاع 26 27 ديما عام قبل، يعني باش تبدا الامور واضحه وباش كل الحكام يخضعوا الى العمليه التفقد. في اخر السنه تقع فتح من لي زونفلوب
1: مازال معمول بها التوا، معناها
4: ايه مازال هذه هي العاده المفروض ايش تعمل بها، ولكن ما نعرفش توا قاعدين يعملوا فيها ولا، ولكن العاده والقانون قانونا مش لعبه قانونا تتفتح يعني الظروف بحضور عضو مكتب جامعي، ويقع سكون ابل الكلاسيفيكاسيون يعني كلاسمون
1: ترتيب
4: الترتيب المترشحين الكلاسمون. دونك لول والثاني من لي بريتوندون يطلعوا للقائمة الدولية، والسادس والسابع اللي يكونوا في القائمة اللي هم موجودين يقدم يهبطوا
1: يطلعوا.
4: هذا ينطبق على الحكام المساعدين وحكام الساحة وكذلك الفوتسال وإلى آخره. دونك هنا شنو اللي نحب نقول، أنا نحب نقول فما حاجة اللي هي ربما غير معناها غير عادلة، بمعنى غير عادلة. فما نوعية المقابلات توجيه أنت تعطي نزار بقراء حكم يعني نقول وإحنا مؤهل الدخول القائمة الدولية، تعطيه مباراة معناها قوية ياسر، نقول وإحنا مثلا الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الرياضي ساحلي الدربي ساحل، تعطيه مقابلة باش يتفقدوا فيها يعني زوز متفقدين، وجي الحكم اللي هو متمرس تعطيه مباراة نقول وإحنا سهلة. دونك هنا لا يستقيم يعني للتقييم ولا يستقيم الوضع. من المفروض تقع يعني كل الحكام يخضعوا لأصعب المقابلات أو نفس مستوى المقابلات حتى نعطي الفرصة للناس كل سلمة بيدي قاليتي، هذا المفروض يكون. أما القائمة تتبعث يعني في شهر سبتمبر ويقع يعني بالتصريح متاع القائمة الدولية إذا وافقت بينسير أنت سألت سؤال قلت الفيفا ولا الكافي نجموا يوافقوا، لا نجموا ما يوافقوش، نجموا تبعث أنت سبعة ياخذوا لك منها خمسة برك، نجموا كيف كيف في المساعدين في الحكمات السيدات كيف كيف الكلمة الأولى تخرى ترجع بنظر للاتحاد الأفريقي لجنة الحكام الاتحاد الأفريقي وكذلك لجنة الحكام الاتحاد الدولي. دونك أنا نشوف الإبقاء على نفس الحكام تبعثت القائمة وقاعدة نفس الأسماء اللي موجودة، ونشوف أنا من موقع متاعي سيتري لوجيك على خاطر لأنه اليوم اللي دخلوا عام نورو جدد أربع حكام جدد مع البقية اللي قعدوا. دونك أنا رأى ومن رأي نوافق على الشيء اللي قاع كحكم مقديم دولي سابق وك يعني مسؤول سابق بالإدارة الوطنية تحكيم اللي قامت به الإدارة الحالية موضوعي جدا.
1: ما عندك فكرة على الأسماء اللي مشيت سي مراد؟
4: اي نفس الأسماء اللي
1: ما تبدل شيء.
4: الحاجة اللي ربما إضافة قاموا بها هو بعثوا اسم مجدي بلاغة اقترحوه كحكم فار، اي اضافوه لقائمة الحكام الفار، ربما يتقبل ربما ما يتقبلش، هذا يرجع بالنظر للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. احنا ان شاء الله يقبلوه على شلاء بيزيد حكم وباش يكون في القائمه الدوليه، ولكن الاسماء اللي قلت لك عليها اخويا ذاك
1: اي ما تشوفش المراد انه هذا ظلم للناس اللي خدمت معناها سنه كامله باش يلقى روحه في القائمه الدوليه ويطلع على اساس هو بريتوندون القائمه الدوليه وتبعث نفس القائمه. ما تشوفش
4: قلنا عادي اذا كان عطات الترتيب بالكلاسمون عطاه نفس الحكام، هذاك ما فيش حتى كلام، اللي ما خذاش الحظ نتاعه سنايا عليه كان يخدم السنه الجايه، لانه فما حكام كما قلت لك اللي هما لي بريتوندون مؤهلين للقائمه الدوليه عندهم تلقاها متكلاسي الاول والثاني وما سعفوش الحظ باش يدخل، لانه السبعه القدم الاعداد نتاعهم اقوى من اللي هما. هذا نظريا اللي قاعد نقول لك فيها، ولكن عمليا سي ذاك ربما فما حاجه اخرى. من المفروض كما قلت انت الناس اللي من لي بريتوندون وتعبوا وخدموا وجراوا وعرقوا وعملوا بريستاسيون باهيه في ادارتهم المقابلات المفروض نكافوهم وحقهم مش نكافوهم، لان البقاع في القائمه الدولية تفتك ولا تهدى، تفتك يعني بالمردود متاعك وبالعداد اللي تحصل عليها من طرف يعني المراقبين المتفقدين.
1: مش نرجع بعد شوية نرجع نحكيه على الحكام، مش نحكيه على خالد قويدر في كاس فريق خلمس 17 سنة تم اعتماده، وأيضا محرز الميركي بيزفر مباراة في إطار الشامبيونز ليج، ومش نحكيه على زيد الحكام تاع الأندية التونسية في المسابقتين الإفريقيتين. لكن قبل هذا منتخب أقل من 23 سنة كوتش شكري عيسى 40 دقيقة في الشوط الأول مازال متعادل 0-0 مع المنتخب البنيني، هل يمكن أن نحفظ ماء الوجه بمنتخب أقل من 23 سنة على الأقل بالإرناء في سوسة؟ أنا تفرجت في المقابلة تبعت المقابلة بالكاليتي متاع الملاعبية، فما الدنداني بصراحة لاعب ممتاز، ريت التراعي، ريت متوسط الدفاع زادة عنده إمكانيات كبيرة،
0: أمان الله محرز،
1: فما محرز زادة، فما أسماء، فما ناس كورجية معناه بلغة كرة. شنو رايك، هل برشا يقولوا انه على الاقل المرحله القادمه تكون الملاعبيه هذوما ويزيد من الملاعبيه اللي شبعوا من المنتخب الوطني الاكبر
4: دون فائده؟
1: ايه محلول ايه دون فائده
0: ديما انت مراد. لا بصراحه فما بعض الاسماء الطيبه، بعض الاسماء اللي تبشر بكل خير. انت الكواجه باش تعرف ما دوم تعطيه كوره على الكنترول نتاع عمل كنترول باه مخافش من كوره كوفرتود لبرا وماش تخاف عليه،
1: يعني
0: مشي المهم بعد الثقه التامه معناها الموجوده. قلت لك حكينا لك النهار زاد ايكيب تخرج
1: بربي بعد اذنك طبعا. لانه خلينا نعطيو تشكيله نعطيو حق لولاد هذوما.
0: شوف انا عندي التشكيله نتاع الماتش اللي فات، شوف
1: الخرداني في حراسه المرمى، على اليمين علاء الدين دربالي، على اليسار يوسف الحرش، الحرش اساسي مباراه الفرطه ما كانش اساسي، مع محمد امين علاله والياس جرولر في وسط الدفاع، قدامهم امان الله المحرزي، حمزه العبيدي، نسيم الدنداني، لؤي تراعي، ريان عنان، وعمر بن علي. هذه التشكيله يقول لي فما زوز تغييرات
0: فما بعض تغييرات لا خذ حتى لي شونجمون عملهم نسبه جلبان في الماتش اللي فات معناها عطاو اكلهم فما تفاهم كبير وعجبني من التيران مليو صحيح مليو يفهم بعضه مليو بار السوتونير هو المحرز بليتو اي محرز الجوج روات الاخرين ريلور تبارك الله عليهم في الشانجمون دو ريتم في البلاسمون في الكاليتي دو جو لاتيرال حلو الكره على لاتيرال على تيران كامل بعض نحكي شويه الريتم مش عالي ياسر كان فما زجورات من الليكيب نتاع البنين كان بصراحه رقم 10 وجور اخر نسيتو اما كان ايكيب امبريسيون باهي طلع كره بالباهي حاجه تعجبني يزمك من الجارديان في اللاجه ضايه والديوزاكسيو والديوزارير تيرو ما تخرج كره من التالي بالباهي وتعرف باش تسترسل من الدفاع للهجوم بن علي قاعد يتحرك وقاعد يكسب في شخصيه ككابيتان وكجوار معناها انترناسيونال لحد قلنا في 40 دقيقه لعب متعادل صحيح ترجع الريزلتا قبل الاداء لكن بالاداء قاعد يخدم باش توصل الريزلتا 40 دقيقه متعادل وعندك افونتاج زوز بونتو ان شاء الله يكمل الهدف الشوط الاول مع سفر سر وقت الشوط الثاني حتى كان فما تغييرات في الفريق البنيني ولا باش يخلي سباس نعرف لي كونتر اتاك باهين ونجموا يستغلهم الفريق التونسي ان شاء الله يترشح تبني على الجولات كما ذوما لكن ما يش مع الناس كل شو قلك راهو نحي الناس كل في الكيب
1: لا ودخل
0: ما مصيرش فما ناس فما ناس خدامه انا نقول راهو عيطوا الكيب ناسيونال باش يهز خشمه ويروح لا عندك لا ميسي رونالدو لا يامال حتى حد ما عندك حد جيت لكيب ناسيونال راهو يحصل لك شرف هزت التونيو مش شعبويه نحكي فيه راو
1: احنا سمعنا انه العاشوري معناه اسر لبعض المقربين نتاعو انه ندم ما اختارش المنتخب الجزائري
0: والله كده والله جوالات اللي جاوا تونس
4: سمحت شفته في الفيسبوك
0: أي واحد يختار اللي جاي تونس
4: خيبة المسعى بالحقيقة لأنه تونس أنا نقولها له
1: أكبر منه
4: صحيح بارك الله فيك إذا كان صرح إذا كان
1: إذا كان صرح
4: تونس أكبر منه وأكبر من أمثاله في التصريحات هذه إحنا ما زلنا في ولا تعدينا من تصريحها علي العاب
1: وعنا مئات من العاشوري موش مركي من السنتر ولا معناها
0: وعنا مدمناش على الموشي مدمناش عليك اللعبة مدمناش عليك نحترم هذاك زميل انا شفت معناها في كم لاعب خير فرنسا وجي معناها شفت البلبل حل فينا في الشامبيونان في مجورات في ما حد شيء وشفت خذا كل شيء وخذا وقته وشنو قدم معناها احنا كي بجي احنا كل توانسة مولود في تونس مولود خارج تونس الكل تونسي تعطي الاضافه وتنضبط ما يلزم الاداره الفنيه والجامعه تبدا عندها هيبه كبيره انا الناس كي تجي انت تمشي ليكيب تمشي للمحل المصيري تعرف راهو الرئيس الجمعيه وتعرف الجمهور وتعرف الهيئه راهو مش اللي يجي باش يلعب في مصير انت زاد كيف كيف تعرف منتخب الوطن التونسي وشكون اللي قاعد يجينا في زيد نحكي مع باش ما نسميش قال عندي 50 جوار جبنا 4 و 5 6 سنين حضروا فيهم وينهم 50 جوار فما زوز ثلاثه تيتولير فما زوز ثلاثه عملوا الديفرنس ما فماش والجوارات اللي خرجوا لبرا في تونس وعطاو الاضافه راهم تكونوا في تونس
1: صحيح
0: وعطاو الاضافه من تونس وكي خرجوا عطاو الاضافه احنا العابدي قلت لك معنا نعرفوه كيف انه ما في حد شيء حتى يزم يرجع للعابدي حتى بتصريح كي من هكا يزم يرجع ما عندك شرير جوش موجود عندك كشريده وعندك بتاع الكلوب افريكان دو زرا دو موجودين نجم يعطيك تشكيله عصام جبالي في توا فك كنت نجم فيز كوب دي موند كنت نجم تعيط له توا كان كاونترنور
4: ولكن شكري سامحني نقص على الحديث بالعسل ما تنجمش تفرض على الانترنور تقول له رجعوا بالسيف علي العابدي اذا كان الانترنور يقول لك انا ما نقبلش يعني العذر نتاعه وما يرجعش لا رئيس جامعه ولا مكتب جامعي نجم يفرض باش يرجع اذا كان الانترنور قبل يعني الاعتذار نتاعه باش يرجعوا وقتها معقول
1: ولا حتى نجم يرجعوا بعد ما يلعبوش راهو
4: زي ما نقول مش مقتنع صحيح تكون القلوب صافيه على بعضها فهمني ونزيد نقول حاجة أخرى ريت توا هالفوضى اللي موجودة في الملاعبية وفي المنتخب الوطني التونسي لأنه حجرة ملابس فيها وعليها ما هيش نظيفة حجرة ملابس كل من هب ودب يدخل يا سي شكري حجرة الملابس وقت اللي حجرة الملابس تقتصر على الإطار الفني والملاعبية والمسؤول الإداري على المنتخب التونسي والليكيني فقط فماش هذا يحل الباب دز وادخل واخرج وكذا وتطبطب على كتف الملاعبي هذا وعنق الملاعبي الاخر وبوس الملاعبي رقم دراشنوة حتى الملاعبيه تتقلق راهو اذا كان نص نهار احنا في تونس يعني الفيستير نتاع ليكيت ناسيونال في لي كاتيجوري الكل تكون نظيفه وما يدخل كل اللي يسحق باش تدخل لها وقت نوليو نحكيوا على الديسيبلين
0: وقت نرجع سامحني خذ كلمه مره دي سيكون نرجع لكلمه ريفيرونار قال ما نجمش نراني في القمه خاطر فماش كاليتي جوار شوف درنا عملنا انترفيو مع ليكيب على الكوت ديفوار شي يحكي بجوار وعلى اول ما حكى استقراره هو ساعه كيفاش يقعد في كوت ديفوار بشارت راحته بعد اللي يحكي على راحه نتاع جوارات وبالجوار بالجوار قداش فما من جوار حكى له على لي زونسيان جوار قال لهم ياخذوا قدرهم وكان استحقت لهم يجيو في كل وقت بس حقت لهم شمه جوارات اخرين
1: اكل شكر النجاح استنتوه راه ولا اذا ما توفروش كل المهادات راه مستحيل بتنجم تنجح مدرب وملاعبيه وفستير ومعهم مجلس مكتب جامعي وجمهور زاده وراه
4: الناس
1: كله يبدو ان المقابله القادمه ضد المنتخب الليبي يظهر لي في في في في صفاقس مبدئيا مازلنا ما نعرفوش لكن يبدو ان فما امكانيه ان تدور في في صفاقس في انتظار باش ناخذوا الكلمه النهائيه من الاتحاد الافريقي في المجلس
2: بالنسبه للعاشوري غير ما نكبروه الموضوع التصريح نتاعو اللي شفناه اليوم تقريبا على الفيسبوك كانوا صحيحه المنتخب الجزائري ما يستحقش العاشوري ما عندوش بلاصه في المنتخب الجزائري نذكروه اللي هو يلعب في عمل ثلاثه مباريات يمكن في دوري ابطال اوروبا على مستوى متميز نقول خلى الجمهور التونسي ينادي انه نعطيه فرصه للعاشوري واعطيناه فرصه خذا فرصته كما يلزم لكنه ما ورا حد شيء ومن الأسباب اللي خلته يلعب العاشوري أنه يوسف المساكني تعدى بفترة صعيبة مع المنتخب خاصة وما نجمش ينسي الجمهور في يوسف المساكني هذه نحبه ولا نكره معناتها أنت تخش بتصريح كمان هذا كان أنت في الجزائر تلعب قبل يوسف البلايلي اللي هو يلعب في بطولة تونس
4: ولا وحاجة أخرى سمم حتى الأجواء في داخل المجموعة بالخلاف متاعه مع معين الشعباني وقت اللي صار تكديبريفينج ومعين الشعباني يعني ينتقد في أنه لا بعض يعني
1: الأداء
4: متاعه كذا رفض هو معناها شنو هو أنت فوق النقد لونترينور متاعك وقت اللي يجي يقوم يعني بالاجتماع وبشي قيم مردود للملاعبين الكل وانتم فنيين تعرفوا أكثر مني يزم ممتثلوا إلى هذا لا هو ممتثلش ولا بالكلمة
1: لا فما حاجة أخرى سي مراد فما حاجة أخرى أنا كنجيب مدرب لازمني نحميه كنجيب مدرب يلزمني نغطيه ولا نجيب مدرب باش نخرجه معناه
2: كان معين عنده الحمايه
1: لا شوف الحمايه
4: يا ذاكر خويا انت كي جبتو علاش ماكش حاميه كي جبتو علاش جبتو
1: ما يوصل علاش ما تطولش العاشوري على المدرب اللي قبل واللي قبل واللي قبل
4: ما هذاش قلنا احنا قلنا كما قال توا
2: كما قال نزار حسفه ما فتره تاع ضعف بين اللي تاع الفني واللي تاع الاداري
1: فما اللاعب وانتم فنيين وتبارك الله وانت سي مراد معناها حكم دولي وحكمت مستوى عالي جدا راهو باش يوصل تذكر احمد حسام ميدو في
4: في الدومي فينالي مصر والسنغال وانا كنت حكم رابع في المباراة هذيك
1: وكنت
4: بجنب يعني المدرب حسن شحاتة راهو الشيء اللي خرج من عند حسام ميدو وتجاه المدرب حسن شحاتة شيء من وراء العقل ولكن المدرب حافظ على الهدوء متاعه ولم يرد الفعل وبعد شقينا
1: وذاك راهو ميدو ما أدراك
2: في المدرب لاعبين
1: اللاعبين
4: وحافظ على الهدوء تاع
2: الفريق لاعبين فوز الفريق والخبره نتاعهم قائد الفريق
0: حسام حسن
2: مش حسام حسن
1: بوتريكا
2: لا مش بوتريكا رقم
1: احمد حسن
2: ناس عرفت تطوق الخلاف عرفوا يتوقوا الخلاف ونعرفوا احنا الاعلام المصري معناتها ينجم يكبر اي خلاف صغير
1: ينجم يكبروه
2: لكن القيمه نتاع اللاعبين
4: لا فما خلاف في مصر قاعد موجود حارس شوبير فهمني توا قاعدين فهمني ولا في خلاف وبلاتوات المصريه الليل في
2: المعناه
4: الليل اللي احمد شوبير وابنه كذا ومنهم غادي شوف فيش نقول لك توا احنا ماهوش موضوعنا هذا هو تفتح قو صغير
1: ونتعلم
4: فهمني الحارس حارس برهن اللي هو حارس كبير من خلال بطوله العالم
1: صحيح
4: دونك قاعده الكونكورنس بينه وبين الشناوي يا رسول
1: الله احنا حكينا هاوسي مراد معنا حديثنا انه وقت اللي يجيب مدرب يزم يكون يحس فما مكتب جامعي الكل وراه وانه محمي المدرب وتوصل هذية الوضعيه توصل للملاعبيه لانه باش وقتها تخلي ديما فما بارافو معنا ديما فما حاجز ما بين الملاعبيه والمدرب في التطاوف في حكايه اللي تنجم تخرج على لانه المدرب اذا قال لك كلمه ولا نقدك ولا اعطاك هذاك ملاحظه
4: لا المدرب والملاعب الملاعب حتى اذا كان المدرب يكون غلط اذا شي يكون غلط المدرب لابد على اللاعب اللي امتثل يظهر لي هذا صحيح ها
1: مهما يكون اسمك صحيح على كل الشوط الاول انتهى في البنين مش بنين نحن لعبوا في التوكو في لومي المنتخب بنين اقل من 23 سنه المنتخب التونسي 0-0 عن اسبقية دوس اهداف ان شاء الله منتخبنا يتمكن باش يحافظ على الاسبقية هذه في الشوط الثاني واحنا نحكي كما قلنا على منتخب اقل من 23 سنه والاسماء نزار اللي قادره يمكن طعم منتخب الاكابر في المرحله القادمه اللي مش بعيده المرحله القادمه انه اسامي على الاقل متمرسين بالمنتخب الوطني وهذه من الاغلاط شكري اللي قاعده تصير انه نجيبوا اللاعب لعبوا ديريكتومون في ليكيب سينيور في المنتخب الوطني. يمكن برشا جوي ما يعرفهمش، راه فما انتماء، فما بارتونونس، فما جمهور تونسي يختلف على الدنماركي وعلى الماني وعلى غيره وعلى اسكتلندي، لانه برشا علاش تونكتي يبرز مع سلتيك وما يبرزش مع المنتخب التونسي، علاش الملاعب فلان يبرز كذا، راه فما تقص وفما امبيونس وفما اجواء وفما تحذيرات، كلها تنجم جزئيات هذوما يغيروا من الاداء نتاع الملاعب. نزار
2: طبيعه الملاعب كي يدخل في ليكيب اولمبيك ولا في جونيور يدخل في اجواء المنتخب يعرف، لانه راه المنتخبات يمشيوا على نفس، عندهم نفس المنهج ونفس الاستراتيجيه، معناتها التنظيم يعرف اش معناتها هيكيب ناسيونال، يعرف كيفاش تدار الامور الداخل، كيفاش التنظيم تاع كل شيء كيما حكى بكري سي مراد على اللوجيستيك، شكون لاهي بالتشاكي وشكون شكون، يولي يعرف الملاعب، يولي يدخل يعرف، ويولي يعرف اش معناتها تونس، خاصه لي بي ناسيونو كي يجيو سي تري امبورطون. نحكيوش على الملاعبيه اللي في الشامبيونات تاعنا تلقاهم تدرجوا واخذين فكره، حاجه مهمه ياسر. اما لازم تصير دي اكسيبسيون، او مثلا لاعب كيما تونيكتي شفناه احنا هو في سينيور، تجمش تجيبوا اولمبيك يلعب في نيفو باهي محترم في اسكتلندا، تجمش انت تجيبوا تقول له العب اولمبيك، فهمت؟ هذيك معناتها اكسيبسيون تصير، اما الباقي مهم برشا انهم يتدرجوا بالمنتخبات. نشوفوا فما لاعب تقريبا جرولر اختار تونس على الجزائر تقريبا، فما ملاعبيه عندهم بوسيبيليتي باش
1: يختاروا. نسيم الدنداني لعب ممتاز، انا ريتو
2: اختاروا تونس، فما ناس اختارت تونس يعرفوا اش معناتها تونس، والوالدين لهنا عندهم قيمتهم انه يخليوا الملاعب في الاختيار نتاعو يقروا معاهم شويه احاطه بهم، ولما لا ياخذوا فرصتهم. طبيعة سي مراد وسي شكري يعرفوا انه ما نجموش نحطوا المجموعه كامله ان هي مش تمشي للفريق الاول، فما ملاعبيه عليهم العينين، فما ملاعبيه كانوا في ليستي لارجي، فما ملاعبيه اخذوا حظهم في البطوله التونسيه وانتموا للفريق الاولمبي ومن بعد احترفوا، هذوكم باش يكونوا اقرب، فما ملاعبيه في البطوله نتاعنا قاعدين يكونفيرميو كيما الحرش ونعاود نقولها، فما المدافع نتاع سي ابي زاد قاعد يقدم في مردود واليوم العينين عليه، ان شاء الله معين وبالتنسيق مع انيس يعطيهم فرصتهم
1: ان شاء الله. باهي هو كان المفروض معنا الاستاذ علي عباس، حابين نسقنا معاه، لكن تعرف ظروف الطائره والسفره نتاعو، غدوه باش يكون معنا ان شاء الله بدايه الحصه صوتا وصوره. قبل هذا ومضى اشهريه ثم نعود لنواصل الحديث في الدقائق الاخيره لحديثنا سبور.
5: بوحجله سبيخه حفوز على الموجه 97.3
6: تبع الموجة
7: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
6: تبع الموجة
7: موعد مع المتعة والإفادة
6: تبع الموجة
7: على موجات إذاعة المنستير.
6: احنا الموجة اللي تجمع الكل
7: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: الدقائق الأخيرة في حديثنا سبور، غدوة باش نرجعوا أكثر تفاصيل إن شاء الله، نحكيوا على البطولة الوطنية ومقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، باش نكملوا حكينا بكري شوية على الحكام، زاد مازلنا نحكيوا على الحكام لأنه جزء لا يتجزأ من نجاح كرة القدم في الرابطة الأولى والرابطة الثانية وبقية الرابطات، ولهنا وقت نحكيوا على الإدارة الوطنية للتحكيم، نحكي له على الاستقالات بكري شوية. معلش سي مراد بحكم معرفتك تأكد لنا استقالة رياض الحرزي من الإدارة، أنه هو كان باش مكلف بالضبط.
4: استقالة رياض الحرزي 100% استقال وبعث الاستقالة متاعه للإدارة الوطنية للتحكيم ومنها الكتابة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم. هو رياض الحرزي عضو في الإدارة الوطنية للتحكيم مكلف بالتنسيق بين الرابطات، دونك استقال لأنه لقى الجو موش هو لقى الجو، يعني ما فماش انتونت ما فماش سوليداريتي، لقى الضغط عليه هو ويخدم وباقي السيد المشرف العام موش راضي على الخدمة متاعه، دونك يقول لك خليني نلزم القدر متاعي ونرتاح، واضطر اضطرارا باش يقدم الاستقالة متاع الاستقالة متاعه وفعلا قدمها. دونك ما هيش الاستقالة الأولى، هذه فما ثلاثة استقالات وفما يظهر لي حتى استقالة رابعة لاحقة في ثنية. دونك دونك هذا دليل قاطع على الجو ماهوش باهي. نحب نفتح قوس هنا ذاكر ناس دخلت الإدارة الوطنية التحكيم المشرف العام ومن معه يتكلموا خرجوا في بداية يعني الموسم الرياضي يقولوا عنا برنامج وبرنامج تو تبارك الله عندهم شهرين ونص ولا ثلاثة شهور من إخذاه يعني المشعل مرينا حتى برنامج مرينا شنو اللي صار شنو اللي قدموه شنو اللي أعطوه للتحكيم. شفنا احنا تو في الجولة هذه متاع الرابطة الثانية من أول جولة احتجاجات على الحكام مش من أول جولة مش من المردود متاعهم اشتكاوا من حتى من تعيين الحكم في المباراة الأولى قبل ما يصفر اشتكاوا قالوا السيد هذا عمنا والعمل لنا وعمل لنا وعمل لنا وبعثنا لكم يعني رسالة باش السيد هذا ما بقاش يزفرنا إذا به في أول جولة وتقول عملوا براد فير مع الجمعية هذا وهذا ما صحش. إذا كان أنا عم ناول في آخر الموسم الرياضي بعث لك يعني رسالة قلت لك بربي ما تعايليش الحكم الفلاني هو بين قوسين مش باهي هذا يلزم جمعيات زاد يفهموا الوضع دونك ما نبقاوش إذا كان كل جمعية باش تاخذ حكم ولا اثنين ولا ثلاثة تقول ما عادش نلقاو حكام. وإنما أنا من رأيي تلافيا للصدمات مع النوادي تبعثوا لك فهمني ولا من أول جولة يا رسول الله تبعث لهم أنت الحكم هذاك علاش ناويتها كنت تحب يعني الحكم هذا بيد وتعمل له مشكل سي با فري دونك. وشفنا في المباراه الاخيره الملعب السوسي اللي اشتكى وقدم يعني شكوى وشكوى كبيره جدا
1: في
4: يمين الفقير يعني يتظلم فيها من اداء الحكم. هو صحيح انا المباراه
1: وحتى لو كان ضربه جزاء نتاع تطاوين صحيحه رفض ضربه جزاء للملعب السوسي اني ريتها تدخل
4: ضربه جزاء الملعب السوسي يعني
1: حتى لو كان انا
4: موجوده لا انا شفته الفيديو باش نبدا واضح ما تفرجتش المباراه ولكن شفت الفيديو نتاع اللقطات الاثنين نتاع ضربه جزاء اللي تحت تطاوين وضربه جزاء اللي اللي زفرها ضد الملعب السوسي ضرب الجزاء اللي زفرها ضد الملعب السوسي ماهيش موجودة بتاتا ما فماش تلاحم اللاعب موه وسقط داخل 550 والحكم يعني
1: وضرب الجزاء الملعب السوسي
4: ضرب الجزاء موجودة موجود
1: بالمرفق في المستوى
4: موجود موجود اذا نقول لك احنا انا هنا جو سوي نوتر انا محايد انا قلت لك شفت ما شفتش المباراه ريت الزوز فيديوهات اللقطات الاثنين شفتهم ضربه الجزاء التي اعلن عليها الحكم ضد الملعب السوسي غير موجوده بتاتا وحرم الملعب السوسي من ضربه جزاء موجوده لا غبار عليها ولا جدال فيها دونك بالنسبه للحكم الفقير بكل صراحه انا ريته من بعيد مش معناها حكم اللي ربما حكم متوسط الامكانيات عم ناول في كذا ما في الرابطة الأولى ما قدمش المردودة لازم. شوف يا ذاكر راهو تعيين المقابلات وتعيين الحكام في المقابلات راهو مش فايدة تعيين راهو أنت تنجم تعيين بقراع ينجم يعين سي شاكري ينجم شكري ينجم يعين ولكن لا تكنيك دو ديزيناسيون يلزمك تشوف الملعبية للفريقين حجم الفريقين وتاقم الحكام والحكام المناسب يمشي المورات المناسبة.
1: غدوة نرجع ونحكيه بأكثر تفاصيل غدوة في نفس التوقيت نفس الموعد الأربعاء متاع العشية حديثنا سبورت. تحية تنس كريم وأيمن الشابي في الإخراج الإذاعي حكيم اسطنبولي في خرج الرقمي وايدا بن ساسي في التنسيق العام. نتلقاو غدوة إن شاء الله الأربعاء متاع العشية مزيد من المواضيع وضيوف بقية الضيوف. شكرا جزيلا.
4: شكرا.
9: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
10: 95.7

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: موجة.
1: تمام الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أفادت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسة التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترة الراحة، تم أحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. هذه المبادرة أفادت المندوبية بأنها تندرج في إطار الحرص على سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، فضلا عن تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. نفذت ولاية سوسة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية زيارات تفقدية لمتابعة الوضع الصحي وجاهزية أسواق الجملة في ميناءي الصيد البحري بسوسة وهرقلة. هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار تدقيق التجهيزات والارتقاء بالمواصفات الصحية، تمهيدا لزيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي للمكان إلى تونس المقرر في 16 من نوفمبر. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسيعة مشاريعهن، أعلمتهم أنه تم تمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية الأحد 11 من أكتوبر. الوزارة دعت الراغبات في الترشح بالتسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، خاصة شروط وأجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدت اليوم. المجلس أوصى كذلك بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية والبلدية، أوصى بمزيد أحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، خاصة فيما يتعلق بشروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية. يعتز المركز الإعلامي لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية واختبارات شفهية بداية من تاريخ 5 أكتوبر الجاري لانتداب 3 مهندسين أول اختصاص إعلامية أو اتصالات و3 محللين اختصاصات هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة ومتصرفين اختصاص مالية أو محاسبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير
2: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة.
4: مساءات المدينة.
5: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
7: مساءات المدينة.
8: مساءات المدينة.
9: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
10: زوايا مختلفة.
5: مساءات المدينة.
4: مساءات المدينة.
9: مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.
4: مساءات المدينة.
11: مساءات المدينة مع المتابعات المختلفة والمتنوعة، وإن شاء الله يكون اللقاء يجذب انتباه السادة المستمعين والمستمعات من خلال محتوى فقراتنا وكذلك نسق أغانينا.

مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. منذ أن كان طفلا في 9 من عمره، كان محمد الطريقي يجد في الرسم طريقا خاصا للتعبير عن نفسه. في بيت العائلة كان يمسك قطعة من الفحم وينطلق بها نحو الجدران البيضاء ليترك عليها خطوطه ورسوماته، بينما كانت والدته تلاحقه لتنظيف ما خلفه شغفه الطفولي. لكن ما كان يبدو أنذاك مجرد عبث طفل بالجدران، سرعان ما تحول إلى موهبة لافتة جعلت منه في المدرسة الابتدائية أحد أبرز رسامي جيله ومحط اهتمام معلميه. ولد شغف محمد الطريقي بالرسم في وقت مبكر، وسرعان ما انتقل من الموهبة الفطرية إلى التكوين والممارسة. فقد بدأ منذ سنة 1967 تعلم الخط والرسم، بما في ذلك الرسم الإشاري، قبل أن يخوض سنة 1968 أول تجربة له في المعارض والمسابقات الشبابية بصفاقس. وفي سنة 1970 بدأ إنجاز اللوحات واللافتات الإشارية وأعمال الزخرفة لفائدة الخواص، وسجل نفسه تلميذا حرا في مدرسة الفنون الجميلة بتونس، طامحا إلى مواصلة تكوينه في ورشة الفنان التونسي الراحل الهادي التركية. غير أن مسيرة الطريقي الفنية لم تبقى محصورة في تونس، فقد انتقل إلى بلجيكا حيث واصل دراسته في الفنون الزخرفية، ثم تابع تكوينه في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة ببروكسل وأكاديمية جون جاك غيار في سان جيل، وحصل على دبلوم التعليم الفني العالي في الفنون التطبيقية وتاريخ الفن. ومنذ أواخر السبعينات والثمانينات بدأت تتشكل تجربة فنية تجمع بين الرسم والتصوير والخط والزخرفة، وامتدت إلى أعمال الإشهار والديكور والجداريات وتصميم الشعارات وإنجاز البورتريهات. وفي سنة 1981 أقام معرضا شخصيا في غاليري لو ميروار بمدينة جيت البلجيكية، لتتواصل بعد ذلك مشاركاته في عدد كبير من المعارض والفعاليات الفنية في بلجيكا وتونس والمغرب. وفي بروكسل لم يكن الطريقي فنانا يكتفي بالعرض، بل انخرط أيضا في الحياة الثقافية والتربوية، فقد نشط ورشات في الرسم والتلوين والخط العربي لفائدة جمعيات ثقافية وشبابية، كما اشتغل في مجال التعليم ضمن مشروع لمكافحة الانقطاع المدرسي، وشارك في أنشطة موجهة إلى الجالية المغاربية والتونسية. وتوسعت دائرة حضوره الفني خلال التسعينات وبداية الألفية الجديدة لتشمل المغرب، حيث شارك في معارض بكل من طنجة وتطوان والدار البيضاء والرباط، كما أقام معارض في بلجيكا من بينها معرضه الشخصي لغو دي زوتر في بروكسل سنة 2002، كما شارك في معارض جماعية جمعت فنانين تونسيين مقيمين في تونس وبلجيكا، وفي تظاهرات فنية وثقافية احتضنتها مؤسسات بلجيكية مختلفة، من بينها متحف الفولكلور بمدينة بروكسل والمركز الثقافي

0: البوتانيك. ولم تقتصر تجربته على الفضاء التشكيلي البحت، فقد اشتغل أيضا في مجال الخط العربي وأدار ورشات لفائدة جمعيات تعنى بالقراءة والكتابة، من بينها ورشات داخل مؤسسة سجنية بمدينة راميول في شارلوروا، إلى جانب ورشات للرسم والتلوين لفائدة الشباب. ومع تراكم التجربة أصبح محمد الطريقي عضوا في لجان تحكيم عدد من التظاهرات الفنية، فشارك بين 2013 و2017 في تحكيم معرض جماعي بالمركز الثقافي في بيلوي، كما شارك في لجان تحكيم بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة ببروكسل، بما في ذلك تقييم أعمال طلبة الفنون في نهاية السنة والدروس المسائية.
1: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: في إذاعة المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
4: من الاثنين إلى الأحد
6: من الاثنين إلى الأحد
4: رافقونا في برامج متنوعة.

0: كل تجمع
1: برامجكم تمتد على طول الأسبوع. كونوا معنا فمعكم دائما أحلى.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
3: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، أعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا أخي إيش قالوا لك؟
3: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
2: أشنو فيه جديد البرنامج؟
3: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
2: هي الياسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات الكل.
3: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: السواسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
3: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
6: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
3: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
6: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك، وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هاي.
3: هاك حفظ درسك.
4: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: اللي تقتصدوه تربحوا. كنت تتبع معنا في فقرة زميلنا محمد وليد الجاموسي، تونس الولادة، ومزلنا باش نسمعوا أولاد تونس من الطاقات المختلفة. باش يكون معنا في الساعة الموالية باش يكون معنا أحد أبناء تونس المقيم في سويسرا، الدكتور سامير تيمي، الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا والاستدامة، وهو مدير ابتكار في التكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف، باش حدثنا على آخر منتديات الأورو متوسطية اللي تحدثت على المياه بروما مؤخرا. الندوة انتهت عندها 3 أيام فقط. شنو قال العالم وجيراننا على موضوع الماء؟ وقبلها وقبل نهاية الساعة هذه باش يكون معنا الدكتور شادي العبدلي، مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي، اللي باش يعلق على موضوع التقرير الخاص بمؤشرات الابتكار العالمي سنة 2026 ومرتبة تونس في التقرير هذايا. لكن تونس الولادة مش كان في الدكاترة والمختصين، لأنه ولاد تونس تفتخر بهم، كل من يعمل بجد ونزاهة من أجل الحصول على قوته وتطوير نفسه وتطوير محيطه. تحية لكل من كمل الخدمة 5 متاع العشية يسمع فينا الآن، وتحية كل من يتابع فينا في كل مكان في سياراتهم على سبيل المثال، وتحية خاصة لسواق التاكسي واللواج اللي الكثير منهم إضافة إلى مهنته عنده أمانة خاصة جدا. وفي المناسبة ذي عندي بلاغ ضياع قدمته لنا السيدة صفاء بن صالح، تقول هي ضيعت حافظة أوراق سيارة تاكسي حين كانت متجهة إلى المستشفى، وذلك صباح هذا اليوم الاثنين. تقول اللي يعثر على بطاقة أوراقها يعني بتلقى أوراقي السيدة صفاء بن صالح، يتصل بالسيد عباد على رقم الهاتف 58 405 956، اللي يلقى في سيارته سواء كان راكب أو صاحب سيارة تاكسي أوراق للسيدة صفاء بن صالح في حافظة أوراقها، يتصل بالسيد عماد 58 405 956.

0: عادل سلطان غنى على امواج اذاعه الجمهوريه التونسيه من المنستير.
1: بين السطور بين السطور.
0: صدر التقرير الخاص بوشرة الابتكار العالمي لسنه 2026 مؤخرا وحبينا نقراه بين السطور هذا التقرير، لانه كما تعرف مستمعي الكريم الانسان انت وعينه اللي راه نصف الكاس من الان واللي راه نصف الكاس فارغ، لانه فهمت اللي بلادنا قدمت 5 مراتب في عام واحد بين غيرها من الدول. لكن اكثر تفاصيل شي قدمها لنا دكتور شاذلي العبدلي المدير العام لوكاله النهوض بالبحث العلمي للتعليق على هذا التقرير. مرحبا بك دكتور.
2: شكرا، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المستير.
0: أنا شخصيا يظل لي يزمني أقول لك مبروك هذا التقدم ب5 مراتب في سنة.
2: هو صحيح قدمنا 5 مراتب، لكن ممكن نرجع احنا في من 24 قدمنا 10 مراتب، لأن كنا 81 عام 2024 وبعد 76 والتوكي 71.
0: ترتيب هذا بين 139 دولة باش الناس تفهم، مش بين
2: من بين 139 دولة. لو تسمح أنا نعطيك فكرة صغيرة كشوية شو هو المؤشر الابتكار العالمي.
0: فضل.
2: هو المؤشر الابتكار العالمي ما نسميه Global Innovation Index GEE، دونك Global Innovation Index، هو مؤشر دولي أنا تصديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية كل سنة. الهدف نتاعو هو باش تقيس قدرة كل بلاد على توفير الظروف الملائمة للبحث العلمي والابتكار من ناحية نسميه احنا المدخلات، وما تجنيه ما تنتجه هذه المنظمة ونسميه احنا المخرجات.
0: اي نعم.
2: وقت نقول المدخلات هما لي زانبوت، هما في الخمسة. اول حاجة المؤسسات. المؤسسات هي البيئة المؤسساتية، السياسات والحوكمة ومدى قدرة المؤسسات على توفير الظروف الملائمة للابتكار. ديما في المدخلات هو دونك رأس المال البشري والبحث والتطوير، ويشمل التعليم والمهارات والجامعات والباحثين والبحث والتطوير والقدرة العلمية والتكنولوجية للبلد أو المنظومة. ثالثا ثم البنية التحتية، معناها الانفراستركتور، تشمل البنية التحتية الرقمية والاتصالات والنقل والطاقة، وخصوصا مختلف البنى التي تساعد على النشاط الاقتصادي والعلمي والابتكار. ثم أيضا تطور السوق. السوق هذا شيء نجم يوفر من تمويل واستثمار وائتمان، وهي كل الآليات المالية التي تساعد على تحويل نتائج البحث إلى منها مشاريع وإلى منها قيمة مضافة. ثم أيضا تطور الأعمال. تطور الأعمال هو شنو هذا؟ يقيس مدى قدرة المؤسسات على استيعاب نتائج البحث، تثمين نتائج البحث، نقل التكنولوجيا من المخابر إلى المؤسسات الصناعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي بصفة عامة وتحويله إلى نتائج. هذه كلها تسمى المدخلات. لكن شنو ينتج هو المنظومات التعليم العالي والبحث العلمي؟ تنتج المعارف، ثم إنتاج المعرفة والتكنولوجيا. عندما ثم الإنتاج العلمي نسميه أهم النشريات العلمية وبراءة الاختراع والتكنولوجيا إلى آخره. والهم الأهم في كل شيء هو الإنتاج الإبداعي، معناها شنو معناها اسمية النتائج العلمية اللي حولناها إلى معناها منتجات جديدة إلى معناها خدمات إبداعية إلى آخره، معناها إلى كرياتيفيتي الإبداع. هذم معناها السبعة الركائز الأساسية باش نقيموا منظومة البحث العلمي والابتكار. توا نجيو نقراو شوية ترتيب تونس.
0: اي خطر نحب نقراو بالقداد، قلت لنا قدمنا 10 مراتب في 24، 5 مراتب، لكن هذا ما ينفيش اللي احنا في افريقيا على سبيل المثال يظل متقدمين على بعض الدول اللي بدوبة بدأت تتحرك، اللي هي سنغال وغانا وكينيا ومصر ورواندا، لكن نحن وراء المغرب وجنوب أفريقيا. هذا يفاجئ كل إنسان يمشي للجامعة التونسية.
2: احنا باش فعلا هو احنا في أفريقيا، احنا الرابعين في أفريقيا بعد جزر الموريس والمغرب وجنوب أفريقيا، واحنا نجيو في المرتبة التاسعة في العالم العربي. لكن راهو كما قلت انت في التقديم، انا ثم كيفاش نشوفوا احنا الكاس،
0: كيفاش نشوفوا الكاس هذاك؟ علاش انا حبيت جزر الموريس هي دوله تشبهنا اجتماعيا، تدعم في المغرب تو ليسونس ب 5000 تونسي. خلينا نحكيوا على حاجه تشبهنا. جزر الموريس نعرفها جيدا اقتصاديا علميا، نجم نطور عليها. هذاك علاش نحب نعرف منك يا دكتور، لانه التقييمات انا فهمتها من الاقتصاديين. تو نحب مادام معايا عالم نفهم في اهل العلم. الاقتصاديين يقولوا لي راهو مع منا ومنتوجنا جيد، غير قبل ما كناش نعرفوا كيفاش ناخذوا الايزوات وكيفاش ناخذوا الترقيم. رانا في حرب مع الترقيم مش في جوده ما لدينا. هل ينطبق هذا على مؤشراتنا؟ يعني نحن وضعنا يتطلب انه يتحط في الـ في الـ في القالب نتاع الترتيبات باش نرتقي، أم قالب الترتيب صحيح وإحنا اللي موهومون بأننا جيدون؟
2: إحنا مش نعطيك معناها الترتيب في بعض المؤشرات، لأن يعني وقت نقول على المؤشر الابتكار العالمي في تقريبا في عام 2016 في 79 مؤشر آخر. خليني نبدأ لك أنا باش نكون واضحين، أن نعتبرها معنا نقاط القوة. نقاط القوة قلت لك أول حاجة احنا قدمنا بخمسة مراتب على السنة الفار في عام هذا.
0: في عامين قدمنا 15 نقطة، ممتاز.
2: اي لكن تو خلينا نشوفوا معناها ندخلوا شوية في المؤشرات. عنا مثلا في نقاط القوة عنا رأس المال البشري والبحث العلمي. علاش؟ تعرف يمثل رأس المال البشري والبحث العلمي أبرز نقاط القوة في المنظومة التونسية،
0: لكن مع البنية التحتية زادة وتطور الأسواق.
2: أيام مش نشوف.
0: تفضل.
2: معناها ثم تحسن ترتيب، حولنا من المرتبة 50 سنة 25 إلى المرتبة 45 سنة 26. أيضا ثم تقدم على على مستوى نسبة المهندسين وخريجي المدارس الهندسة بالنسبة معناها المجموع السكان. احنا في 2025 كنا المرتبة الثانية على 139 دولة، وفي 2026 ولينا في المرتبة الأولى، المرتبة الأولى على 139 دولة.
0: أي نعم، أي نعم.
2: أيضا انتقلنا من المرتبة 17 إلى المرتبة 12 في مجال الإنتاج العلمي، معناها النشريات العلمية ذات الجودة العالية.
0: في مجال نشر أبنائنا ودفع حتى المراسيم للمجلات العلمية إلى آخر ذلك، هذا دور كبير قمت به في الحقيقة. هو لهنا أنا نحب نشكر كنت وزملائك، لأنه هو وضعنا كان متأخر جدا دكتور.
2: هو رأي عمل معناها قاعد يصير بصفة معناها كبيرة، وثم تضحيات خصوصا من الدكاترة والأساتذة متاعهم المؤطرين معناها. ثم حاجة أخرى اللي كانت مش موجودة برشا في تونس.
0: أيوة.
2: احنا كنا قبل دينا نعملوا هكا نشريات علمية، لكن ما نعملوش برشا براءات اختراع. لكن في المجال هذا أيضا تحسننا وتحولنا من مرتبة 59 إلى المرتبة 38.
0: لأن ذول الدولة ولا تخلص على أولادنا في الاختراعات في البراءات.
2: هو هام، هو رخة ما تمش تناقض. في عندك نتيجة هامة، تنجم تعمل معناها حط براءة الاختراع تاعك وبعد تعمل عملية النشر، لأنك إذا كان نشرت ما عادش تنجم تعمل براءة اختراع.
0: أنا هذا نحب نهنيكم ونحب نستغل فرصة نقامة كيف تكون معايا على الهواء باش نسألك في سؤال يشغلني ويشغل برشا متابعين. أكيد تعرف دكتور شادلي العبدلي، نذكر سيادتك مدير عام وكالة نهوض بالبحث العلمي، اللي الصين مؤخرا طلبت من علمائها توقف على النشر في المجلات العلمية الكبرى، يعني باش تخرج من المجال لاعتبارات أنا ما فهمتهاش شنو هذا معناها. يعني هم باش يعملوا نظام جودة متاعهم، هل لابد أن الوكالة اليوم في مستقبل تونس نعتمد على ضوابطنا احنا، على خاطر خريجينا من 20 سنة كانوا افضل بكثير من خريجي اليوم؟ الناس تقولك
2: هو راه انا قلت براءة الاختراع لان احنا ما كانتش في ثقافتنا احنا
0: بصراحة اساسا وما كان يخلط حتى شاب باش ينجم يخلص في مغالين ما شاء الله خطوه عملت الدوله التونسيه ممتازه لابنائها. لكن حبيت نرجع معك في المساله هذه اليوم بالذكاء الاصطناعي وبكذا وبخروج الصين من معاش باش تنشر امر سيادي مش انت اكيد تبع دكتور كيفاش تقرأ المسألة مسألة الترتيبات العالمية خلينا من فيتش تهم الاقتصاديين إلى الترتيبات اللي تهم العلم اللي أنت تفهم فيها جيدا جاوبنا هذا ما عندكش واجب تحفظ فيه كعالم.
2: لا هو أسمعني بالنسبة لي أنا إلى اليوم بالنسبة لي أنا النشريات العلمية في حد ذاتها تساهم بصفة كبيرة في تقدم العلوم.
0: أي نعم.
2: كون الصين هي تحس معناها العلماء نتاعها باش ما ينشروش هي معناها ترغيب اخرى توجههم لي باش يعملوا براءات اختراع لان براءات الاختراع وراها بعد معناها استثمار
0: الفلوس ما نحبوش يستفيدوا زملائكم في المخابر الاخرى سجلوا البراءات. نعم
2: هو استاذ رو
0: شكرا لك على الوضوح هذا. اي
2: عندنا ملتقيات علميه نشوف معناها استضيفوا علماء من مختلف الدول تلقاها ممكن ناس مكلفين باش يعملوا هكا تصاور لكل لك المعلقات وسجلوا معناها
0: صحيح.
2: كل معناها ما يقدم لانه علاش هذيك راهي معناها حاجه كبيره برشا
0: دكتور شادلي اصلا يجيوا للمقاهي والاماكن اللي ارتادها شبابنا باش ياخذوا افكارهم اصلا مش ويسجلوا. لكن انا نحييك على متابعتك حتى للشان الدولي وحق فعلا شخصيا فهمتني ايش يحبوا يعملوا. ان شاء الله زاد ما نعملوا مجلات علميه وطنيه تتبع المركز للنشر العلمي وتستقطب كل الأفارقة نتائجكم تدل عليكم في سنتين فقط تونس تتقدم 15 مرتبة هكا أنا مش غلط
2: 24 مرات لا كنا سمحني في 24 كنا 81
0: نعم.
2: وفي 25 كنا 76
0: وفي
2: 26 كنا ولينا 71 قدمنا 10 مرات بالضبط.
0: واصلوا يا سيدي وتحياتنا كل طلبتنا وكل أساتذة الجامعيين المؤطرين وتحياتنا للعاملين معكم في وكالة النهوض بالبحث العلمي. شكرا جزيلا لكم عام جاي نتقابلوا إن شاء الله بأرقام أجمل
2: إن شاء الله. وإذا على ذمتك خاطر ما سمع بعض قراءة أخرى لكن هو اللي حبيت أنا هنأكد عليه أحنا في تونس
0: نراه
2: يزمنا شراكة وشراكة كبيرة بين المؤسسات الاقتصادية والصناعية ومخابر البحث ويلزم البحث ينطلق من إشكاليات أكل الشريك الاقتصادي والاجتماعي والبحث باش يجيب لنا نتائج معناها طول معناها استعمالها من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعي. وهذا العديد من الآليات الموجودة في تونس ويقع تطويرها وإن شاء الله.
0: هذه دعوة وطلب وصرخة من دكتور الشاذلي العبدلي مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي. إن شاء الله قريبا يتم كل ما أشرت إليه.
2: شكرا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تمام السادسة من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. برمجة تهيئة 38 مركز صحة أساسية بولاية نابل لتقريب الخدمات الصحية. التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز 10% وتحديات تشريعية تعيق تطويرها. وفي المؤتمر الطب العائلي ورشات عمل مخصصة للتعامل مع مرض السمنة. أهلا بكم من جديد. قال المدير الجهوي للصحة بنابل الدكتور سامي بودوارة أن الدوائر الصحية بولاية نابل تشهد جملة من المشاريع لتأهيل المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية بهدف تحسين الخدمات الاستشفائية وتقريبها من المواطن. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان أنه سيتم تأهيل حوالي 38 مركز صحة أساسية بالإضافة إلى تركيز وحدتي سكانير بالمستشفى الجهوي محمد الثلاثلي بنابل وأخرى بجرومباليا ليرتفع عدد وحدات سكانير بالولاية إلى 4.
2: تركيز وحدة سكانير في منزل حنين، السيد وزير في جهاته أذن بإحداث زوز وحدات سكانير، واحدة في مستشفى الثلاثلي وواحدة في مستشفى برومبادي. إن شاء الله في 2027 مش يكون عندنا 5 وحدات متنقلة لساعة 12. في الأسبوع اللي فات تم تركيز وحدة مخبر بمركز الصحة الأساسية بدار الشعبي. أعتقد هي مستشفيات معمولة منزل حنين بالعديد من التجهيزات، العديد من الأقسام، الجراحة، قسم جراحة العظام، أقسام القلب، أقسام الجهاز الهضمي، تطوير مركز صحة أساسية دار شعبان بإضافة واحد المحضر واحد الأشعة، طرقات في مستشفى الثلاثلي مشروع بقيمة 1.2 مليار، طبعا قريب مش يبدأ المشروع هذا، مركز صحة الأساسية قاعة تأهيلها. احنا عندنا 116 مركز صحة أساسية في ولاية نابل، برمجنا سنة 2026 لتأهيل 38 مركز صحة أساسية. احنا بصدد تركيز ديجا مركز صحة أساسية بريفابريكات في بيرو جدي. لسه بالنسبة لتكلسة وقع احداث قسم استعجالي، هو بدأ العمل في 15 مايو، وان شاء الله معناتها نكمل الموارد البشرية الضرورية ستور أطباء باش يكون يخدم 24 ساعة.
1: تم في ولاية المهدية خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة سير المشاريع العمومية بمعتمدية الجم استعراض 55 مشروع مبرمج موزعة على مختلف القطاعات ومختلف العمادات. نادر إسماعيل تابعت الموضوع في الورقة التالية.
3: تم خلال الجلسة استعراض 55 مشروع مبرمج بمعتمدية الجم، وقد تم تطرق بالنسبة لبلدية الجم إلى مشروع تهيئة وصيانة المسلخ البلدي وهو في مرحلة إعادة طلب العروض، ومشروع مركب الأسواق وهو في مرحلة تعيين المصممين، إلى جانب مشروع التنوير العمومي بمناطق التوسع حيث بلغت نسبة تقدم إنجاز 90%. وبالنسبة إلى بلدية تلالسة، مشاريع تعبيد الطرقات ومشروع التنوير العمومي المدرج ضمن برنامج سنة 2026، ومن المنتظر الانطلاق في الأشغال قريبا. وفي قطاع التجهيز بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع تعبيد طريق ولاد الزين الشماسة 90%، ومشروع تعبيد طريق ولاد الفريقي 80%، فيما انطلقت أشغال مشروع تعبيد طريق المهدية، وما يزال مشروع تعبيد الطريق المحلي رقم 835 الرابطة بين الجم وشربان في طور الدراسات. كما تم التطرق إلى مشاريع قطاع الصحة، أهمها إنشاء المستشفى الجهوي بالجم نسبة تقدم إنجازه 78%. أما في قطاع الشباب والرياضة فنذكر مشروع القاعة المغطاة للرياضات الجماعية نسبة تقدم إنجازه 80%، فضلا عن مشروع نادي الشباب الريفي برياض بوهلال الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 80%. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية للهيئة بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها. وأوصى المجلس خلال جلسة عمل عقدت اليوم بمزيد أحكام آلية التثبت من استيفاء المرشحين للشروط القانونية وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية، كما أوصى بمراجعة القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية ومزيد أحكام آلية الرقابة عليها بما يعزز حياد الإدارة والمرافق العمومية ويحول دون توظيف الإمكانيات والموارد العمومية واستغلال الصفة النيابية في الحملات الانتخابية بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. أجمع المشاركون في الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية على أن الظرفية الدولية المتأزمة تفرض على دول البحر الأبيض المتوسط وخاصة دول الجنوب تعزيز التكتل والشراكة البينية كخيار استراتيجي لمواجهة الانكماش الاقتصادي وتحديات النقل والطاقة. وأكد الخبير الاقتصادي محمد صالح فرادي أن الملتقى الذي انعقد في تونس يثبت المكانة الحيوية التي تحتلها تونس كمجال محوري للتجارة البينية، واعتبر أن أبرز معوقات التجارة البينية التي لا تتجاوز 10% رغم الإمكانيات الضخمة لدول جنوب المتوسط يكمن في تعقيد التشريعات بين الدول وتضارب بعضها.
4: ملتقى هذا المتوسط ملتقى هام وهام جدا لأنه يجمع مفاعلين اقتصاديين للكل، تثبت مرة أخرى المكانة التي تحقها تونس في أن مجال حيوي مهم للتجارة البينية ومعاملة الاقتصادية. رأينا أنه متعاملين الاقتصاديين كل أكدوا على ضرورة أنه يخرج الملتقيات هذه ببرامج أعمال واقعية، ويمكن بعد مدة تقييم هالشركات هذه في إطار مزيد تعزيز التجارة البينية والمعاملات الاقتصادية. ولكن حجم المعاملات الاقتصادية بين جميع هالدول بسيط جدا، ما يفوتش أكثر من 10% من التجارة، وهذا إذا كان يدل على شيء يدل على أنه فما عمل كبير لازم يتقام. ولكن زادة هي فرصة كبيرة ياسر بالنسبة للدول هذه لتعزيز التجارة البينية، خاصة فيما يخص جنوب المتوسط اللي هما اليوم مازالوا ما وصلوش إلى نسق عادي حسب الأفاق الموجودة وحسب الإمكانيات الموجودة. أهم المعوقات هو كثرة التعقيد بين التشريعات المختلفة. اليوم يلزم المتعاملين الاقتصاديين كذلك مع صانعي القرار يلتقيوا حول أرضية لتيسير التشريعات هذه، توحيدها كان نجم نقوله، وهذا كله في مصلحة كل المتعاملين، لأنه يعني اللي هم صانع القرار هو مزيد من المعاملات الاقتصادية، مزيد من الأثر الاقتصادي بالنسبة للبلدان هذه.
1: قالت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى مسلاتي خلال افتتاح الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعة التقليدية، قالت إن هذا الصالون يعد منصة مهنية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية ودفع عجلة التصدير بالقطاع ومساعدة الحرفيين على ترويج منتجاتهم. وأضافت أن هذه الدورة تتميز بمشاركة 228 مؤسسة حرفية وشركات من السويد وكندا ومالطا، وشددت على أن 40% من العارضين من خريجي التعليم العالي. من جهته شدد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة أساسية لترويج المنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية والتسويق المحلي الموجه للتصدير، مشددا على ضرورة وجود حضور رقمي لكل مؤسسة حرفية.
5: التجارة الإلكترونية كوسيلة لتأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية، كومون غارونتير أن المؤسسات تنخرط في الاقتصاد الرقمي، كيفاش يبدأ عندها موقع ويب، كيفاش تبدأ عندها بريزونس على شبكة الانترنت لتسويق لترويج منتجاتها مش في السوق المحلية فقط للخارج. اليوم فما الدولة حطت عديد من الآليات كما إيزي إكسبور، كما رأي ديستور، كما النظام الخاص باش سهل تصدير منتجات صناعة تقليدية إلى الحرفاء بالخارج. ديما نقولها ما نستناوش السائح الأجنبي يجي باش يشي منتجات. اليوم عندك شبكة الانترنت نجم تروج، نجم تبيع منتجاتك. اليوم عندك وسائل دفع متوفرة لسوسيتي لوجيستيك دونك اللي توصل، والشبكة البريدية أكيد دونك من خلال البرنامج إيزي إكسبور اللي يتمكن المنتوج التونسي يوصل للحريف الأجنبي عبر التجارة الإلكترونية.
1: تواصلت اليوم بتونس العاصمة فعاليات المؤتمر الطبي العائلي الذي تنظمه الجمعية التونسية لطب العائلة عبر ورشات عمل مخصصة للتعامل مع مرض السمنة وأمراض السكر والقلب والشرايين. وأوضحت ريم بن عثمان الطبيبة في معهد التغذية بتونس أن كهل على 2 في بلادنا مصاب بمرض السمنة، وذلك لعدة عوامل.
6: راهي سمنة مشكلة كبيرة عنا في تونس، تقريب كهل على 2 عنده سمنة في تونس. ليزادولت هذوما الكبار في السن اللي عندهم سمنة ساكومونس ديما وقت هما يبداو صغار، وزاد مالو غزمو بعدنا على عادتنا الغذائية القديمة والحاجات الصحية، باش مشينا أكثر للفاست فود والحاجات الحاضرة واللي طول حط في الغاز سخن، وكذلك أدى إلى السمنة، خاصة عندنا مشكلة كبيرة في تونس اللي هي قلة الحركة. ما نتحركوش، ما نعملوش سبور. المنظمة العالمية للصحة تقول لازم ساعة كل يوم. دونك العوامل هذه الكل أدت اللي عنا برشا سمنة في تونس، وتبدأ من العمر الصغير. نحاولوا نذوقوا صغير من كل شيء وقت اللي هو صغير في العمر، قبل العام باش يستانس ياكل من كل شيء، وديما نقترحوا عليه في فطوره وفي عشاه الحاجات الصحية قبل. راهي السمنة مرض مزمن، ننصحوا يمشي لطبيب أخصائي ولا أي أخصائي متاع تغذية باش يشوف معاه، على خاطر غلطة متاع العبيد يقولوا أنه السمنة ريجيم نعمله وقت معين نوصل للميزان اللي حاشي به ونسلم. تبدأ عندك سمنة، نمط الحياة متاعك الكل باش يتبدل. سمنة عندها بارشة مخاطر، تبدأ من القلب، تمشي للتنسيون، زادة فما السكر، فما مشاكل في المفاصل الكل، تعمل زادة غمضة بنيت سمي، أثر على التنفس، أثر زادة على الخصوبة، على الإنجاب، تجلطات في العروق، حاصيل المصايب الزرق الكل من السمنة.
1: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث.

0: بهل كافي غنت على أمواج إذاعة المنستير.
1: كليما على الكليما على الكليما على الكليما،
0: كلام كثير ومعلومات إن شاء الله غزيرة على الكليما مع ضيفنا المبجل الدكتور سامر تيمي، الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالي للمياه والبيئة والصحة في جنيف. اليوم نتحدثوا على مخرجات منتدى جيران، المنتدى الأورو المتوسطي للمياه بروما اللي انعقد من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر. في البداية مرحبا بكم دكتور سامر تيمي.
2: أهلا وسهلا بك جميع المستمعين.
0: لو كنت تعطينا فكرة على أهمية هذا الملتقى المتوسطي.

0: متوسطي للمياه بروما.
1: ماء المتوسط بعد إعلان روما، هذا اللي باش نحكيه عليه اليوم، شنو اللي اتفقوا عليه بالضبط وشنو يعني فعلا لتونس، هذا اللي يهمنا في تونس. أول حاجة خلينا نتفقوا عليها اللي الماء ما عادش ملف داخلي متاع كل بلاد وحدها. في كامل المتوسط عدنا نفس الصورة بدرجات مختلفة، جفاف، أمطار غير منتظمة، فيضانات، ضغط على المياه الجوفية، تلوث وكلفة كبيرة باش نوصلوا ماء نظيف للناس والفلاحة والاقتصاد. نهار 28 سبتمبر 2026 اجتمعوا في روما ووزراء ومسؤولين من دول الاتحاد من أجل المتوسط، اللي هما 43 دولة من الضفتين الشمالية والجنوبية والشرقية للمتوسط. خرج الاجتماع بإعلان وزاري ثاني للمياه، على خاطر ثم اجتماع صار قبل وهو اجتماع مالطا سنة 2017. اجتماع روما خرج بمبادرة اسمها مبادرة روما للمياه. أما قبل ما نفرحوا بالعناوين الكبيرة هذه، يلزم نفهموا مليح اللي الإعلان ما هوش محطة تحلية وما هوش إصلاح شبكة وما هوش صك تمويل لتونس. يلزمنا نعرفوا اللي الإعلان هو اتفاق على اتجاه مشترك، معناتها اتفاق سياسي على اتجاه مشترك لتحديد شنية الأولويات، كيفاش نتعاونوا مع بعضنا وكيفاش نقربوا المشاريع من التمويل والتنفيذ في المتوسط، على ضفاف المتوسط. هذا هو الإعلان جروسو مودو. به شنو قال الإعلان في روما بالضبط؟ إعلان روما يحدد طموح إقليمي إلى سنة 2030، معناتها 2030 قريبة، راهي بعد غدوة. التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالماء، خاصة الهدف السادس، وزيادة قدرة بلدان المتوسط على الصمود أمام الجفاف والفيضانات والصدمات المناخية، لأن كلنا في المتوسط عدنا نفس المشاكل. الأهم أنه الإعلان يقول أن إدارة الماء ما تنجمش تبقى مسؤولية وزارة واحدة، في جميع دول المتوسط مسؤولية الماء ما تنجمش تكون في وزارة واحدة. علاش؟ لأنه الماء يدخل في الفلاحة والطاقة والصحة والبيئة والتخطيط العمراني وحتى في المالية. هذا يسميوه مقاربة حكومية، ومعناتها مقاربة الحكومة الكل والمجتمع الكل، لأنه ما تخضرش وزارة واحدة تنشغل بالماء والفلاحة والصيد البحري، يلزم تكون مقاربة حكومية ومجتمعية تدخل فيها الدولة والبلديات والفلاحين والشركات والمجتمع المدني والجامعات، وكل واحد عنده دوره فيها السيكل هذي. وهنا الفكرة اللي تهم تونس، إذا نحن نخطط للماء من غير ما نحسب الطاقة اللي تحتاجها التحلية والضخ، أو من غير ما نحسب المحاصيل اللي نتحصل عليها من الفلاحة، أو من غير ما نحميه الغابات والتربة باش نحلو مشكل ونخلق مشكلتين ولا ثلاثة جدد. معناتها يلزمنا كيف نخططوا للطاقة ولا نخططوا للمحاصيل ولا نخططوا لكذا، نحسبوا الماء وتكلفة معالجة أو إيصال الماء. هذا إيش قال إعلان روما بالضبط. وحدد أولويات إعلان روما، حدد خمس أولويات اللي هما مهم شعارات، لكن معناتها توجهات نحبوا نترجموها إلى أفعال. خليني نذكرهم لك الخمسة وبعد تالي نفسر لك بالواحد. الإعلام ركز على حوكمة الماء أولا، Water Governance. والحاجة الثانية هي التمويل والاستثمار، والحاجة الثالثة هي الماء والمناخ. هذوما مع الرقمنة والماء في الطاقة والغذاء والأنظمة البيئية. خليني نفسر بالواحدة. حوكمة المياه أو Water Governance يعني شكون يقرر في الأخر على أي معطيات يصير القرار، كيفاش تتوزع المسؤوليات وكيفاش تكون المحاسبة على حوكمة المياه. هذا إيش معناتها حوكمة الماء؟ الحوكمة مش كلمة معقدة، هي ببساطة هل نعرف شكون يستهلك وين يضيع الماء، كيفاش نراقب الآبار بار إكزامبل، وهل القرار مبني على بيانات أو على رد فعل وقت الأزمة. معناتها كيف نقولوا حوكمة الماء مش حكاية معقدة برشا، هي أربعة أو خمس معطيات يلزمنا نتفقدوهم بصفة دورية باش يكون حوكمة المياه عندنا، نكونوا مسيطرين على حوكمة المياه اللي عندنا. الأولوية الثانية اللي هي الماء والغذاء والأنظمة البيئية، هي نعطيك مثال واضح، التحلية تعطينا ماء لكن تحتاج طاقة، والفلاحة تعطينا غذاء لكنها أكبر مستعمل للماء كما حكينا قبل. في الحصص اللي فاتوا قلنا اللي الفلاحة تأكل 75% من الماء الموجه للاستعمال، والغابات والتربة السليمة تعاون على حفظ الماء والحد من الانجراف والفيضانات، حتى ذا حكيناها في حرقة الحرائق. القرار الذكي في الموضوع هذا الكل يلزم الواحد، معناته يلزم اللي باش يقرر يشوف الحلقات هذه كل مع بعضها، مش كل قطاع وحده. ما نجمش أنا مثال نجيب باش نقول باش نحقق الأولوية الثانية لاتفاق روما اللي هي الماء والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية ونشوف فقط مثال الفلاحة قداش تستهلك لي الفلاحة ونتحكم فيها، هذه وحدها ما تعطيكش الحل. يلزم الغابات ويلزم تحلية المياه ويلزم الطاقة اللي تستعملها ويلزم الغابات والتربة. نمشي للأولوية الثالثة اللي هي التمويل والاستثمار اللي تهمنا بدرجة أولى في تونس، لأن قطاع الماء يحتاج مشروع يتبنى، يحتاج زادة صيانة وتشغيل وفريق وقدرة على دفع الكلفة طوال سنوات المعالجة أو سنوات الاستثمار. هذا علاش احنا يهمنا برشا النقطة الثالثة أو الأولوية الثالثة اللي هي التمويل والاستثمار. التمويل والاستثمار كيفاش تدخل فيه تونس؟ تونس تدخل فيه عن طريق الجامعات، عن طريق البحث العلمي باريكزومبل، أو عن طريق إنشاء محطات أو تجديد محطات كما محطة الزارات في جابس اللي هي واحدة من النقاط اللي اطرحت في منتدى روما اللي باش يصير توسيعها وتهيئتها. نمشي للنقطة الرابعة اللي هي الرقمنة. الناس كل كي تسمع الرقمنة يمشي في بالها معناتها الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي. لا، الرقمنة هي العدادات الذكية وكشف التسربات في الوقت، حتى هذه حكينا عليها في وقت الحرائق، وقواعد بيانات موحدة ومراقبة الاستهلاك. كيف نقول مراقبة الاستهلاك؟ مش معناتها الفاتورة بتجي أغلى، بالعكس الفاتورة يلزمها تنقص. الرقم مش كاميرا معناتها مراقبة أو تطبيق للزينة، هي قيمتها هي أن تخلي المسؤول يعرف وين الماء يضيع وين الاستثمار يعطي أكثر فاعلية بالنسبة للمواطن. هذه الرقم أنا معناتها كيف نأخذوها نقطة رابعة من منتدى روما، يلزمها تكون واضحة في ذهن المسؤول، اللي هي مش فقط عدادات ولكن يلزم يكون عندها مخرجات اللي هي تنقص فقدان الماء وتنقص قيمة السوقية للماء. وخامسا هي الماء والمناخ، وهي آخر نقطة معناتها من أولويات المؤتمر هذا المنتدى هذا، يعني نحضروا للسخانة وللجفاف والفيضانات قبل ما يجيوا. هذا إيش معناتها الماء والمناخ، ونخليه كل قرار مائي محسوب على أساس المخاطر الجاية مش فقط على أساس المناخ متاع أمس. هذا يلزم يكون عندنا تطلع للمناخ متاعنا اللي جاي، مثال نحن نعرفوا اللي النينيو مثال حاليا في المحيط الهادي وباش يجي مثال باش يقعد يقرب بسرعة كذا، السرعة هذه نحسبوها ونشوفوا احنا مثال التكهنات متاعنا للمناخ وقتاش باش توصلنا موجة الحرارة ونحضر روحنا من تو. هذه النقطة الخامسة في مبادرة روما. توا مبادرة روما للمياه شنو تنجم تعمل وشنو ما تنجمش تعمل؟ زادة يلزمنا هذا ما نبيعوش الوهم. أكبر جديد عملي هو مبادرة روما للمياه بالنسبة للسنة اللي في أي المبادرات اللي صارت السنة الكل في 2026 2025 2024 2025 2026 أكبر مبادرة هي مبادرة روما. حسب الاتحاد من أجل المتوسط اللي هو المنظمة متاع المبادرة، الهدف متاعها هو تسهيل تصميم المشاريع المائية المستدامة وتحضيرها للتمويل وربط البلدان بالشراكات والخبرة الفنية خصوصا في الضفة الجنوبية والشرقية. علاش؟ على خاطر ديما كيف نحكيه على المتوسط، أغلبية الجودة معناتها متاعت المياه، الجودة الناقصة شوي متاعت المياه اللي تمشي للمتوسط واللي نلقاوها ماشي للمستهلكين هي موجودة في الضفة الجنوبية والضفة الشرقية، من معناتها من المغرب وحتى مصر وسوريا وفلسطين، فهمت؟ هذا مهم برشا. علاش؟ لأن برشا مشاريع ما تتعطلش فقط بسبب نقص الفلوس، تتعطل لأن الملف الفني ناقص. نعطيك مثال، برشا مشاريع تخرج من جمهورية مصر العربية اللي هي جمهورية شقيقة وصديقة، تخرج للتمويل من الاتحاد من أجل المتوسط، ما توصلش للتمويل لأن الملف ناقص فنيا، أو لأن الدراسة ما تربطش بين الماء والطاقة والبيئة، أو لأن الجهة المنفذة ما عندهاش قدرة كافية على المتابعة والصيانة، كما صاير في الشقيقة ليبيا. أما ما يلزمنا معناتها، أما يلزمنا نكون شوية دقيقين، مبادرة روما مهيش صندوق فيه شوية فلوس وباش نوزعوا شوية على تونس وشوية على مصر، لا، ومش مشروع يبدأ غدوة، هي كما حكينا في الأول آلية باش تعاون على تحويل الأول الأولويات إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ. نجاحها ما يتقاسش غدوة، وما يتقاسش العام الجاي، وما يتقاسش العام اللي بعده، يتقاس بعد سنوات. قداش من مشروع تحضر مليح، قداش من مشروع تمول، قداش من مشروع خدم، وشنو الأثر الحقيقي على الخدمة والندرة والهدر في المياه، هذا هو كيفاش يتقيد.
0: لكن وقت يكون فات السيبرنينو
1: وقت يكون وصل لي به.
0: اي ما نمشي وقت للبنك التنمية الصين،
1: وقت نمشي للبنك التنمية الصين به،
0: يزمن يزربوا رواحهم خيانة طلاين.
1: اي هذاك علاش يلزمنا كما قلت لك في الاول، هي معناتها هي نظرة استشرافية وحتى ل 2030، لكن احنا معناتها مش هذاك المعيار ومش قانوننا الوحيد اللي يلزمنا نخدموا عليه. هي فرصة لتونس باش تجلب استثمارات، وفرصة لتونس باش تحسن البنية التحتية متاع الماء، هذا علاش نحكيه عليه. به من التعاون المتوسط إلى السبلة في الدار، هذا مثال كيف تو كيف نحكي أنا وتسأل أي واحد شنو علاقة اجتماع في روما بالسبلة في حي هلال ولا في حي البساتين في المستير ولا بحي ما نعرف شنو في
0: يابس، شنو العلاقة؟
1: أولا هي المعرفة والخبرة، إيش معناتها؟ دول المتوسط تعيش مشاكل قريبة من بعضها وكلها تمشي من جفاف وملوحة وشبكات قديمة وضغط سياحي أو صناعي وفلاحي على نفس الشبكة. به كيف نتبادلوا نحن الحلول الناجمة والنجم نربحوا وقت ونتجنبوا أخطاء طاحت فيها أو معناتها طاحت فيها بلدان أخرى. به أنا كيف نتبادل الخبرة والمعرفة، مش معناتها يجيني خبير إيطالي هو اللي بيشوريني أنا كيفاش نخدم، ماهيش هي هذه بالضبط، هي نخدموا مع بعضنا في ورشات، خبراء من شمال المتوسط وخبراء من جنوب المتوسط باش نحاولوا ما نعاودوش اخطاء اللي صارت قبل. هذه هي المنفعه الاولى اللي هي المعرفه والخبره. المنفعه الثانيه هي تحضير المشاريع للتمويل، معناتها البلدان اللي ما عندهاش مشاريع مدروسه ولا شفافه ولا قابله للقياس وفيها صيانه وحوكمه عندها فرصه باش تلقى تمويل وشركات، معناتها مع دول من شمال المتوسط اللي يوريوهم كيفاش يتجاوزوا النقاط هذه اللي ما كانتش توصل فيهم للتمويل، وولوا يتعلموا كيفاش يوصلوا للتمويل المشاريع متاعهم باش يحسنوا في شبكات المياه. به المسألة الثالثة هي المساءلة. به هذايا كما قلنا هي سياسة معناتها نمشيوها مع بعضنا، هو باركور باش نمشيوها دول المتوسط مع بعضنا. كيف تولي ثم مساءلة معناتها كي دولة تمضي على أولويات كما الحد من الهدر والرقمنة والعدالة ولا القدرة المناخية، من حق الناس تسأل شنية الخطة بالضبط وشكون المسؤول وشنو المؤشر اللي باش نراقبوه، مش باش نتكيفوا معناتها نكتفي
0: بصور ومعات مش نجم تقول لفرنسا شنو مالي ميجا باسين اللي تعمل فيهم.
1: متنجم تكون بالعكس، فرنسا تنجم تسأل تونس تقول أخذيتي فلوس من الاتحاد من أجل المتوسط، تنجمش تورينا شنو اللي صار، شنو التقدم وشكون المسؤول على التقدم.
0: معنا هما يعطيونا الفلوس باش مكاتب دراساتهم تخدم ودكاترتهم تخدم، مش دكاترتنا وبعد يجيوا يعملوا علينا كبرانشيف.
1: أي على خاطر عندهم الفلوس به ويبيعوا فيها فلوس وخبرة. به ثم حاجتين يلزم نتجنبهم اللي هم الوهم التقني والوهم السياسي.
0: قولهم لي في دقيقتين لأني ما زال لي 35 دقيقة.
1: الوهم التقني والوهم السياسي بسرعة، عندنا زوز أخطار اللي هو الخطر الأول اللي هو الوهم التقني، نقوله التحلية وحدها تحل كل مشكل وهذا مش صحيح، او العدادات الذكيه وحدها تحل كل المشكل، وهذا مش صحيح. والذكاء الاصطناعي كيف كيف الادوات تنفع، لكن اذا الشبكه مكسره او بيرمه غير مراقب او صيانه مؤجله او تكنولوجيا وحدها، رغم هذوما كل ما يعملوش معجزه. باهي. الخطر الثاني هو الوهم السياسي. نعتبر ان امضاء اعلان اقليمي كما هذايا كما اعلان روما يحل المشكل اللي وصلت له تدهور الشبكات المياه اللي وصلت له تونس، هذايا مش صحيح. الاعلان يعطي بوصله، علاش قلت لكم الاول هو توجه، راه يفتح باب تعاون وتمويل، لكن التنفيذ يكون في كل دوله وحدها وفي كل دوله وفي كل شبكه وبميزانيه وصيانه ومحاسبه. يلزم يكون وضعي هذا، علاش يلزم تونس تمشي في المسارين مع بعضهم، تستفيد من التعاون المتوسط والخبرة والتمويل، وفي نفس الوقت ترتب دارها من الدخل.
0: أنا أقول إن شاء الله فهمت كلامك جيدا، وباش نعبر اللي أنا فهمت ليك والسادة المستمعين والمستمعات، ملخص ما فهمته في النغم الموالي. شكرا ليك دكتور سامير تيمي، الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا المستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. الحجاج ابن يوسف الثقفي طبعا شخصية معروفة وشهيرة. الحجاج ابن يوسف الثقفي أمر بضرب عنق كل من يتجول بعد صلاة العشاء وحتى الفجر، فوجد أحد الجنود في ليلة 3 شبان فأحاطوا بهم، وطبعا سألوهم من أنتم استعدادا للقبض عليهم قبل ضرب أعناقهم تنفيذا لأوامر الحجاج. فحين سألهم رئيس الحرس من أنتم أجاب الأول: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهشيمها، تأتي إليه الرقاب صغيرة يأخذ من مالها ومن دمها. فأمسك عن قتله وقال: لعله من أقارب الحجاج. وتوجه إلى الثاني: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزل يوما فسوف يعود، ترى الناس أفواجا على ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فأمسك عن قتله وقال: لعله من أجاودي وكرماء القوم. وقال الثالث: أنا الذي خاض الصفوف بعزمها وقومها بالسيف حتى استقامت. فأحجم عن قتله لعله يكون من جندي وجيش الحجاج. فلما أصبح رفع أمرهم للحجاج وأحضرهم إليه، فكشفوا أمرهم. فقال الأول: أنا حجام يا سيدي دانت الرقاب له. وقال الثاني: أنا بائع فول، ناري لا تنطفئ وقدري لا ينزل على النار. وأما الثالث فقال: أنا مصفف الخيوط. فضحك الحجاج وأطلق سراحهم وقال: علموا أولادكم الفصاحة فإنها نعم المخرج. ثم أنشد: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7
2: في إذاعة المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
1: من الاثنين إلى الأحد
3: من الاثنين إلى الأحد
1: رافقونا في برامج متنوعة

برامجكم تمتد على طول الأسبوع، كونوا معنا فمعكم دائما أحلى ساعة من الوقت. ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ 8 متاع الليل، مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع عنوان.

0: باش تستمتعوا بذلك كل مطلوب منكم تبقوا على نفس الموجة وتتبعوا برامجنا. تبعني تبعني. في الحقيقة من سيمضي الفقرة الأخيرة نتبعه باش نعرف أخبار كثيرة دقيقة والمدة الأخرى أصبحت أستقي أخبار جهة سوسة من عنده اليوم باش يحدثنا عن المناطق السقوية، مش هكا ماهر جيدان زميلنا الصحفي؟
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير. بالفعل اليوم مش نحكيه على إشكالية المناطق السقوية، معالجة أزمة المياه الموجودة في نطاق ولاية سوسة.
0: أزمة كيفاش توصفها يا ماهر؟
1: الأزمة هذه متراكمة نتيجة الشح المائي، نتيجة الانحباس الحراري، نتيجة كذلك مش نتعرضوا للمياه المعالجة.
0: احنا كنا نحكي بكري مع دكتور مختص في هذا يا ماهر، أما فما مواطنين يوصلهم الماء وقت اللي يطلبوه ومواطنين أخرين ما يوصلهمش، بخاطر الأزمة هي على الناس الكل.
1: بالفعل هي أزمة كبيرة على الناس الكل. وفما ناس توصل لهم الماء، فما الناس اللي يستعملوا الآبار السطحية، فما الناس اللي يعملوا مياه السدود، فما الانقطاعات المتكررة، فما زاد كذلك الانقطاع.
0: لا نحب نحكي على المنطقة السقوية على ما نبهن. أنا وياك يا ماهر كل واحد فينا زارع في أرضه. هل يمكن أني أنا يجيني الماء وقت اللي نطلبه يقلعني لا يتلف ما زرعت، وانت تطلب وتعاود وتتوعد ونهارك ما تخش فيه؟
1: بالفعل بالنسبة
0: بل هذا نداء للمسؤولين في سوسة.
1: نعم، فما انقطاعات متكررة لنتيجة عدم بالنسبة للسد نبهان، عدم الانتظام في التزويد.
0: إذا يبدأ عدم الانتظام يا ماهر، إذا يبدأ عدم الانتظام على الحومة بكلها وقصينا نهار ثلاثة نرجع نهار أربعة في الجدول الموجود نفهم. وحتى كي تبدا الاضرار هذا ما اصاب بلادنا جميعا، لما كي تبدا فما انقطاعات، كي يبدا فما شح وكيف يرجع الماء، ما يجي كان شمس الدين ويقعد ماهر بدون هنا مشكل.
1: لكن اللي نعرفوه بالضبط واللي تبعناه في المساله هذه انه اللي يجيه الماء اليوم اللي ما جاش الماء اليوم ولا غدوه فما امكانيه يجيه الماء، راهو مش منقطع تماما عليه الماء ولكن بعد مده معينه، يعني فما نظام التداول.
0: أكيد أنت حضرت في اجتماع في الولاية وتابعت المسألة، شنو هي التوصيات اللي سمعتها بأذنك؟
1: قبل ما ندخلوا في التوصيات أكيد أنه ندخلوا نفهموا شنو هي المناطق السقوية في معالجة أزمة المياه بالنسبة لولاية سوسة. المعطيات اللي عنا تقول أن هي ركيزة اقتصادية محورية، لأنه القطاع هذا يشغل 12% من الأراضي العام للناشطة وتغطي الأراضي الفلاحية بنسبة 77% من مساحتها الجملية.
0: وشغلها تشغيل هش جدا، تواصل.
1: نعم تشغيل هش، لأنه نعرف وإحنا
0: الميدان مصبوب عليه CNSS فيهم
1: في الميدان الفلاحي، نعرف أن تعيش أزمة كذلك من نوع نوعية اليد العام الموجودة والتشغيل الهش في هذا المجال. هذا الكل راه داخل المنظومة ربما الاقتصادية اللي فيها الفلاحة والتجارة والصناعة، راه معناها متعددة الإشكاليات.
0: لا تجارة والصناعة، تجارة الصناعة صعب ياسر باش يخدم خدامة ما غير ما يصب CNSS. خلينا أرانا أولاد نحن أبناء
1: موجود.
0: المجتمع نسبة ضعيفة جدا، لكن لا. النسبة الطاغية من السيدات اللي حمروا في الأرض ويوصلون في الصابة، كيف تلقى شكون مصبوب عليه على ابني؟
1: هذا هذا هذا راه إشكال هيكلي وكبير ياسر.
0: أي معناك يقولوا رقم 12%؟ إن شاء الله
1: تلقى شكون في الميدان الفلاحي.
0: نحكي أي اليد العام اللي تجمع وتحمر يفهموا فينا الناس
1: من جميع الأنواع، فما حتى الضيعات الفلاحية الحديثة وقت لما ندخل 12% فما زاد يد عاملة كبيرة جدا في الضيعات الحديثة، معناها مش كان بالضرورة معناها التشغيل الهش في الضيعات الفلاحية الممتدة وغير المنتظمة أو غير المندرجة تحت قوانين معينة. إذن
0: اليوم اللي مش يبدأ ناس، لأني أنا متبع هذا بمن أبويا فلاح وجدي فلاح أمي هي كمان فلاحة يا ماهر. اللي يعمل والحمد لله في بلادنا اللي اليوم ولا يعمل شركة فلاحية باش ياخذ قروض وغيره باش ينجم يوصل طول إنتاجه، هذا صحيح يتراقب ولازم يكون عنده خدامة على حسب رأس ماله. أما المنتصب بشكل تقليدي فإنه الله ما يحمي يحمي من يعمل وكيمة وكيمة لهذه الدولة وكيمة لهذه الدولة بالناس اللي كانت تخدم كساخرة تعس على بنوك وغيرها وغيرها وغيرها والناس هذه ترسبت. إن شاء الله الصفحة جاية الصفحة جاية تكون هال 12% من يد العاملة في القطاع الفلاحي. ماهر واصل
1: لنا بالفعل هالمؤشر هذا اللي وقفنا عليه يلزم أكثر تثبت وأكثر معناها اطلاع في هذا المجال.
0: لا أنا مش نشكك فيه 12% موجودة لكن وضعيتهم كيف إني إذا يمرض يلقى كرنيه ولا لا ويأخذ تقاعد ولا لا المرأة بعد ما تعدي عمرها
1: تغذي الشعب التونسي. المسألة هذه محل نظر والقطاع الفلاحي بصفة عامة سواء في اليد العاملة أو في ميدان النقل أو في ميدان التشغيل أو في ميدان التغطية الاجتماعية هي كتلة متكاملة ويجب النظر فيها بشكل جيد وجوهري لأنه الحلول إلى حد الآن غير مجدية في هذا القطاع.
0: احنا نتحدث عن اليد العاملة الهشة اللي الحمد لله قينا لها حل لكن نراه الناس اذا كان مش عارفين خلي يقول شمس الدين هلال على اللام العمومي. السيد اللي عنده كميون يهزهم وراه التالي مالك الكميون مش الشوفير هو اللي يخلص عليهم ويخلصهم معناها هي استعباد من نوع ثاني ربي معهم. ما يهمني اليوم المناطق السقوية بسوسة اكيد ما اخترت لنا هالموضوع الا عندك بشرة وتوصيات واضحة وصاربة.
1: والله بالنسبة للأراضي السقوية في ولاية سوسة يلزمنا أن أولاً نفرق ما بين الموارد اللي هي موجودة الموارد المائية الموجودة الساعة حالياً اللي هي 162 مليون متر مكعب تتوزع على 50 مليون متر مكعب هي مياه سطحية جيم السدود والبحيرات الجبلية و32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الباطنية و42 مليون متر مكعب هي مياه محولة من المحاور الخارجية لكنها مش نركزوا اليوم على 37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة
0: يعني المناطق السقوية بالمياه المعالجة
1: لأنه المياه المعالجة وخاصة في منطقة القصيبة والثريات والزاوية
0: به؟
1: به اولا الاشكاليات خلينا نحكيه بالنسبه
0: اولا باش يتغش عليك باش يتغش عليك فلاحه المنطقه هذه خاطر فلاح حتى ما يتحبوش اللي تعرف اليوم يستعملوا المياه المعالجه لانه
1: لا
0: المواطن
1: خكمل المياه المعالجه
0: قلنا عم ثم اكد ما غير ما تقول لي انا كي نقول لك البطيخه ذاك والدلاع راهو من مياه معالجه من مياه له ناس تتفجع في حين لابد ان نقول لهم راي هذه المياه معالجه معالجه علميه وتقنيه وفنيه تخليها معده حتى للتصدير. مش لا لا لا نعم نعم نعم
1: نحكيه على المياه المعالجة راهو ولات في الإطار الإيجابي عادة لأنه هي ضمن الاستعمالات في العالم أجمع راه لكن يلزمها تنضبط إلى مواصفات معينة اللي هي التفسير نقوله معناها المعالجة لدرجة ثالثة ودرجة رابعة ومش ندخله في المرحلة الخامسة لأنه محطات التطهير حاليا المتطورة جدا راهي تخرج المياه المعالجة بشكل صالح للري وخاصة في ميدان الزيتون والأعلاف. والتجربة هذه وقت اللي نعطيه رقم احنا نقوله 37 مليون متر مكعب من المياه المستعمل المعالجة يعني رقم ضخم.
0: والتجاوزات اللي كانت في سنوات التالي راهي انتهت راهي انتهت
1: هذيك التجاوزات وفما تجاوزات راهي موجودة يمكن رفضها ويمكن متابعتها لأن هذيك غير معناها مياه غير معالجة
0: ودليل ذلك يا ماهر اللي اليوم أصحاب الأراضي هذه يتعاركوا ويتصلوا بي شخصيا على حقهم في وصول المياه المعالجة وش بيتوصل الإعلان وما توصليش.
1: وبالفعل لأنه التجربة هذه أثبتت نجاعتها بالنسبة للمنتوجات الفلاحية ولكن كما قلت لك بشرط الرقابة والتحاليل المستمرة لهذه المياه لأن عندها دور كبير في المساهمة في الحل لشح المياه وللانحباس الحراري وكذلك لنقص في موارد السدود وكذلك ما نقص في المائدة المائية بالنسبة للأبار السطحية والأبار العميقة وهذا كل مطلوب حاليا أن ولات المياه المعالجة هي جزء من الحل ما هي جزء من المشكل بشرطه أن تكون منضبطة للتحاليل الدورية المستمرة هذا بالأساس. لذا احنا وقت نقول على وضعية المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة في مناطق قصيبة والزاوية والثريات لأن هي نعتبرها منطقة نموذجية وتمسح المساحة التي تنتفع بهذا التزود 4570 هكتار. صحيح في ثم تحاليل تقصي أجريت سنة 2024 عنا بكتيريا السلمونيلا اللي هي معناها في بعض العينات، وهنا تكونت لجنة وتكونت معناها وقطع المياه إلى درجة معينة لبيان السبب المصدر متاعها. ثم لقاوا الحل أو اللجنة مازالت قاعدة تدرس في حلول من المصدر لهذه البكتيريا مثلا اللي معناها موجودة هي عادة في المواد الحيوانية كما الدجاج والبيض وحده كذا تظهر. لكن المجال هذا يجب التأكيد على أنه دائما هناك متابعة لنتائج تحليل المياه المعالجة بمحطة الضخ، وحتى التذبذب في التزود بسبب في المياه المعالجة بسبب مثلا وجود تحاليل سلبية في بعض.
0: واضح. يعني المثال هذا تأكيد على اللي فما حرص. الله يطمن قلبك.
1: وفما متابعة، راهو متابعة كبيرة في المجال. شوف احنا على مستوى الخزانات
0: هم المسؤولين يتابعوا، وانت تتبع المسؤولين، واحنا نتبعوك ان شاء الله اثنين في نفس التوقيت، نتبعك في فتره فقره تبعني. مشكور زميلي ماهر جيدان.
1: شكرا شكرا.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمان للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت. وهذه الإجراءات تأتي استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة أعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وينص القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الانترنت بندا صريح يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وأعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها. أكدت وزارة الداخلية أنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات البلاد لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وجاء توضيح الوزارة في ردها على سؤال كتابي توجه به النائب البرلمان حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القُصّر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف جهات البلاد. وتهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي منها وفي مقدمتها مخاطر المخدرات. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد استعداد بلادنا لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدعم العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة
1: إذاعة المنستير
3: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: إذاعة المنستير
4: 106.1.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
6: غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة رامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026 والذي يلزم مزودي خدمات الأنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. وتتمثل أبرز الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها المخدرات. أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد لهم استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسك تونس بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل للهدف الذي ينشده الجميع. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في أسماء وحكايات. نرافقكم إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل مع تحيات ألفة جمالي اليوم في الأعداد والتقديم، واليوم يأمن الحصة تقنيا لطفي المكي. تحية ليك لطفي. اختياراتنا نبدأوها بصوت في مقام مدرسة. أنا ديما بقول الصوت هذي لو كان جسد الطرب في شخص باش يكون أكيد صباح فخري. ما فعلت بنا في بداية لقانا معكم في أسماء وحكايات.
1: أسماء وحكايات.

0: عينيك ما فعلت بنا سيظل هذا القلب ملك هواك يرنو إليك ومشفق من نفسه أسفا على ألا ينال رضاكي وقت لا يغني صباح فخري للغزل بألحان الموسيقار أمين خياط ومش ديما ولا خليني أقول نادرا وين تتبرمج الأغنية هذي ما عاش سمعتوها قبل أي وإلا لا فرصة على كل باش سمعنا من رصيد صباح فخري الغزير قطرة صغرونة من إبداعاته معكم من إذاعة المنستير وفي أسماء وحكايات إن شاء الله حتى للعشرة اللي يسأل على الوقت تويكا 8 ودرجين سلموا عليكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا سواء كان على الفريكونس المتنوعة وإلا على راديو مناسيخ.ان مجموعة من الفقرات تستنى فيكم حتى للعشرة كيف ما قلت تعرفوها تباعا وإن شاء الله من خلالها نحقوا الإضافة لكن زيدا إن شاء الله ننسوكم وأول فقراتنا وقفة من خلالها مع حدث ما يتنساش
1: حدث ما يتنساش
0: وبرشا أحداث لما حالة ما تتنسيش وصارت في تاريخ اليوم 5 أكتوبر برشا أحداث مواليد أعلام ناس خلت أثر ورحلت على العالم متاحة الساعة هذا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي للمربي للمعلم ذيك علاش باش نرجعوا له في وقفة خاصة بعد شوية لكن كيف ما اليوم عالميا وفي فرنسا وبالتحديد تم إقرار حق الفرنسيات في التصويت والترشح للانتخابات هذا كان عام 1944 الحدث اللي سبق في 21 أفريل إقرار اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني في الجزائر برئاسة شارل دوغول إقرار حق الفرنسيات في الانتخابات والترشح في إطار تنظيم السلطات العامة في فرنسا هذا وقتاش بعد التحرر من الاحتلال الألماني القرار هذا ما كانش وليد الظروف هذيا كها وإنما سبقوا حراك ونضال نسوي امتد العقود خاصة بعد إقرار الاقتراع العام للرجال عام 1848 وبقات وقتها نساء الفرنسيات مستبعدات عن الحياة الانتخابية وأول مرة انتخبت فيه المرأة الفرنسوية فعليا كان في 29 أفريل 1945 خلال الانتخابات البلدية ومدمج بدنا على تاريخ في علاقة بفرنسا نحكي وحكاية الاقتراعات والانتخابات في الوطن العربي نبدأ بتونس يعني نبقى في تونس إقرار حق المرأة في الانتخاب في تونس كان رسميا نهار 13 مارس 1957 الأمر العالي اللي صدر وقتها واللي منح المرأة حق الانتخاب والترشح للانتخابات البلدية وعلى الصعيد العربي سوريا كانت أول دولة عربية منحت المرأة حق التصويت والترشح عام 1949 هذم تواريخ ما تتنساش
1: حدث ما يتنساش أسماء وحكايات

0: توبي لله. اليوم برمجناها بالصوت الثاني اللي هو صوت السيدة سليف في إيقاع مختلف، إيقاع فيه الروح الليبية، وهذه حاجة مش غريبة على السيدة سليف، ربي يشدها بصحتها. غنيت برشا معناها في اللون الليبي والإيقاع الليبي، ريدي الغالي ربما من أشهر ما نسمعه في الإطار هذية. والغنية هذية عندها حكاية، لأنه الملحن الأستاذ محمد تريكي الله يرحمه لحن الغنية من لول بالكل الصوت الخالد صليحة، وكنت باش تغنيها في حفل الرشيدية وعملت حتى بروفيت، لكن الموت سبقت وتوفيت الله يرحمها وينعمها. والسنوات بعدها رفض محمد تريكي أنه يعطي الأغنية لصوت آخر، لين أقنع الدكتور صالح المهدي أنه يفرج على اللحن الجميل هذية، ومعناه يعطي لشكون باش يغنيها. محمد تريكي بعد ما وافق كانت عنده رغبة أنه الأغنية تغنيها كل من نعمة، سليف وعليا في ليالي رشيدية إحياء لذكرى رحيل صليحة. أوكي، اليوم عنا زوز نسخ، واحدة بصوت نعمة ربي يرحمها، والثانية كيف ما قلت في إيقاع ليبي بصوت الفنانة سليف ربي يعطيها الصحة. انتم مع إذاعة المنستير ورافقكم في أسماء وحكايات، نخليكم الساعة تسمعوا العنصر هذية ونرجع نحكي عليه بعد شوية.
1: أسماء وحكايات. أسماء
2: وحكايات. كلفت بوزارة التعليم ووضعت ما كان سمعنا برنامج القومي للتعليم التونسي بخصائصه الذاتية، فيه المحافظة أساسا على عنصر ثقافتنا القومية، الدين والعربية، الإسلام والعربية، لكن مع تفتح كامل على الحضارة العصرية وعلى الثقافات الأجنبية. في ذلك الوقت أقول أننا ابتكرنا بالتعاون مع اليونسكو نظرية، لأن المنظمات العالمية المالية كانت تطالبنا بالمردودية رنتابيليتي الاقتصادية، تقول نحن نمنحكم الأموال للتنمية الاقتصادية الفلاحية الصناعية، أما منحكم أموالا لتصرفوها في مدارس فإنها ليس لها أي مردود اقتصادي أو مالي. فابتكرنا في ذلك الوقت نظرية، يمكننا نقول أنها نظرية طريفة، قلنا لهم أنتم مخطئون، لأن الاستثمارات في ميدان التعليم شيء أساسي يتوقف عليه النمو الاقتصادي، لأنه لا يمكن أن يوجد نمو اقتصادي بدون أن يكون هناك أشخاص يخلقون ويصنعون هذا.
0: هذا الكاتب والمفكر والسياسي التونسي صاحب حدث أبو هريرة قال والسد محمود المسعدي، اللي بعد الاستقلال تولى وزارة التربية القومية وأسس الجامعة التونسية. ومن أهم الخطوات اللي تم إحداثها في وقت تقلد الوزارة إقرار مجانية وإجبارية التعليم لكل طفل تونسي، أيضا ساهم في تحديث المناهج، وهذا يعتبر إصلاح كبير برشا صار بالتدريج ومس الهياكل التعليمية التقليدية، وكانت الغاية تعصير المنهج التعليمي التونسي وزاد توحيده. والمنهج هذية تخرجت منه كوادر وإطارات ورجالات ونساء دولة، هما اللي في مرحلة لاحقة قادوا مؤسسات الدولة. اليوم 5 أكتوبر نحتفيه باليوم العالمي للمعلمين والمربين، المعلم في كل المراحل التعليمية، واحد من أنبل المهن، واحدة من أنبل المهن وأكثرها مسؤولية، لأنه تحمل معها مسؤولية بناء أجيال وبالتالي

0: وطن. وبالحق في نهار كيف ما اليوم نحب نقدم تحية إكبار وتقدير لكل مربي ولكل من علمنا نهار من نهارات حرف وساهم في تعليمنا، ولكن أيضا وخاصة في تربيتنا، خاطر نحكي على تربية وتعليم. وفي وقتنا راه المسؤولية هذه مش صعبة برك، صعبة وربي يقدر المربين عليها إن شاء الله ويعينهم عليها، مع كل ما نعيشوه من مخاوف وتهديدات لأولادنا وبناتنا، وساعات ما نسمعوه حتى من محاولة البعض المس من هيبة المؤسسة التربوية، وللأسف زادة المس من قيمة المربي اللي هو من أول القدوات، من المفروض هكا من أول القدوات في حياة كل إنسان. فبالتالي ربي يعينكم على الزمان هذية وصعوبات الزمان هذية. من الأرشيف اليوم اخترنا نسمعوكم مداخلة لأحد الأساتذة الأجلاء اللي كانت لي فرصة لاستضافتهم في وقت سابق، وكان لقاء الحقيقة مسني على صعيد الشخصي برشا. اسم الأستاذ والمترجم أحمد الحيزم من الأسماء الكبيرة واللي اعطت برشا للجامعة التونسية وللتعليم العالي حتى خارج تونس في السعودية بالتحديد. اسمعوا كيفاش يحكي كأستاذ كمربي في علاقة به وبتعاطيه مع تلامذته من اللي كان في المعهد لنوصل للجامعة التونسية.
1: أنا مدين لتلاميذي وطلابي في كل شيء، ثقتهم شجعتني. هي احنا نقولوا مثل في الدرجة يغني وجناح يرد عليه. وقت اللي تلامذتك هم اللي يردوا عليك، هم اللي تجاوزوك. أنت عندما تدخل يوما إلى فصلك مرتبكا متخوفا مما سيطرح عليك من الأسئلة، ستشعر بحاجتك إلى مواصلة التعلم. أنا كنت وكانت الإدارة متعاونة في هذه، كنت اشترط على إدارة معهد الفتيات المنستير مع السنة السابعة تعطيني سنة أولى. سنة السابعة بكالوريا تعطيني سنة أولى. كانوا تلميذات سنة أولى المعيات يخوفوني بسألتهم، وأنا أعد درسي ولكن لا أقدر أن أحيط بما يدور في أذهانهم، بما يخطر على بال كل
0: ما تنجمش تتوقع شنو السؤال اللي يسأله لك ولا الملاحظة اللي يقولها لك.
1: فكنت والله ندخل وأنا خايف، فقلت المسألة تقتضي توسع في دائرة المعرفة، ثم المعرفة اللي أنت تتطلع إليها وفهم المعرفة الأساسية التي لا بد منها، وهذا لا يتسنى لك إلا بمواصلة التعليم الجامعي.
0: مش سهل أنه أستاذ يقول نخاف من تلامذتي.
1: لا لا، أنا نخاف الغدوة. لا لا، أنا خواف وبكاي ممكن أعجبهم الناس. أنا خواف لأني أقدر عواقب، وبكاي لأني حساس.
0: جيك سؤال بالحق أحرجك في وقت ما متلامذة متاعك أنت، وقلت ليه توا باش نطور من إمكانياتي وقدراتي باش كامل قرايتي. تتفكروا الموقف اللي عمل لك الديكليك هكا؟
1: لا ما نذكروش الموقف، أما أكيد الأسئلة كانت تتعلق بالبدائل التعبيرية، لأني أنا دايما حريص على استنطاق البنية اللغوية للنصوص. أنا حريص على تحليل المعاني والمفاهيم من كيفية أدائها، كيف يؤدي صاحب اللفظ معانيه. فكنت دائما نحاول باش ننبه التلامذة إلى قيمة الاختيارات اللغوية. هذا السؤال هذه مغامرة، لأنك أنت عندما تلقي بهذا السؤال أنت تعرض نفسك لقراءات مختلفة متباعدة يملك بعضها عللها ولا يدرك جلها أسبابها، شفت؟ فأنت في حاجة إلى نظرية. وكنت في تلك المرحلة أشك في وجود نظرية في قراءة الأدب في الفكر العربي القديم، وإن كان قد شاع في الدراسات السابقة أن العرب يمتلكون نظرية نقدية قديمة، أنا كنت أشك في ذلك، وكانت ذلك مدعاة حيرتي وتوجهي إلى مواصلة الدراسة.
0: واضح جدا. شعور الأستاذ، أنت قلت لي كلمة نحب نتوقف عليها ومر للي بعد. قلت لي ساعات التلميذ يتجاوز أستاذه، شعورك كأستاذ وقت اللي تلميذك تراه تجاوزك في المعرفة؟
1: شوف، أنا نذكر قريت عبارة وصدرت بها إهدائي الأول كتاب هديته لبنتي الكبيرة، هي دكتورة في الأدب الفرنسي فدوى، قال: وربما كان الفرع أطيب ابن الأصلي. هذا القدامى الأوائل قالون، يعني الأوائل لم يعطلوا تجاوز الفروع أصولها. قال: وربما كان الفرع أطيب من الأصل. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإلا فنحن قد فشلنا وخسرنا المعركة. إذا لم يكن أبناؤنا أفضل منا، فما قيمة مجهوداتنا؟ أسماء وحكايات.

0: مدام مش بدنا قبيلة شوية على السيدة نعمة الله يرحمها، سمعناها الليلة في غنية نحب نقدمها تحية للهلالية الكل اللي يسمعوا فينا، أهالي قصر هليل. الغنية من تأليف الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشدلي أنور. قصر هليل الدافية بالموقع متاعها، بناسها، بحركتها، ببركتها. ونتفكر نهار دكتور في التاريخ الأستاذ محمد حسين فنتر، واللي هو بطبيعة أصيل قصر هليل، حكي مرة على أصل تسمية قصر هليل اللي كانت حولها بارشة ترجيحات دولتها الذاكرة الشعبية الشفوية، ثم صحيح ثم الغلط. لكن الدكتور حسين فنتر قال أنه تسمية قصر هليل منسوبة لعشيرة بني هليل اللي استقرت في المنطقة وبنيت وقتها مسجد وديار صغيرة حول المسجد فتسميت قصر هليل نسبة ليهم. بينما برشة تفسير أخرى جيت باش توضح أصل التسمية، مثلا دكتور أحمد بكير يقول أنه التسمية ترجع لشريف هلالي كان هرب من الاضطهاد العباسي وجاء من الشرق واستقر في المنطقة وبناء النواة الأولى للمنطقة. الأستاذ والباحث في شأن قصر هليل محمد الحبيب براهم يرجع تسمية هذه الاسم فرد من أفراد بني هليل بعينه معناها، وبالتالي كان الجد المؤسس للمنطقة واللي بطبيعة الدولة فيها برشا أسماء برشا ألقاب برشا حكايات في علاقة بناس عطات للمدينة وللمنطقة وكعرفين ليهم. برشا من أعلام قصر هليل تسميت على أساميهم أماكن، أحياء، أنهجة، مؤسسات استشفائية تربوية، ومنهم الاسم اللي اخترنا نتوقفوا معاها اليوم الحاجة علي صوة. وشكون باش يحكي عليه؟ عبد العزيز العرفي. مدينة وحكاية.
1: أواخر الشهر اللي فات كنت قمت بزيارة سي المنجي الكعلي والي بنزرت، وفي أثناء المحادثة اللي وقعت بيناتنا قال لي اللي هو تعليمه الابتدائي كان وقع في مدرسة الحاج علي صوة، وفكرني في الحاج علي صوة، فكرني في تاريخ. هاك العام أنا مروح من المهدية للمستير تعديت على قصر هلال، تعديت وراء البلاد لقيت مرمى، ثم واحد هلالي نعرفه قال لي اهبط تفرج، واهبط ولقيت ناس تبني وناس تخلط في البغلي وناس كل واحد حط طبق كذال قدامه وفي يده حجر يغطسها في الماء ومنها يبدأ يحك فيها في الكذال هذاك باش يردوا أرطب كيف البلار، خاطر هذاك باش يعملوه في الأقواس متاع البيبان. واحد لحيته منقر فيها الشيب طويل أكحل مكمش لابس كدرون واصله للركايب وسرويله ظهر من اللوطة وساقي حفيانين ويهز في الحجر، قال لي هذاك الحاج علي صوة. هذاك هو اللي يحكيوا عليه، قال لي هذاك اللي يحكيوا عليه. ايش يحكيوا عليه؟ ولو هو في الساحل كل بلاد بماليها معروفين، وحتى حد ما هو محتاج باش يلبس مليح باش يقدروه ولا باش يخزروله بعين كبيرة، كل واحد يخزروله بالعين اللي هو يستاهلها قد قد. بالرغم على هذا الكل ثم ناس يبدأوا يتفيسخوا عليهم هكايا، كيف ناجي صيادي في المستير مقاول الأشغال العامة صاحب الملاين المتالفة اللي يبدأ لابس كدرون وبلغة صفرة وعمره بلبس كلاس في ساقيه، وفي قصر هلال الحاج علي صوة يقولوا يكسب ميات الملاين، وكيف تشوف الهيئة متاعه وتقول هذا يا طالب، هذا ولا يضرب به الأمثال في كل بلاد من بلدان الساحل كعنوان الشحة والنتونة. وإذا به قال لهم أخرصوا الكل، وبداها بهاك المدرسة هذيك اللي قلنا لقيته يبني فيها، وعامل يد الله مع الجماعة يخدم بيده باش ربي يثبت الأجر. بناها مدرسة قرآنية وعليها الكلام بست أقسام، وبدأ يكبر فيها كل عام حتى ولوا فيها 18 قسم، وحط ولده هو المدير متاعها، وعب الأقسام الكل بالطواول والخزاين والصبورات وكل ما يلزم، والشهاري متاع المعلمين من عنده هو، وشهرية هكل مكلف بالتنظيف من عنده هو. وبالرغم على المضايقات متاع حكومة الحماية زمانتها اللي وصلت حتى حطت البعض من المعلمين في الحبوسات، المدرسة تجد فيها التعليم الثانوي، ولو الناس الكل يجيبوا لها أولادهم. في هاك العصر هذاك كانوا الناس اللي يقريوا أولادهم في المدارس القرآنية كانوا يخلص عليهم شهاري، أما في هذية ما يدفعوا شيء وما ينشدوكش من بلاد جاي، ادخل اقرأ برك. وإذا كان ما يدفعوا شيء مش معناه ما موجودة إلا لأولاد الفقراء برك، أما أولاد قصر للكل يقرأوا فيها مهما كانت حالتهم. ومدرسة كيف هذية ما يخفاش عادة إيش فيها من أناشيد ومن حماس ومن وطنية، اللي تلامذة اللي يتخرجوا منها يمشي ويبثوها وقت اللي نقلوا لتونس. وهك التلامذة اللي يتخرجوا من المدرسة متاع الحاجة اللي صوها إيش تكون حالتهم وقت اللي نقلوا لتونس؟ إذا كان ما يلقاوش وين يسكنوا، كان في تونس ثم مدرس البياتة والنصبياتة وثم مدرس الطلبة بتاع جامعة زيتونة وغيرهم، امشى هو بنا مدرسة في رحبة غلب فيها 43 بيت، كل بيت ترفع 3 تلامذة، وهذو 150، وناظر المدرسة هو ولده، وبدأ يتسبب في تكوين الأساتذة والطب والمحامين والمتظفين العائليين من أولاد قسهلال. وهالمدرسة هذه حبس عليها الدخل متاع وتيل صبرة، وبما أنه شدها الطريق هذايا زال توغل فيه قدام، عنده أرض 10,000 متر مربع مشى بنا فيها مستشفى، وجهزوا جهاز كامل من الفروشات للآلات الطبية لكل ما يلزم والكل من ماله الخاص، وحتى من شهاري الطب والممرضين من ماله الخاص، وحبس عليها شيل البزازية. موصي من حياته اللي يجيه مريض حتى حد بيسأله عنده شهادة الفقر اللي ما عندوش، وحتى حد ما يقول له انت من بلاد وبرا امشي للمستشفى نتاع بلادك، اللي يجي مريض يقبلوه. وزاد بنا حمام حبسوا على المدرسه، واسس كثير من المساجد والجوامع كذلك من ماله الخاص، كيف الجامع نتاع المنزل نتاع جابس، وجامع بوحجر، وجامع شراحيل، والجوامع الكل نتاع قسهلال ومنطقتها جد لهم المنابر متاعهم والثريات والحصر وكل ما يلزمهم. وبلا فسقية في الجم هاك اللي منول الدنيا ناقصة ماء. وفي زمان الحرب عمل الكوشة، وكل يوم الكوشة هذيك تفرق في 500 كيلو خبز على الفقراء المسلمين. هذا هو الحاج علي صوة صاحب الأيادي البيضة على أولاد بلاده وعلى غيرهم، والله يرحمه ويوسع عليه ويكثر من أمثاله في هالبلاد السعيدة.
2: مدينة وحكاية، أسماء وحكايات.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أعلنت كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع وراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن أنه تم التمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 أكتوبر 2026. ودعت الوزارة راغبات في الترشح بالتسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات.ان. يعتزم مركز الإعلامية بوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية واختبارات شفاهية بداية من تاريخ اليوم 5 أكتوبر لانتداب عدد 3 مهندس أول اختصاص إعلامية أو اتصالات، وعدد 3 محلل اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، وعدد 2 متصرف اختصاص مالية أو محاسبة. ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر الماضي بعد أن كانت في مستوى 5.4% خلال شهر أوت وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2026 ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت 2026. قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة، قال إن المجمع أعد برنامجا ترويجيا للموسم الحالي 2026-2027 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في أسواقها التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقاء له اليوم بمقر الوزارة مع الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد لها استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات والتي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده الجميع. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أسماء وحكايات وفقرات متنوعة. ما زلت سنة فيكم في ساعة ثانية هذية إذاعة المنستير. إن شاء الله متونسين معنا سواء كان تسمعونا على فريكونس المتنوعة. نرجع نفكركم زيدا تسمعونا على غاديو منستير بوانت إن. فقرتنا الجاية حكاية وعبرة.
1: حكاية وعبرة.
0: ديما قولوا يا حسرة على الماضي، احنا هكا ولا ليه؟ إن شاء الله كل زمان وعنده البهاء والخير اللي فيه إن شاء الله. حكايتنا اليوم عنوانها كلمة قولوها برشا في تونس أما ما نعرفش جيكمش البال باش تسألوا على معناها. نقولوا يا حسرة على زمان بوعنبة. شنو زمان بوعنبة وشنو بوعنبة الساعة؟ ثم شكون قال أنه بوعنبة هو راجلك طيب عاش في وقت البيت في تونس وبرشا الحقيقة داولوا الحكاية هذية والخرافة هذية، لكن ما هيش صحيح. صحيح أنه بوعنبة عمره ما كان إنسان، إنما هو قطعة نقدية. القصة ترجع لعهد مصطفى بي، وقصتنا بطبيعة في تونس وقت لا تم صك الريال التونسي من الفضة الخالصة. البلاد وقتها كانت في زمان بركة قلوا احنا وزمان وفرة. عاد الريال التونسي زخرفت بمعنيها البياسة متاعو بعنقود عنب كدلالة على الخير وعلى الخصب. وقتها سماوا الناس هالقطعة النقدية هذية بوعنبة وإلا بوعنقود. وقتها كانت تقضي معناها بالباهي بالباهي وتجيب ما تجيب، وحتى أنه امتد التداول متاحة لأسواق طرابلس والمناطق المجاورة. لكن دوام الحال من المحال. مع دخول الاستعمار الفرنسي وتغيير نظام العملة للفرنك تراجعت القيمة الاقتصادية والنقدية للعملة هذية وتغيرت أحوال الناس، وتحول بوعنبة من ريال فضي مفقود الرمز من رموز الماضي. ذيك علاش جات عبارة زمان بوعنبة كنوع من التحسر على الماضي وبركة الماضي وتفاصيل الحياة في الماضي اللي تبدلت بين الأمس واليوم.
1: حكاية وعبرة، أسماء وحكايات.

0: نليج من زمان صلتنا مع صانع النغم ومتحف الموسيقى العربية، هكا كانوا لقبوا راهو زكريا أحمد، ولكن زادا يقولوا أنه طريد الأزهر. علاش؟ لأنه ساعة هو في بيئة معناها كانت خاصة جدا، البيئة اللي نشأ فيها مع والده، نشأة يعني دينية، وكان طالب أزهري، لكن نهار من نهارات شيخ من مشايخ الأزهر راه قاعد في القهوة لبس الزي الأزهري، صار ما صار، معناها كيفاش الأزهري يأكل المرتدلة والخبز الإفرنجي كما يقولوا المصاروة، فتكتب به تقرير الشيخ الأزهر واضطرت هذا زكريا أحمدين عام بخلف أنه صارت مشكلة زادة مع أحد زملاء. ولكن كي نحكيه على زكريا أحمد هذا جزء من مسارحيات، نحكيه على نتاج الحقيقة إبداع على مستوى التأليف الموسيقي والتلحين، شيخ الملحنين، ويقال أنه من أغزر الملحنين إنتاجا باعتباره لحن أكثر من 1000 أغنية وموشح، ويعد من كبار الموسيقيين العرب في القرن العشرين، وكان عنده أسلوب خاص خرج بالاتجاه التقليدي للتلحين باعتباره ما كانش يهتم بالكتابة الموسيقية الأوركسترالية. الموسيقى بالنسبة لي والفرقة الموسيقية هي خلفية للصوت البشري لا غير، وبالنسبة لزكريا أحمد المغني هو محور العمل الموسيقي في المدرسة متاعه. نقوله زكريا أحمد ونقوله تاريخ كبير، نتفكروا زادة ثنائيته مع الست، مع أم كلثوم اللي بدأ يلحن لها تقريب من عام 1931، وتقطقات عدة وروائع عدة قدمهم لها، لكن ما ننساوش أنه كان ثم خلاف في مرحلة ما بيناتهم في علاقة بحق الملحن والتأليف الفني، صار ما صار بيناتهم ودخلوا الاثنين للمحكمة بدعوى رفعها زكريا أحمد على أم كلثوم. مش شوية معناها الخلاف هذا دام تقريب 12 عام، و أصيب زكريا أحمد خلال الفترة هذية بذبحة صدرية، وكانت قضيته مع أم كلثوم والإذاعة في أشدها كما نقوله، فزادت تعكرت حالته الصحية، والصلح صار بيناتهم بعد ما ربح هو القضية ورجعوا يخدموا مع بعضهم من لولو جديد، وكانت ثمرة العودة هذية واحدة من روائع الست زكريا أحمد وبيرم التونسي هو صحيح الهوى غلاب. اسم زكريا أحمد في أسماء وحكايات في حديثه على بدايته في الفن.
1: من الأرشيف
2: في نشأة أزهرية، وتربيت في الأزهر وحفظت القرآن في الأزهر، وبعدين بقيت تلميذ في مدرسة خليل أبا. فلو عشت بقى مطرفش على طول كنت بقيت زكريا فندي، وحيث اني بقى متفقت مع أبويا ان انا احفظ القرآن وابقى من أهالي الأزهر ومن مقرئين القرآن، فلبست العمة مدة كبيرة أول حد ما ابتديت ألحن في سنة 17، ابتديت ألحن وأنا بعمة برضه، وقعدت 3 سنين.
3: طب وكانت ايه الظروف يعني خلتك تتحول من قرآن لتلحين؟
2: والله يا سيدي حتى غريبة جدا لما أقول لك عليها تندهش. كانت واحدة من الممثلات المشهورين جدا بتشتغل عند عالم الطار أول، أنا ما اشتغلت هناك، واعد انا في البروف اشوح بقى وانا لابس الجبه والقفطان، ولا يخلو الامر من ان ايدي تطلع وتنزل، فالممثله اللطيفه المشهوره دي قاعده بتشرب فنجان قهوه ولابسه فستان عليه القيمه، واذا بالكم يروح واخذ الفنجان على وشها وعلى صدرها، قامت وزعقت وانا بقيت في نص ثيابي من الكسوف للتيامين، من لابس من هذا اليوم لا الجبة ولا القفطان ما حي.
3: ودورك وقتها كان مع الفرقة، كنت تقرأ القرآن
2: مع الفرقة؟ لا كنت بلاحن.
3: طب مين من المطربين غنى أول ألحانك؟
2: كتير، صالح عبد الحاج وعبد اللطيف البنا وميرا المهدية.
3: لا أول لحن، أول لحن
2: بالذات. هو ده أول لحن بالذات.
3: مين اللي غناه؟
2: الجماعة دول هم اللي أنا بقولك عليهم، نعيمة المصرية وفاطمة سري منيرة المهدية.
3: طب ما فيش لحن من ألحانك يعني بعد ما تقدم للجمهور والمستمعين، شفت انت انك تدخل عليه بعض تحسينات في اللحن مثلا؟
2: لا ما فيش، ان كان فيه يكون في البروفة، ألاقي حاجة أنا ما كنتش ملاحظها وجل من لا ينسى زي ما بيقولهم. ألاقيها فيها مرهقة شوية على الشخص اللي بيقوله إن كان لحن طوله أو لحن مجموعة، أو ألاقيها عنيفة زيادة عن اللزوم أو هادية شوية زيادة عن اللزوم. فربنا يوفقنا ونوصل للمطلوب. إنما خلص اللحن خلاص وتغنى ما دخلش عليه حاجة أبدا. إنما إذا غنيته أنا بقى إذا كان لحن مثلا بتاع مغاني بتاع طرب أو بتاع أو خلافه
3: تغني بشكل آخر يعني.
2: لا بس يعني إذا ربنا كان مسهل لي أرتجل فيه بعض الأشياء يعني إن أمكن تحسينه عن كده أمكن، ما أمكنش نقول الأصلي.
3: فنفسي كده تنقي كده أغنية من الأغاني اللي أنت بتحب تسمعها.
2: لا والله ذكرى عزيزة في ذكرى هم برضو.
3: إيه هي
2: هم؟ تقيل أو زنقة محدش الزنقة بعرف زنقة الفار في المصيدة.
3: كانت هي طالة الأغنية.
2: تصور بقى لما يجيلك قطعة المذهب بتاعها اللي هتقوله الكورة كلمتين اتنين بكرة الصفر بس. لا في حبايب ولا بكرة الصفر يا اخوانا ولا بكرة الصفر يا هو. واجي اقول للأستاذ رامي هات رامي حرام عليك انت ناوي تجنني يعني افضل اقول بكرة الصفر بكرة الصفر بكرة الصفر زي الذك زي يا لطيف يا لطيف او الله حي الله حي. بس مفيش مجال علشان الواحد يقول لي الله يا حبوبي انا عارف وعذرك انا عذرك ان اعمل ايه بضرق يعني يقول لي دي سينا ما هوش عايزين لد وبتاع. وقعدت بشكل ده 11 يوم والله لحد ما كنت حمول. وبعدين بقى ربنا سهل فكرت في الموضوع موقف ام كلثوم ايه الراجل الخليفه مضطهد اللي بيحبها ونقلوه ودوه ما عرفش تاني بلد في ليله سودة وبرد ورعد وبرد فجات الجوار بتاعتها فرحانين مبسوطين قالوا لها الحائط مش نقل صاحبنا وحدد البكرة قالوا لهم والله العظيم بكرة قالوا لها والله العظيم بكرة كان بكرة صحيح بكرة بكرة قال التكرار ده نطلع منه الحكاية بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة السفر بكرة نلت في الكلمة ونطلع من المأزق وربنا وطلع زي ما سمعتوه كده.

0: ما شاء الله عملتوا كيف على الاختيار هذية. مرحبا بكم مستمعين الكل، مساء النور. هذية إذاعة المونستير من الست الزكريا أحمد، الفايزة أحمد زاد قبيلة شوية للأغنيات التونسية اللي اخترناهم في ساعتنا الأولى من اللي قانا في أسماء وحكايات. ما زلت حكايتنا متواصلة في الوقت اللي ما زل ربيع ساعة معكم من إذاعة المونستير، وقلنا خلينا نحكي على اسم لمحالة هو مرتبط بهذا اليوم 5 أكتوبر. التفاصيل بعد قليل.
1: ناس ما تتنساش،
0: ومن الناس اللي ما تتنساش واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الاسم، المناضل التونسي الراحل الشاذلي قلالة، شاذلي بالحاج أحمد بن محمد قلالة، اللي توفى كيف ما اليوم 5 أكتوبر عام 1962 وكان عمره وقتها 64 سنة. كيف نجبدوا اسم الشاذلي قلالة؟ كيف مقبلة شوية حكينا على الحاجة اللي صوى معناها ششويرة في المستير وأحيان تحمل اسم الشاذلي قلالة. نتفكروا الاسم هذين، نتفكروا ارتباطه الإنساني والنضالي مع زعيم الحبيب بورقيبة، خاصة بعد عودة بورقيبة لتونس عام 1927 و انطلاق النشاط السياسي والصحفي اللي خلى الشاذلي قلالة من أبرز رجالات بورقيبة في تونس، لكن بالخصوص في المستير، حتى أنه أسند له رئاسة الشعبة الدستورية بالمدينة وقت تأسيسها عام 33 وبقى على رأسها حتى وفاته. خلينا نقوله أنه النشاط الوطني للشاذلي قلالة بدأ من اللي كان نقولوا احنا في الشباب متاعو، خاصة مع انخراطه في الحركة الدستورية بعد ما انقطع القراية متاعو بسبب ظروف عائلية وقتها توجه للخدمة. اسم الشاذلي قلالة برز بشكل كبير في معركة التجنيس اللي شهدتها المونستير بالتحديد في صيف 33 وبالتحديد نهار 7 أوت، النهار هذية اللي اعترض فيه أهالي المونستير على دفن طفل بوه تونسي متجنس في المقبرة الإسلامية. وقتها دخلت قوات الأمن والجيش الفرنسي وأطلقوا النار على المتظاهرين واستشهدوا برشا، من جملتهم المناضل شعبين بن صالح البحوري مع إصابات عديدة. الحادثة هذية تسجلت وقتها كأبرز المواجهات اللي كشفت حجم الصدام بين الحركة الوطنية وسلطة الحماية حول مسألة التجنيس. شنو نحكي على الشاذلي قلالة وشنو باش نخليه؟ الشاذلي قلالة كان من العناصر اللي ساهمت في الانتقال من العمل داخل الحزب الحر الدستوري القديم للتنظيم الجديد اللي تبلور في مؤتمر قصر هلال نهار 2 مارس 1934، وقت اللي تم اعتقال بورقيبة في المونستير عام 34. وقف الشاذلي قلالة في وجه القوة المكلفة بالمهمة هذية قبل ما يقع اعتقال بورقيبة وإبعاده مع عدد من قادة الحزب. وقتها الشاذلي قلالة ادفع بدوره ثمن نشاطه السياسي فتسجن وأبعد، ولا زد من الوجوه اللي ربطت بين القيادة الحزبية والقواعد المحلية. وبعد الإفراج على الوطنيين عام 36 استأنف نشاطه السياسي. على كل الشاذلي قلالة ظل يعني اسم مرتبط بالعمل السياسي للسنوات الأخيرة من حياته، وتوفى في مسقط رأسه المونستير في نهار كيف ما اليوم عام 1962. هذا اسم من الأسماء التونسية، من أسماء المناضلين التوانسة اللي دفعوا دمهم فداء لهذا الوطن، ومعناها ما شدوا على تونس حتى شيء، معناها حريتهم نضالهم حياتهم. الله يرحمه وينعمه، فرصة باش استحضرنا هذا الاسم.
1: ناس ما تتنساش، أسماء وحكايات.

0: مع وردة نخلص معكم الآخر لقانا في أسماء وحكايات، لكن برامجنا ما زلت متواصلة معكم من بعد أخبار العشرة. تحياتي ليك لطفي المكي اليوم اللي أمن الحصة تقنيا، شكرا ليك وشكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنسير. كان مازال في العمر بقية، ملتقانا غدوة إن شاء الله في بكل الألوان من الثلاثة حتى للأربعة. فارس الكلمة بعد أخبار العشرة. بسلامة ناس الكل.
1: أسماء وحكايات.

0: انطلاق إجراءات الفحص الطبي الخاص بالمترشحين لأداء فريضة الحج عن ولاية المنستير. المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية يعلن أن التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا يتجاوز 10%. وفي المؤتمر الطبي العائلي ورشات عمل مخصصة للتعامل مع مرض السمنة. مرحبا بكم في بانوراما الأنباء الساعة 10 ليلا. انطلقت بداية من هذا اليوم إجراءات الفحص الطبي الخاصة بالمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 عن ولاية المنستير، وذلك بمدرسة علوم التمريض بالقيروان. هذا ما أكده للأخبار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمد ناجي بن عمار، وقال أنه تم تقسيم الحجيج حسب معتمديات ولاية المنستير وفق جدول زمني يمتد على 6 أيام.
1: اليوم جي دور حجيج ولاية المنستير باش يتوجهوا إلى مدرسة علوم التمريض أو مدرسة الصحة في القيروان. عدد الجملي للمترشحين لأداء فريضة الحج اللي وردت أسمائهم بقيمة الفحص الطبي على ولاية المنستير هم 1115، هذوما مقسمين على 6 أيامات يعني بمعدل 180 مترشح كل يوم. بالنسبة للجدول التفصيلي لأيامات هذوما، غدوة الثلاثاء تكون دور معتمديات قصر هلال وطبولبة، يوم الأربعاء 7 أكتوبر رشحين لحجيج معتمديات جمال وزرمدين، الخميس باش يكون فقط مخصص لحجيج معتمدية المكنين عددهم يعني معتبر 188 مترشح، الجمعة كيف 9 أكتوبر باش يكون دور حجيج معتمدية المنستير كيف عدد المعتبر 211 مترشح، يوم الأخير يوم السبت 10 أكتوبر باش يكون لبقية المعتمديات الآتية اللي هي قصيبة المديوني بمبلة والبقالطة ترشحين لأداء فريضة الحج بعد ما تموا في الأسبوعين الماضيين الإجراءات المتعلقة بالتحاليل والصور والتخطيط على القلب باش يمشيوا بداية من اليوم الاثنين إلى مدرسة التمريض في القيروان لإتمام إجراءات الفحص الطبي.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسات اقتصادية من كل من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكيا وبريطانيا. ويتناول هذا بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. ياسين أبو سرويل رئيس لجنة تنظيم المنتدى.
2: هناك مجموعة من الآليات بالاستعانة ببعض المؤسسات مثل المؤسسات البنكية وكذلك المؤسسات التأمينية للحد من المخاطر. كما تعلم أن إذا كان في حيكون في تمويل، فبالتالي دائما يشكو أصحاب التمويل من زيادة نسبة المخاطر. اليوم الحمد لله جمعنا كل هذه المؤسسات اللي هي اللي لها علاقة بالتأمين للتمويل، سواء كانت من القطاع الخاص من خلال شركات التأمين اللي اليوم لديها برامج ولديها بوليسات تأمين اليوم صادرة حد من المخاطر اللي هي تشوب عملية التمويل وكذلك تشوب عملية التجارة الدولية. هذه كل المؤسسات لديها الآن بوليسات حقيقية تؤمن على الصادرات والتجارة الدولية وكذلك تؤمن اللي هي تمويل المشاريع. اليوم يعني نعتبر أن الريسك يعني 0% في ظل وجود هذه الشركات التي تحد من الخطورة اللي هي التمويل.
0: أكدت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي خلال افتتاح الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أن هذا الصالون هو منصة مهنية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية ودفع عجلة التصدير بالقطاع ومساعدة الحرفيين على ترويج منتجاتهم. وأضافت ليلى المسلاتي أن هذه الدورة تتميز بمشاركة 228 مؤسسة حرفية وشركات مع السويد وكندا ومالطا، وشددت على أن 40% من العارضين من خريج التعليم العالي. من جهته شدد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة أساسية لترويج المنتجات الحرفية والصناعات التقليدية والتسويق المحلي والموجه للتصدير، مشددا على ضرورة وجود حضور رقمي لكل مؤسسة حرفية.
3: التجارة الإلكترونية كوسيلة لتأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية، كومون غارونتير أن المؤسسات تنخرط في الاقتصاد الرقمي، كيفاش يبدأ عندها موقع ويب، كيفاش تبدأ عندها بريزونس على شبكة الانترنت لتسويق لترويج منتجاتها مش في السوق المحلية فقط للخارج. اليوم فما الدولة حطت عديد من الآليات كما إيزي إكسبور، كما رأي دي ستور، كما النظام الخاص باش سهل تصدير منتجات صناعات تقليدية إلى الحرفاء بالخارج. ديما نقولها ما نستناوش السائح الأجنبي يجي باش يشي منتوجات. اليوم عندك شبكة الانترنت تنجم تروج، تنجم تبيع منتوجاتك. اليوم عندك وسائل دفع متوفرة لسوسيتي لوجيستيك دونك اللي توصل، والشبكة البريدية أكيد دونك من خلال البرنامج إيزي إكسبور اللي يتمكن المنتوج التونسي يوصل للحريف الأجنبي عبر التجارة الإلكترونية.
0: تتواصل اليوم بتونس العاصمة فعاليات المؤتمر الطبي العائلي الذي تنظمه الجمعية التونسية لطب العائلة بتنظيم ورشات عمل مخصصة للتعامل مع مرض السمنة إلى جانب أمراض القلب والشرايين والسكرية. ريم بن عثمان طبيبة في معهد التغذية بتونس أكدت أن كاهل على 2 في تونس مصاب بمرض السمنة وذلك لعدة عوامل.
4: راهي السمنة مشكلة كبيرة عنا في تونس، تقريب كهل على 2 عنده سمنة في تونس. ليزادولت هذوما الكبار في السن اللي عندهم سمنة ساكومونس ديما وقت هما يبداو صغار، وزاد ملو غزمو بعدنا على عادتنا الغذائية القديمة والحاجات الصحية باش مشينا أكثر للفاست فود والحاجات الحاضرة واللي طول حط في الغاز سخن، وكذلك أدى إلى السمنة. خاصة عندنا مشكلة كبيرة في تونس اللي هي قلة الحركة، ما نتحركوش، ما نعملوش سبور. المنظمة العالمية للصحة تقول لازم ساعة كل يوم، دونك العوامل هذه الكل أدت اللي أنا بارشة سمنة في تونس وتبدأ من العمر الصغير. نحاول نذوقه صغير من كل شيء وقت اللي هو صغير في العمر قبل العام باش يستانس ياكل من كل شيء، وديما نقترحوا عليه في فطوره وفي عشاه الحاجات الصحية قبل. راهي السمنة مرض مزمن، ننصحه يمشي لطبيب أخصائي ولا أي أخصائي متاع تغذية باش يشوف معاه، على خاطر غلطة متاع العبيد يقولوا أنه السمنة ريجيم نعمله وقت معين نوصل للميزان اللي حاشي به ونسلم. تبدأ عندك سمنة نمط الحياة متاعك الكل باش يتبدل. السمنة عندها بارشة مخاطر، تبدأ من القلب، تمشي للتنسيون، زادة فما السكر، فما مشاكل في المفاصل الكل، تعمل زادة غمضة بنيت سمي، أثر على التنفس، أثر زادة على الخصوبة، على الإنجاب، تجلطات في العروق، حاسيل والمصايب الزرق الكل من السمنة.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. انطلاق إجراءات الفحص الطبي الخاص بالمترشحين لأداء فريضة الحج عن ولاية المنستيرة. المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية يعلن أن التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا يتجاوز 10%. وفي المؤتمر الطبي العائلي ورشات عمل مخصصة للتعامل مع مرض السمنة. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل يأتيكم زميلي لسعد العياري في برنامج فارس الكلمة.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
7: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ومتابعين الأحباء، حللتم أهلا ونزلتم على أثير موجات إذاعة المنستير. سهلا وما تبقى ينجزه الشعراء وما تبقى تنجزه إذاعة المنستير بهذا الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية اللي انطلقت منذ سبتمبر 2025 ووصلنا الآن إلى الخاتمة، إلى هذا العرس، إلى الاحتفال، إلى التتويج. في البداية خليني نوجه تحية لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين، أيضا تحية شكر وتقدير لكل الأطراف التي ساهمت من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا المشروع الثقافي الذي آمنت به إذاعة المنستير على امتداد أشهر طويلة. هو مشروع ثقافي حاولنا من خلاله أن نعيد الاعتبار للغة العربية، حاولنا من خلاله أيضا أن نعيد الاعتبار للقصيدة وللشعر وأيضا للبرامج الثقافية والأدبية، أن نفسح المجال للشعراء لأن يصدحوا بأصواتهم عاليا على أثير موجات إذاعة المنستير. الشكر موصول، قلت لكل الأطراف الفاعلة. شكرا جزيلا لكل الأصدقاء الشعراء الذين ساهموا وآمنوا بهذا المشروع وشاركوا معنا منذ بداية المسابقة. شكرا لإذاعة المنستير التي آمنت بهذا المشروع ووفرت كل أسباب النجاح، الأسباب المادية والمعنوية لإنجاح هذه المسابقة والوصول بها إلى مرحلة التتويج. تحية لزميلتنا المديرة السيدة ليليا بالشيخ العجلة، صراحة مديرة إذاعة المنستير، تحية لها لأنها بالفعل آمنت بهذا المشروع وساندتنا على امتداد أشهر طويلة. يعني كل الصعاب وكل الإكراهات اللي اعترضتنا وتعترض كل المشروع ذللتها بطريقة أو بأخرى. أيضا تحية لكل الزملاء التقنيين والطاقم التقني لإذاعة المنستير. تحية دعني أقول لفريق الإعداد والتنظيم، على امتداد أشهر طويلة كان العمل مضني وشاق. نوجه تحية لأستاذنا الأستاذ جلال بن سعد المدير التنفيذي والمنسق العام للمسابقة. مساء الخير سي جلال.
8: مساء الخير دكتور الأسعد، أهلا وسهلا. وختامها مسك.
7: وختامها مسك. طيب سنتحدث عن، لن نتحدث عن الختام، سنتحدث عن البدايات والمراحل. أيضا في الطرف الآخر من الصوت سعيد جدا بحضور الأستاذة صفاء السلامي، هي أستاذة مختصة في الإعلام والاتصال وكانت مشرفة على العمل الاتصالي والإعلامي للمسابقة. مرحبا أهلا وسهلا.
9: مساء النور،
7: كيف الحال؟
9: اليوم ضيفة بحذيكم.
7: مرحبا بك،
9: أنت
7: أهل الدار، مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا. أيضا خليني نشكر مهدي بوغانمي، مدير دار كوال النشر، هذه الدار الفتية والناشئة اللي دخلت معنا في هذا المشروع، أمنت به المشروع ودخلت معنا ورصدت جائزة، أنه من سيتحصل على الجائزة الأولى فارس الكلمة عنده إصدار شعري من دار كوال النشر.
8: طيب مرحبا بك لسعد، مرحبا بمستمعي إذاعة مستير.
7: طيب أيضا تحية لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، الشاعر أحمد شاكر أبن ضي، كلهم موجودين معنا الكل. الشعراء، خليني نذكر بالشعراء اللي وصلوا معنا للحفل الختامي، الشاعر ناجي النصري، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر محمد غيلان العيادي. ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة؟

0: سيحدث لو أن العالم من دون شعر، من دون حب ولوعة وغرام.
1: فارس الكلمة.
0: سيحدث أن يكون الشعر على الرغم من كل عالم سحيق موالا وحديقة وأغنية ورقصة وألحانا. سيكون الشعر مدينة ومدنية وموجة وبلبلا ودمعة طفلة في ضياع أليف. سيكون الشعر كل شيء في زمن كل ما فيه لا شيء.
1: فارس الكلمة.
0: فحافظوا عليه أيها الشعراء، حافظوا عليه، فهو آخر ما سيربطكم بعالم تهدده الالكترونيات بعشواء حضورها.
1: فارس الكلمة.
0: وضعوا شاعرا مع كل شيء، ضعوا شاعرا عكازا لكل مبتور روح. أيها البررة الهامسون، الصادحون، الصائلون، القائلون، الطائلون، فسلام عليكم.

0: سلام الشهر عليكم، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة. ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة اليوم، الشاعر ناجي النصري، الشاعر خولة بن سكسالم، أم الشاعر محمد غيلان العياجي؟ الأكيد أن النتائج ستكون في آخر هذه الحصة، نذكر معكم من الآن إلى حدود الخامسة مساء. تحيات أيضا تأتيكم من فريق التنفيذ لهذا العمل، تحيات زميلنا لطفي المكي في الإشراف على تأمين الحصة، تقنيا وليد بخريس مخرج المسابقة، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، حكيم الصنبولي في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنسير على اليوتيوب والفيسبوك، وفي خدمتكم ميكروفونين الأسعد العيار. إذن في البدء كانت الكلمة، ومن أجل الكلمة نلتقي في هذا العرس الأدبي الشعري. الكلمة كانت وما تزال هي درب استمرارنا ودرب خلودنا في الحياة، ومن أجل تعزيز دور الإعلام العمومي، تعزيز التفاعل والتواصل الشعري، باعتبار أن الكلمة هي نافذة مفتوحة على أفاق الامتداد الثقافي والإبداعي، كان هذا الحراك الأدبي والثقافي في المسابقة لإذاعة المنستير. البداية كانت فكرة سجلال، كانت فكرة ثم كان حلم ثم بدأ الحلم، بدأ يكبر
1: فعلا وبدأ يكبر وما زاده لذة هذا الإخراج السينوغرافي الراقي.
0: نعم.
1: لأن الشعر
0: خلينا نحيي زميلنا شوقي الأحمادي.
1: نعم.
0: في تأمين الصور الرقمية.
1: لأن الشعر اليوم لم يعد فقط كلاما وإلقاء،
0: نعم،
1: بل يزداد بهاء وبلاغة بحسن الإخراج وحسن تقديم صورة الشعر.
0: نعم.
1: الشعر اليوم هو كلمة وكتابة وصورة، وهذا وفق فيه البرنامج.
0: نعم.
1: بشكل كبير.
0: طيب نتحدث عن مضمون هذه المسابقة، الأكيد أنه مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة اللي هي دوليا نذكر بها،
1: نعم،
0: لأنه
1: نعم،
0: كانت عندنا مشاركات،
1: نعم،
0: نذكر،
1: نعم،
0: ذلك من الدول،
1: نعم،
0: العربية.
1: نعم.
0: إذن فارس الكلمة أردنا من خلالها أن نعزز دور، دعني أقول، النهوض باللغة العربية، والنهوض أيضا بالثقافة وبالتراث الشعري، واكتشاف مواهب شعرية جديدة، وفسح المجال أمام أصوات تونسية غير معروفة مغمورة،
1: نعم،
0: ولكنها تستحق أن تكون في الصفوف الأمامية.
1: هذه الحصة ساهمت وأسهمت في إبراز جيل جديد من،
0: نعم،
1: الشعراء، أنا شخصيا أبهرني وسيكون له شأن أي شأن، جيل بيحسنوا

0: نعم.
1: كتابة شعر التفعيلة العمودي ويحسن كتابة الشعر الحر بالتفعيلة ويحسن كتابة القصيدة النثرية.
0: نعم.
1: جيل متمكن من قضاياه ومن لغته وخاصة من فن الإلقاء.
0: نعم.
1: والبعض منهم حتى من الذين سقطوا أو ربما لم ينجحوا, هم لم ينجحوا كقصيدة القصيدة إنما لا. نجحوا شعراء.
0: هي
1: القصيدة هي التي أسقطتهم ربما
0: لا.
1: لكنهم نجحوا شعراء, وهذا الشيء الجيد
0: لا.
1: في هذه كسب البرنامج وكسبت الساحة الأدبية شعراء جيدين. لو سمحت
0: تفضل.
1: أعود إلى الرحلة. هي كانت رحلة انطلقت باثنين ومائتي شهر, أبقينا منهم 197.
0: نعم.
1: ثم فيما بعد أبقت لجنة التحكيم 42 شاعر في الدورة الأولى, ف 22 في الثانية, وفي التصفيات الثالثة 12, واليوم في الحفل الختامي 3
0: شعراء.
1: ما يميز أن هذه الندوة كانت دولية, هذه عفوا
0: المسابقة,
1: المسابقة كانت دولية لأنها شهدنا مشاركات من اليمن, من سوريا, من المغرب, من الجزائر, من مصر, وخاصة وطبعا من تونس.
0: من تونس منذ اختلف أعتقد
1: من
0: الولايات مختلف. نأخذ الأحصائيات بعد قليل مع الأستاذة صفاء.
1: مع الأستاذة صفاء.
0: نعم.
1: ما يميز قلنا هذه الحصة أيضا وهذا هو المهم أن المشاركين ذو مستوى عالي, منهم الدكتور الطبيب ومنهم المهندس ومنهم الفني ومنهم حتى قائد الطائرة. يعني الشعر يعود إلى الواجهة ليس مع الاختصاص الأدبي, بل ما لاحظناه أن تنوع الاختصاصات المهنية لهؤلاء الشعراء. هذا أولا. طبعا أردت بصفتي يعني منسقا ومديرا أن
0: أنت المنسق العام والمدير التنفيذي,
1: والمدير التنفيذي
0: المسابقة.
1: أن أشكر طبعا المديرة الإذاعة الأستاذة ليليا بالشيخ على ما أبدته معنا من صبر ودعم, يعني امتزج صبرها علينا بدعمها إلينا.
0: هي تسمع فينا, هي كانت سنة
1: سنة. أقول بيت شعر.
0: يعني يلا.
1: يعني قلنا
0: في حضرة الشعر والقصيدة.
1: أنت يعني حقيقة كانت الحاضرة الغائبة وأمدتنا ودعمتنا بشكل كبير.
0: أعطيني الشعر, أعطيني الشعر.
1: قلت هي قلت هو البيت. هي معناها صبرت علينا من ناحية ودعمت ودعمتنا, هي صبرت ودعمت. يعني لأن ليس سهلا أن تنتج حصة بهذا الحجم.
0: نعم. برا نأخذ ونقتبس من المتنبي للمدير, نقتبس لها بيت من المتنبي.
1: والله نقوله احنا نقوله معناها بالنسبة للمديرة, نقول أنا الذي نظر إلى جهدي وأسمعت وأسمع إبداعي وجهدي من به صمم, يعني أبدعت فعلا. هذا بالنسبة للسيدة المديرة.
0: لا أقول لها لولاك لا قصيدة ولا شعر ولا
1: هي في حد ذاتها هي قصيدة من التتويج.
0: طيب جميل.
1: أخيرا أردت أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مداعمي الحصة.
0: أي تحية لهم جميعا. شقع تكريمهم
1: والذين سيقع تكريمهم محمد الحبيب الخشتالي صاحب مؤسسة فرحة هوم, والسيد منير زواري ومقاولات منير زواري, وأخيرا المرحوم ودعمنا وتوفي سي محمد الزرقاتي,
0: الله في ميزان حسناته
1: وابنه ربي يزيد في زاده, سي كمال الزرقاتي. وطبعا
0: ونضيف عليهم سي شكري معتوق ايضا, تحيه لهم ونضيف
1: سي شكري معتوق. وهؤلاء دعموا كما سنرى في التتويج.
0: تعطينا الجوائز, ذكرنا بالجوائز,
1: الجوائز
0: اللي مش يفوز الاول بالجائزه الاولى.
1: الجائزه الاولى زوز ملاين, نقولهم بالدرجه اضخم زوز ملاين. الجائزه الثانيه
0: زوز ملاين كهو,
1: زوز ملاين مع طباعة الديوان مع شهادة تقدير, وهو الديوان معنا موجود, وهذا معنا
0: كوال النشر,
1: وهذا يحسب لحصتنا. يعني جوائز فريد. الجائزه الثانيه
0: لا, مع مجموعه كتب,
1: مع مجموعه كتب وشهادة تقدير وشعار فارس الكلمه. نفس الشيء بالنسبة للجائزة الثانية, مليون نص مع مجموعة كتب مع شعار فارس كلمة مع شهادة.
0: لا شعار للكاوس
1: الجلال فقط, ما نخليوش
0: عنده مجموعة كتب وشهادة تقدير.
1: وأخيرا الجائزة الأخرى مليون, الفائز الثالث.
0: نعم.
1: هكا الكل باش ياخذوا معنا جوائز. ان شاء الله كل عام وحنا بخير وعاش الابداع وعاشت عروس البحر اذاعه المسير.
0: نعم.
1: راعيه الابداع والمبدعين.
0: شكرا جزيلا. تحيه ليك سي جلال.
1: ربي تحيه ديما ما ننساش سي وليد بوخريس.
0: نعم.
1: معناها الذي البس الحصه هذا اللباس الفني الجميل.
0: نعم. طيب شكرا لك. وايضا نمر الى مهدي قبل ما نمشي للصفاء. مهدي الاكيد انه خليني نقول انه مناسبات ثقافيه وادبيه مثل هذه اللي تعزز دور الشعراء والمبدعين والمثقفين والمفكرين، لابد من مؤسسات النشر انها تكون شريكه في مثل هذه المشاريع الثقافيه والادبيه.
2: طبعا لازم تكون شريكه. ونحب نعرج على نقطه معناها مهمه.
0: نعم.
2: انه في علاقه بالشعر والادب. نذكر قبل كانت فما برشا ملتقيات في مختلف انحاء الجمهوريه.
0: نعم.
2: فهمت جوائز، فما حركيه على طول السنه.
0: نعم.
2: اللي هي فما مهرجانات عريقه بدات تنقص بدات تضعف.
0: فما نعم.
2: فما اللي مهرجانات معناها ما عادش موجوده. وكيف كيف زاد الحضور للشعر والادب معناها في الاذاعات.
0: نعم.
2: وعلى مستوى المنصات العالميه معناها ضعيف برشا مقارنه ب معناها اختصاصات اخرى.
0: نعم. هذاك علاش يعني مسابقة فارس الكلمة كانت بمثابة المغامرة والتحدي.
2: هذه تحسب يعني للبرنامج.
0: نعم.
2: انه اختار انه يكون معناه منبر للشعر.
0: نعم.
2: والنقطة الثانية انه في الانجاز بالامكانيات معناه مقارنة ببرامج الشعر في العالم العربي.
0: نعم.
2: بالامكانيات المرصوده معناها اللي مش في حجم البرامج في الخليج.
0: نعم.
2: ولكن
0: نعم.
2: البرنامج كان عنده اشعاع معناها ومتابعين
0: والحمد.
2: وكان العمل الى حد كبير متقن.
0: نعم.
2: وهذا نحب نقول كلمه انه الاختيار.
0: نعم.
2: معناها كان البرنامج هو يحتفي بالشعر وكانوا المسؤولين عليه الكل عندهم علاقة وطيدة بالشعر. أيه. الدكتور خميس الورتاني من أهم النقاد.
0: نعم.
2: على مستوى الإيقاع معناها في, في, في, في, في الشعر العربي الحديث.
0: نعم. معناها
2: دكتوراه على الإيقاع.
0: نعم.
2: سلوى الرابحي
0: الشاعرة التونسية والعربية المتميزة. نعم.
2: شاعرة متميزة. سيد أحمد شاكر بن ضيا
0: مدير بيت الشعر التونسي
2: وشاعر.
0: نعم. وشاعر أيضا ومش نبارك له بعد على ديوانه.
2: وانت زاد أيضا معنى شاعر مقدم وشاعر. ونحب نشكر معناها صديقتي صفاء اللي هي معناها بذلت جهد كبير على مستوى التواصل لأنه في العادة ما نلاحظوش المادة الإعلامية خاصة في الإذاعات.
0: نعم.
2: ما توصلش معناها بطريقة كافية
0: كمية.
2: فأنا لاحظت أنه فما اشتغال كبير. نعم. على مستوى الترويج للبرنامج.
0: إذن أنت تو مررت لها الكور. يلا أستاذة صفاء أستاذة مختصة في الإعلام والاتصال مرحبا بك وشكرا أيضا شكرا جزيلا على المجهود الكبير اللي بذلته على امتداد أشهر المسابقة. تحية ليك. يعني هو كان زميلي حكيم يوري التقرير هو تقرير يعني مفصل من 16 سبتمبر 2025 إلى 27 سبتمبر 2026 العمل كان مضني فيه كل التفاصيل الكبيرة والدقيقة والجزئيات والإحصائيات وما إلى ذلك لهذا العمل. سؤالي خلنا ننطلق من سؤال عام، مثل هذه المشاريع الثقافية والأدبية تحتاج إلى دعم اتصالي إعلامي لكي تحقق نجاح.
3: أكيد تحتاج معناها باش تظهر باش تظهر للمتابعين باش تظهر للجمهور.
0: نعم.
3: صحني.
0: أي.
3: أي. احنا حاولنا نتواصلوا مع صحفيين مع مؤسسات إعلامية للتعريف.
0: نعم.
3: بالمسابقة وهذيك اللي جاب لنا جمهور.
0: نعم.
3: ولا يتبع فينا. هذيك كانت نقطة الاكتشاف.
0: نعم. كان عندنا صفحة خاصة بالمسابقة.
3: كان عندنا صفحة خاصة والحقيقة في انطلاق المسابقة فما مؤسسات إعلامية وصحف إلكترونية دعمتنا وكتبت مقالات على انطلاق المسابقة وعرفت بها. يعني
0: كل هذا موثق في
3: نعم أكيد موثق بالتقرير.
0: نعم.
3: احنا حاولنا نتواصل مع أكبر عدد ممكن. تواصلنا مع قرابة 350 مؤسسة وصحفي.
0: نعم.
3: ومن بعد بديت بشوية الإحصائيات متاع متابعين الصفحة تطلع.
0: نعم.
3: وزيد عززها شوية المسابقة اللي أطلقناها من بعد، هي كنز الكلمة.
0: كنز الكلمة، نعم.
3: نعم. نعطي شوية باش ما نكثرش عليكم، شوية إحصائيات للمتابعة متاع الصفحة.

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل حصة اليوم من الحصة الختامية من الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن ما زلنا في التذكير يمكن بأبرز الاستعدادات اللوجستية والمادية والمعنوية وما إلى ذلك. وصلنا إلى الاستعدادات الاتصالية الإعلامية وذكرنا أهمية العمل الاتصالي والإعلامي لإنجاح كل مشروع ثقافي.
1: نرجع لك إلى التواصل الاجتماعي.
0: معنا الأستاذة صفاء السلامي يلا المشرفة على العمل الاتصالي.
1: أي مرحبا بيك. المشتركين وليد كنكلم ويقول لي عسلامة مدام صفاء.
0: مرحبا بيك أختي الكريمة.
1: احنا كنا حاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي بقوة. حاولنا نكون موجودين على المنصات الكل. كنا موجودين. أهم حاجة فيهم هي جوجل ليزيميل. خاطر تواصلنا مع تواصلت مع اللجنة ومع المشتركين أكثر حاجة بالليزيميل. كنا موجودين على يوتيوب على انستغرام على فيسبوك. أهم واحد فيهم. وعلى سبوتيفاي باش نوثقوا ونخليوا هيستوريك نتاع الحلقة.
0: يعني بالنسبة للصفحة صفحة مسابقة فارس الكلمة كانت يعني صفحة محية يعني أسبوعيا. يعني كل حصة نقوم بها مباشرة يوم الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة إلا ويقع تنزيلها على الصفحة. وأكثر من ذلك عندنا أرشيف للمسابقة في موقع سبوتيفاي.
1: فيسبوك كنا حاضرين فيه في كل حلقة. المقاطع متاع مشاركة الشعراء اللي موجودين المشتركين متاعنا والمداخلات متاع لجنة التحكيم من أول الحلقة لآخرها موجودين على صفحة الفيسبوك. حققنا رقم مهم شوية في المتابعات. سجلت الصفحة 18800 مشاهدة للمحتوى. من إنشائها للتو. فما زاد 17000 زيارة للصفحة تقريبا. خلال الفترة متاع البرنامج الكل. عنا 3100 متابع. يظهر العدد صغيرة مهم. كلهم مهتمين للمسابقة والكلهم موجودين.
0: هذوما اللي يحبوا الشعر. مش 12 مليون تونسي مش يحبوا الشعر.
1: وهذا نلاحظوه في من خلال شوية مسابقة فارس
0: كنز الكلمة. عملنا مسابقة كنز الكلمة.
1: وشكون باش يكومنتي في كل حلقة وشكون باش يجاوب على السؤال باش يربح. يعني من المسابقة هذيك تنجم تفهم شوية اللي عنا متابعين أوفياء للصفحة. حاولنا نكون حاضرين على سبوتيفاي باش نخليه أثر للمسابقة الجميلة هذه. الحلقات كانوا موجودين كاملين.
0: يعني إن شاء الله تلحق عليهم حلقة اليوم.
1: إن شاء الله
0: الحلقة الختامية.
1: يعني للي يحب يرجع يسمع الحلقة في وقت آخر بعد معناها للمشتركين زيدا اللي يحبوا يرجعوا يسمعوا رويحهم ويرجعوا يسمعوا لجنة التحكيم. الحلقات كانت موجودة أول بأول. ونشكر سي وليد بخريس اللي كان يوفر لي في المحتوى نتاع الحلقات.
0: مش نعطيه الكره سي وليد بخريس. يلا وليد.
2: مرحبا بالفريق الكل اللي خدم في مسابقه فارس الكلمه.
0: كنت سعيد جدا بالعمل مع صديقي وليد.
2: واني كنت سعيد جدا بالعمل.
0: اللي ديما نقول وليد المبدع اللي ينبجس الابداع من بين اصابعه.
2: يعيشك خويا لسعد ربي يفضلك. حاولنا
0: كيف كانت التجربة؟
2: حاولنا نقدموا حاجة مزيانة حاجة جديدة. تجربة عربية. وهذه الحاجة الجديدة معناها اللي كانت المسابقة معناها بين الدول العربية. يعني
0: صحيح.
2: من برشا من سوريا من اليمن من فلسطين.
0: بالنسبة للأجانب أعتقد أتواصل معهم سي جلال بعثونا تسجيلات وأنت تسجيلات هذوم عملت لهم المونتاج. صحيح. والتركيب. صحيح. والشعراء يكلمهم سي جلال ويجيوا تسجلوا لهنا في الاستوديو
2: بعد يصوروا بتليفون هما باش نوصلوا الصوت معناها بدرجة عالية. حاولنا نخدموا خدمة مزيانة.
0: كانت صورة جميلة صراحة.
2: طلعنا صورة جميلة جدا. الحمد لله من آراء الزملاء ومن آراء الجمهور معناها البرة الحمد لله خدمنا حاجة مزيانة. حاولنا أعطينا مجهود كبير باش وصلنا الصورة هذه وإن شاء الله نكون وفقنا.
0: كان عمل مضنية
2: متعب جدا.
0: لكن فيه متعة.
2: أكيد يلا. الإبداع أكيد ديما فيه.
0: أعطيني نادرة حصلت يعني. يلا أعطيني نادرة. يلا حتى سي جلال حضر لي نادرة. يلا نادرة. يلا
2: نادرة حصلت. ممكن مرة جينا باش نسجلو. جينا باش نسجلو من العشرة حتى للمطلاتة تقريب سي جلال. واحنا ننتظروا في الواحد وكل واحد صارت له ظروف اللي التاكسي واللواج ما نجبش نجيبه واللي تحت بيهم بان واللي معناها
0: هذاك علاش خويا وليد منذ البدايه قلت خليني نحيي كل الشعراء اللي امنوا بهذا المشروع وشاركوا معنا، لانه راه من مختلف ولايات الجمهوريه. ساعات جلال يقول لي لا سعد عندنا من القصرين، عندنا من سيدي بوزيد، ساعات الطقس، ساعات وسائل النقل تكون غير متاحه
2: وظروفهم العمليه وظروفهم.
0: تحيه لهم والله، تحيه لهم صراحه، تحيه لهم. رغم ذلك يعني قبلوا بالقانون المسابقه، وحتى ما كانوش يعني في نهايه الامر يكونوا معنا ثلاثه اليوم التوجيه. تحيه لهم ان شاء الله. لكن سامحني، حضورهم أيضا كان علامة فارقة، كان فخر امتياز للعديد من الشعراء. صحيح. أنه كانت أصواتهم موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي، قصائدهم مقروءة بشكل تقني جميل وأثري.
2: صحيح. بطبيعة أخي باش توصل صوت وصورة
0: أعطيناهم هدية
2: بجودة عالية. أي. معناها هو معناها حاجة باهية لهم، هما تقعد لهم حتى في أرشيفهم.
0: جميل.
2: معناها في تاريخهم، في السيفي متاعهم.
0: نعم، واضح. شكرا جزيلا، تحية ليك صديقي وليد.
2: شكرا.
0: العمل معك كان ممتع جدا وراقي ورائع جدا. شكرا. إن شاء الله دمت مبدعا. سي جلال تحية ليك. مش ترجع معنا بعد قليل في الجزء الثاني في الساعة الثانية أيضا. أستاذة صفاء عندك إضافة؟
1: عندي.
0: يلا قلت
1: شوية إضافات.
0: تفضل.
1: حبيت نشكر سي مهدي.
0: هاي.
1: وبش نشكر زيدا سي أحمد شاكر بن ضيع على المساهمات
0: أذكى الكبيرة. أحمد شاكر أذكى هو مش نجيبه توا سي أحمد.
1: خلي لي الفرصة. هاي. على المسابقات، على المسابقة متاع كنز الكلمة. هاي. والمساهمات بالكتب. هاي. خاطر كونتيتي إنورم
0: كبيرة برشا. يعطيكم الصحة وتحية ليكم جميعا.
1: جست نعطي شوية الأرقام اللي ساهموا بها ونشكرهم.
0: تفضلي.
1: من المكتبة الخاصة متاعو سي أحمد شاكر بن ضيع ساهم ب 74 كتاب
0: ما شاء الله،
1: ومع ثلاثة عناوين فاخرة للمشتركين اللي وصلوا للنهائي باش يتسلموا اليوم. سي مهدي ودار كوال النشر والتوزيع ساهم معنا ب 40 كتاب. واليوم جابنا 14 اخرين
0: ان شاء الله
1: كيف للجوائز الاخيره.
0: هذوما طاهم لي ملخطه من معرض سوسه واش زيت مروح جيب للدار.
1: زيد
0: اخرين ما شاء الله لي. انا جبتهم
1: حصيله متاع 40
0: ما شاء الله لي. تحيه ليك وتحيه لدار كوال. ولكن راهو دار كوال
1: دار بياتي النشر والتوزيع اللي ساهمت معنا في
0: تحيه لسي سمير نوجه تحيه
1: الجوائز متاع اليوم اللي باش يتسلموها المشتركين. كان عندكم حاجة أخرى تحبوا تعرفوها؟ عندي برشا معلومات.
0: تحية لك الأكيد. سنعود في الجزء الثاني. الآن أفسح المجال لأعضاء لجنة التحكيم لتتفضل معنا. إذن بعد قليل تكون معنا لجنة التحكيم. نذكر لجنة التحكيم تتكون من الدكتور خميس الورتاني رئيس، وعضوية الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضيع.

0: فارس الكلمة في إذاعة المنستير. فارس الكلمة.
1: إن شخت كالجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. قد يهجر الورد كفي ولا يرى أدمعي، فالورد يطلب عمرا والعمر ليس معي.

0: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
1: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
0: وعشت من أجل غيري.

0: المشاركة في مسابقة بهذا الطعم بهذا هذه الجمالية وبهذه النزاهة جعلتني أشارك لأقدم جديدي الشعري، وشرف لي أن تكون المشاركة في برنامج مضيء عربيا كفارس الكلمة، وبمشاركة منتقات من أسماء كبيرة حقيقة محترمة، وهذا شرف لي وأعتز به. برنامج كهذا يجعلني أتابع إذاعة المنستير لأنها تعتبر الأفضل على مستوى التنظيم المسابقات الإبداعية الأدبية، وتنفرد بهذا السبق. أبارك في الأخير لكل من سيفوز بجوائز المسابقة، وشكرا.
1: نواصل مستمعينا الكرام هذا العرس الشعري الأدبي على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة، مسابقة الشعر العربي، المسابقة الدولية للشعر العربي. الأكيد أن نجاح المسابقة من بين شروط نجاحها هو أن تكون فيها لجنة التحكيم خلينا نقول وازنة وموضوعية ودقيقة. لجنة التحكيم بالفعل اللي على امتداد أشهر طويلة قامت بواجبها كأحسن ما يكون في التقييم، كان تقييمها للقصائد وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، فيها تحكيم لاختيار المتأهلين إلى الحلقات المباشرة، ثم بعد ذلك اختيار شعراء للتنافس على لقب فارس الكلمة بحسب الأدوار. فتحية شكر وتقدير واحترام كبير لأعضاء لجنة التحكيم لمسابقة فارس الكلمة برئاسة أستاذنا الدكتور خميس الورتاني. مساء الخير.
2: مساء النور سيدي الأسعد، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين. شكرا على هذه المناسبة الطيبة التي امتدت أكثر مما كنا نأمله، وامتدادا مع ذلك تحملنا هذا الإرهاق بكل محبة بكل رغبة، ونحن نأتي من العاصمة إلى المنستير بكل محبة، نأتي من أجل تتويج هذا المسار، هذه الحلمة الجميلة التي تقاسمناها معا وتقاسمناها مع الشعراء وتقاسمناها مع جزء من الجمهور المستمع إلى إذاعة المنستير وإلى الخطاب الجمالي مطلقا.
1: فلكم مني كل الحب والتقدير والاحترام. إذن لجنة تحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وبعضوية الشاعرة سلوى الرابح، الشاعرة التونسية العربية المتميزة اللي صدقا أحبها كثيرا كإنسانة وأحبها كثيرا كشاعرة.
3: الله يسعدك أسعد.
1: أسعد.
3: سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم في هذا الحفل الختامي، هذا التتويج لشعرائنا الكرام، كل شعراء بالنسبة إلي الذين شاركوا في هذا البرنامج هم متوجون، لأن هناك الأسماء التي من بينها من رسخت أقدامهم في كتابة الشعر، وأيضا هناك من المشاركين من كان كبيرا رغم صغر سنه وجديرا بالإشادة به. إذن رحلة طويلة ولكنها رحلة ممتعة. تحيتي الكبرى أولا لهؤلاء الشعراء من تونس ومن البلدان العربية، من اليمن، من فلسطين، وأيضا من سوريا وكل المشاركين، يعني وطبعا من تونس الحبيبة من بنزرت إلى بنقردان، تحية إلى هؤلاء الشعراء. تحية ثانية طبعا للإذاعة وخاصة لكم أستاذ أسعد، وأيضا للسيد المخرج وليد بخريس.
1: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابحي. غادة سمان عندها كتاب رحلة جبلية رحلة صعبة، سأقتبس منها وأقول رحلة شعرية رحلة صعبة، ولكن بحضور صديقي الشاعر المتميز مدير بيت الشعر التونسي كانت هذه الرحلة ليست صعبة، سهلة جدا. فتحية ليك صراحة، تحية ليك كبيرة وكبيرة جدا. حضورك في المسابقة ما كانش فقط يعني للتقييم وللجنة التحكيم والمساهمة معاهم كل أسبوع وما إلى ذلك، أنت يعني وقفت معي في كل كبيرة وصغير، فلك مني كل الحب والتقدير صديقي، وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق.
4: كل المحبة والتقدير ودوما ما تخجلني.
1: لا لا كلمة حق. لا كلمة حق. العفو.
4: دكتور لسعد بلطفك ونبلك، وأرجو أن أكون جديرا بهذه الكلمات الراقية. الحقيقة أنا أرى أنه كلنا اجتهدنا، كل حسب يعني وقته وإمكانياته وجهده. والحقيقة أعتبر أن هذا واجب، واجب وطني فعلا، لأنه مشروع في قيمة هذا المشروع، مشروع ثقافي يضيف إلى الساحة الثقافية التونسية، ويشاع بمؤسسة وطنية نحبها ونحترمها ونأمل أن تكون دائما مشاعة، أن يصل بها إلى أفاق عربية. فهذا شرف لنا كتونسيين وكمثقفين، يعني أنه يصل صوت وصيت مشروع مثل هذا، وكل جهدنا يكون قليل مقابل النجاح الذي حققه هذا البرنامج، وذلك هو فعلا ما نأمل وما الحمد لله يعني ما وجدناه في النهاية.
1: نجاح المشروع بمشاركتكم وبحضوركم. خليني أستسمحكم صدقا، عندي صديقتي وزميلتي حياة الكوني جاتني قبيلة هدات لي هذا باقة الورد، قالت لي لا صديقي وزميلي لسعد العياري اعترافا منها بنجاح هذه المسابقة، فشكرا جزيلا كثيرا صديقتي وزميلتي حياة الكوني، أسعدك الله. والله أسعدتني كثيرا اللقطة هذه، أسعدتني كثيرا وخفت علي برش أحمال، فتحية لك زميلتي حياة، وإن شاء الله ربي يفضل لك الصغيرات.
3: الهوامش
1: أو الهوامش أحيانا
3: أهم من
1: الهوامش جزء من النص.
3: نعم.
1: فتحية لك أختي حياة، إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. دكتور خميس، الأكيد أنه التحكيم يتطلب معايير فنية ونقدية دقيقة، والعمل كان مضني على امتداد أشهر طويلة وعلى امتداد الأدوار، أدوار هذه المسابقة.
2: كما قال بدء، أنا عندي ملاحظات لابد أن أقولها وإن كان بشكل برقي.
1: نعم.
2: لكن أقول لك ما قاله عبد الحليم في رسالة تحت الماء، لو كنت أعلم أن الحب كذا لما
1: خطير جدا ما أحببت.
2: أنا قبل أن أجيبك عن هذا، في الحقيقة نحب نأكد، أود أن أؤكد أمرا هاما جدا ملحا علي، هو أن هذا البرنامج صادر عن إذاعة جهوية، إذاعة فرعية قياسا إلى الإذاعة الأم، الإذاعة الوطنية. ولكن بمقتضى هذا الانضباط الكبير من لجنة التنظيم، من أعضاء لجنة التحكيم، حتى حد منا ما غاب ولا واحد، بهذا الأمر فاضت إذاعة جهوية حتى عن مقام الإذاعة المركزية. بهذا المقام، بهذه الإمكانيات المحدودة جدا جدا ماديا، نحن أصبحنا ننافس مشاريع تشبه هذا فارس الكلمة، ولكن ضخت فيها ملايين الدولارات، ونحن بلا شيء تقريبا أو يكاد نحن أنجزنا عملا بمقاييسنا نحن هو في مستوى راق جدا. وهذا الأمر ما كان ليكون على النحو الذي بلغه لولا، وأكون واضح، أنا صريح واضح وربما سيدان، لولا إسهام أشخاص انخراطهم إيمانهم بالمشروع. أقول هذا وأنا أتحرج من أن أمدح من هو أمامي أو أشكره، لولا الاقتدارات والإنفاق الذهني والنفسي والجسدي للإعلام القدير وللجامع القدير سلسات، ولولا كذلك هذا الذكاء الذي تجلى في العمل التقني لمجموعة كبرى من التقنيين في الغرفة على رأس مريد بخريس. دونك هو عمل جماعي كبير، وكل منا ساهم بمقدار في سبيل إنجاحه. بهذا ارتقينا من مجرد برنامج في إذاعة جهوية إلى برنامج بأفق قومي، ليس بأفق بتوسط من الأفق الوطني.
1: والله شهادة أعتز بها.
2: هذا أمر لابد أن نسلم. يعني حتى التدخلات، حتى يعني كنا جديين وجادين بشكل أنا لا أصدق نفسي فيما أفعل. يعني أتعامل مع النصوص التي يقترحها جمهور شعارات تونسيين، نتعامل معها بمقادير من الجدية المفرطة. يعني المستمع الكريم يستمع إلى مداخلاتنا، وكل مداخل تقريبا في 5 دقائق حول النص أو 7 دقائق، ولكن قبل تلك التدخلات. وبعد تلك التدخلات ثمة نقاش معمق جدا ننجزه نحن باعتبارنا لجنة التحكيم فيما بيننا يستنزف منا راح واحد. المسألة الثانية، هذا المشروع هو في الحقيقة خارج الرهانات الجزئية للأشخاص الذين هم محكومون بمقتضيات التاريخ. إدارة المؤسسة تود أن تنجح البرامج التي تؤديها بمقتضى الإمكانيات التي لها وبرنامج مثل كل برامج. أفهموا العقل الإداري. أنا العقل الإداري لا يعني لي شيء، أكون صادقا، أنا تعنيني المشاريع الكبرى والأحلام الكبرى. نحن انخرطنا في هذا باعتباره ناطقا عن ممكن حلم كبير لمشروع ثقافي وطني، بل يفيد عن المستوى الوطني المستوى بناء عليه. هذا المشروع أصبح أكبر من مزاج أي كان. هذا مشروع يفترض أن تجند له. نحن من الأول نحن عندما بتوعيت هذا المشروع وبتوعيتها بأخرة وفي ظرف 15 يوم طلبنا مشاركات الجماعة، لكننا فوجئنا بأن المشاركات من جنوب الخليج العربي من باب المندب إلى سوريا مرورا بليبيا إلى الجزائر إلى تونس كما ذكر سلوى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذا مشروع لا يمكن أن نفرط فيه، لا يمكن في حلم مثل هذا. هذا يعطي لهذه الإذاعة المكان التي تستحق، هي إذاعة عريقة في نهاية المطاف، كذلك لها زمن على إنشائها ولها تقاليد في الخطاب الفني، ولكن في تقديري أنها وصلت إلى مستوى من التجويد لا يسمح بأن نفرط فيه. لذلك تم دعوة، وهذا سنضمنه في التقديم، تم دعوة لإدارة المؤسسة. الإدارة ليس مهم من هو الذي يدير، لأن الإدارة أقوى من المدير، والمدير كلنا عابرون ونؤدي مهام. هو السؤال، هو مطلب ملح لإدارة هذه المؤسسة، عليها أن تحتضن هذا كما تحتضن طفلها حتى يكبر ونكون كلنا سعداء بأن نراه ينمو.
1: جميل هذا التوصيف. إذن نعود لمواصلة هذا الحفل الختامي، كونوا معنا.
5: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
6: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
7: في إذاعة المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
8: من الاثنين إلى الأحد، رافقونا في برامج متنوعة

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز أنباء الساعة 11 ليلا. تمكنت اليوم الاثنين وحدات التفتيش بمصالح الديوان التونسية بالمعبر الحدودي راس جدير رابط بين تونس وطرابلس من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 663 ألف دولار، وكان هذا المبلغ بحوزة مواطن ليبي، وذلك إثر تنفيذ عملية تفتيش ومراقبة دقيقة على جميع العابرين. استقبل وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم بمقر الوزارة مستشار رئيس رومانيا ومرشح رومانيا لمنصب الأمين العام لمنظمة دولية للفرنكوفونية داتشيان تشولوش خلال الانتخابات التي ستجري على هامش القمة 20 للفرنكوفونية المزمع عقدها في عاصمة كمبوديا يومي 15 و 16 نوفمبر القادم. هذا وقد ثمن وزير الشؤون الخارجية دعم تونس، وأيضا تحدث عن علاقات الصداقة الكبيرة التي تجمع تونس برومانيا خاصة في المجالين الأكاديمي والجامعي، مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية راغبة في العمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر بمقر الولاية بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم الإعلامي الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات، حيث سيتم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة، كما سيتناول اللقاء القوانين والترتيب المنظمة للإقامة والعمل في ألمانيا. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ألكسندر كريمر مديرا جديدا لمكتب البنك الدولي في تونس، وسيتولى كريمر المقيم في تونس قيادة أنشطة مجموعة البنك الدولي مع الحكومة التونسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، إلى جانب الإشراف على تصميم وتنفيذ برنامج الشراكة مع تونس. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف. أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: يسير.
1: لم يكن وصلك إلا حلم في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتاث المنى تنقل الخطو على ما يرسم، زمرا بين فرادى وثنى مثل ما يدعو الوفود الموسم. والحياة قد جلل الروض سنة، فثغور الزهر فيه تبسم. وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر، ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر. وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، حين لذ الأنس مع حلو اللمع

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الكرام من جديد في هذا الحفل الختامي للمسابقة الدولية للكتابة الشعرية، مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأول خصصناه للحديث والحوار حول الكواليس والاستعدادات وسير نظام الحصة. الجزء الثاني مش يكون لحظة حاسمة، ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة؟ إذن نوجه تحية لكل الحضور، نوجه تحيتي للشعراء اللي وصلوا للمرحلة الختامية. نذكر بالقائمة الشاعر ناجي النصري، مساء الخير. مبارك وصولك للدور النهائي.
1: يعيشك، بارك الله فيك. نحب نشكر كل الشعراء اللي ساهموا وشاركوا في المسابقة، حتى اللي ما وصلوش، لأنهم أتاحونا فرصة أن تعرفنا على شعراء رائعين الحقيقة. ونشكر إذاعة المستير زادة لأنها وفرت لنا الفضاء المميز هذا وهالفسحة هذه للحلم وللشعر وللثقافة.
0: شكرا جزيلا شاعر ناجي النصري. الشاعرة خولة بن سكسال،
2: أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على الدعوة الكريمة والاستضافة. سعيدة بوصولي إلى هذه المرحلة من برنامج فارس الكلمة، وسعيدة بهذا التتويج والمشاركة في هذه المسابقة العربية. شكرا وامتنانا لإذاعة المنستير لأنها ترعى مثل هذه المسابقة.
0: شكرا جزيلا. الشاعر الثالث محمد غيلان العيادي، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا أستاذ الأسعد، مساء النور و تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير ولإذاعة المنستير على هذه التجربة الرائدة التي قامت بها والتي أسعدتنا كثيرا حقيقة كشعراء وكشباب في ظل مشهد ثقافي قل اهتمامه بالشعر والشعراء.
0: طيب، هذه محاولة رصدتها إذاعة المنستير لاستعادة الصدارة للكلمة ولإعادة الشعر إلى صفوف الأمامية.
3: أكيد.
0: طيب، إذن هنيئا لكم جميعا بالوصول إلى الدور النهائي. إذن سنستمع إلى مشاركاتكم تباعا. نذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين أن لجنة التحكيم موجودة معنا داخل الاستوديو، هي الآن بصدد الاستماع والانتباه للمشاركات. الأكيد بعد ذلك ستكون في الخلوة ختم التقرير النهائي وتتويج الفائزين. منذ قليل قمنا بعملية القرعة، كل شيء واضح بالنسبة لي، كل شيء في المباشر. قمنا بعملية القرعة، شكون مش يبدلون. البداية، ضربة البداية ستكون مع الشاعر ناجي النصري، تفضل لك الكلمة.
1: القصيدة بعنوان رسائل محذوفة. آتيك من آخر الدنيا على تعبي، ما بي من الحب لا يقوى عليه نبي، ولا تهجته قبل الروم أو علمت ما فيه فارس أو أفتى به عربي. آتيك أجهش بالأشعار مقترفا ما قد تطرف منها، فاقرئي كتبي بل واقرئيني، أنا عنوانها وأنا آياتها البينات الأصل والنسب. تصفحي قفص الصدري ثانية ضلعا فضلعا، عسى تستكشفي غضبي، فإن بلغت شغاف القلب فاحترسي، هناك أهلي وأشيائي ووجه أبي، هناك أنت كما صورت أخيلة، إن لم تكوني كما صورت فانسحبي. أعود منك بلا روح ولا جسد كما يقدر لي أحيا، بلا سبب لا وجه لي أن تعريني ملامحه، لا ظل لي أن يرى ظلي فيفتك بي، لا صوت أن يفتري فيه الصدى لغة ذليلة تنبري للخطب بالخطب. أنا أخوض حروبي بالذي وصلت كفي إليه، ولو سيفا من الخشب، جيش اعتذارات هذا العمر، بوصلتي ترنيمة قد نمت في حلق مغترب، ترنيمة ناهوند، غصة عرضت تنهيدة دون جدوى في لظى العتب. أنا هنا كي أصفي إرثها،
4: أنا هنا كي أصفي إرثها، وهنا كي تستجير بآلائي من اللهب. أنا هنا أمنح الأسماء رهبتها، لا تدع الرهبة العصماء باللقب. نمت كما العشب في آثار من رحلوا، ذكرى تضيء المدى في أحلك الحقب. عد ما استطعت، عد ما استطعت، فأرض الله واسعة وأنت أغرتك أرض الله بالهرب. فأين ألقاك، فأين ألقاك إذ آتيك منتحبا وتدعي أنت أني غير منتحب. يا سيد الأرض، يا طوفانها، ودم غضبان ينطق فصح الله في صخبي. كلاكما وطن أسواره ارتفعت وما قصرت ولكن عز مطلبي. كلاكما باقتصاد السوق مرتبط، كلاكما صار رهن العرض والطلب. آتيكما لم أزل آتيكما عبثا كمن يفتش في شعبان عن رجب. وشكرا.
5: فارس الكلمة،
6: فارس الكلمة.
0: شكرا للمشارك الأول الشاعر ناجي النصري. نمر مباشرة إلى المشاركة الثانية بإمضاء الشاعرة خولة بن سيك سالم. تفضلي، لك الكلمة.
2: النص بعنوان سيرة الطين والحرف. من سمرة الطين حتى صرت أعرفني، والماء شق من الأعماق لي جسدا، كنت احتمالا على كف تدورني، وكان طيني قبل النبض متقدا، لا شيء غير ارتعاش كان يفضحني، كأن في الطين سرا يطلب المددا، واستسلم الطين للكفين مندهشا، وصرت أعرف أن البدء كان صدى، وأنني قطرة ظلت مجرتها حتى استقرت على شق فصار يدا، ثم استدارت عروق الماء في جسدي كأنها تبحث المجرى الذي فقدا، وصار للطين قلب بعدما

0: أول ما أبصرته زبدا، رأيت كفي كأني أستعيد بها شيئا قديما من الأسرار قد صعدا، وكنت أركض خلف الضوء تحملني بنت وأسكن في فستانها أمدا. كنا صغارا وكف الشمس تحرسنا، كنا نسابق في أعمارنا العددا، حتى إذا اكتمل المعنى بها نظرت إلي كأني أنا المعنى الذي ولدا. ثم استدارت عيوني نحو نافذة وصرت أقرأ في الشق القديم غدا، وكانت اللغة الأولى على شفتي اسما صغيرا وسرا داخل عقدا، وكنت أزرع في أوراق ذاكرتي ما كان في الطين من أسرارنا أبدا، وكان في الشعر فصل من حكايتنا، وكل دمع على الأوراق قد شهدا.
1: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة.
3: شكرا للشاعرة خولة بن سيك سالم. المشاركة الثالثة في هذا الدور النهائي ستكون للشاعر محمد غيلان العيادي، تفضل لك الكلمة.
4: سينوغرافيا العشاء الأخير. يبكي ويضحك، ليس يدرك ما به رجل يربي الحزن تحت ثيابه. يبكي ويضحك ليس يدرك ما به رجل يربي الحزن تحت ثيابه. رجل ينام الكون بين كفوفه، وينام ظل الله في جلبابه. هو رقصة الصوفي، شيخ طريقة تترنح الصلوات في محرابه. رئتاه مثل تكيتين، وقلبه يغفو يتامى الأرض تحت قبابه. عيناه آخر رشفتين، دموعه خمر تعتق في سنين غيابه. سيقيم للغرباء آخر حضرة، ويدثر العشاق في أهدابه. هو ليس عيسى، هو ليس عيسى، غير أن نبوءة في مقلتيه تخاف من صلابه. يتلو على شفتيه سورة مريم، فيردد الآيات كأس شرابه، ويعد مائدة الوداع لسكرة، ويعد مائدة الوداع لسكرة، ويخبئ الكونياك في أعصابه. لم يحتمله الصرف إلا مفردا، عجز الحواريون عن إعرابه. فقد الصواب الآن، فكر لحظة، ما أعمق التفكير دون صوابه. آت من اللاوعي ينشد مدحة لليل، يركض يستجير ببابه، مزملا بالبرد، مزملا بالبرد. يسكن غاره الذاتي، ينطق عن هوى أكوابه. أوحى إليه الدمع نص قصيدة، ليكون خاتم أنبياء عذابه. ومشى، ومشى إلى الملكوت، يخلع ناله، فمشى إليه الله دون حجابه. ومشى إلى الملكوت، يخلع ناله، فمشى إليه الله دون حجاب.

بيته قد كان زنديقا بفكرة راهب يسقي عطاش الورد من أنخابه، ولأن دين الآدمية دينه سيرى جميع الناس من أصلابه. شكراً.

0: فارس الكلمة في إذاعة المنستير.
1: فارس الكلمة، فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة، الشاعر ناجي النصري، الشاعرة خولة بن سكسالم، أم الشاعر محمد غيلان العيادي؟ إذن استمعنا منذ قليل إلى قراءات شعرية للمتسابقين الثلاثة. لجنة التحكيم في الاستماع معنا في الاستوديو في ذلك الركن القصيد تستمع بانتباه، ونذكر لجنة التحكيم تمتلك نسخ ورقية من هذه النصوص للشعراء اللي شاركتوا بها في الدور النهائي، يعني نصوص موجودة عندهم اطلعوا عليها الأكيد على امتداد الأيام السابقة، نفس الشيء يعني بشي ياخذوا ملاحظات حول الإلقاء والقراءة وما إلى ذلك. بعد قليل باش يكون لجنة التحكيم تصرح بالنتائج النهائية، لكن قبل ذلك خليني ندردش في انتظار لجنة التحكيم الآن في يعني تتشاور فيما بينها وما إلى ذلك. شاعرة خولة بن سكسالم، هذه التجربة ماذا تمثل في رصيد مسيرة شاعرة متميزة؟ تعجبني في شاعرة خولة بن سكسالم، أعرفها منذ زمن طويل، أنه تمشي إلى القصيدة بإيقاع ثابت ورصين.
2: هذه تجربة أضافت إلى مسيرتي الشعرية، لأنه كانت الأسماء كبيرة والتجارب مختلفة من تونس ومن خارج تونس. سعيدة بأن وصل نصي إلى ركن قصي في قلوب المستمعين ولجنة التحكيم والأصدقاء المشاركين أيضا. هي فرصة طيبة للاستماع إلى الأصدقاء والتعرف على تجارب مختلفة.
1: طيب، في أي مرحلة تخوفت شعرة خولة؟ قلت أتنجم تكون قصيدتي هذه غير موجودة عندما شفت المجموعات للأدوار؟
2: للأمانة في المرحلة القبل الأخيرة كانت المنافسة محتدمة ومشتدة والنصوص متقاربة تقريبا بشهادة الجميع.
1: طيب، شاعر ناجي النصري، هذه التجربة أكيد هي إضافة لرصيدك ولمسيرتك الشعرية.
3: هي كل تجربة إضافة، وخاصة كي تكون تجربة فيها من الجهد وفيها من الجدية وفيها من القلق اللي معناها يخلي التجربة مختلفة ويخلي التجربة ذات طابع خاص ويخليها.
1: شاعر ناجي ارفع صوتك، ارفع يعني
3: متعب من السفر.
1: يلا صديق،
3: يخلي التجربة يكون عندها أثر على مسيرة الشاعر طبعا، لأنه اللقاء بمجموعة من شعراء من داخل تونس وخارجها والاستماع إليهم ومرافقتهم طيلة تقريبا سنة، هذا شيء مهم وشيء لا يقدر، معناه شيء عظيم جدا الحقيقة.
1: وكنا سعداء أيضا بمشاركة الشاعر محمد غيلان العيادي. إذا مشاركتك في هذه المسابقة كيف تنظر إليها؟
4: إذا لخصت يمكن هذه التجربة، أو إذا طلب مني تلخيص يعني تجربة مسابقة فارس الكلمة بكلمة واحدة أو مفردة واحدة، سأقول رائعة، أو ربما أقول في مرحلة ثانية خطيرة. الروعة كانت في المنافسة والالتقاء بتجارب شعرية أخرى، منها من نعرفه ومنها من اكتشفناه، والخطورة كانت في كيفية اختيار القصيد المشارك في كل مرحلة، ماذا سأختار، لأن الاختيار هو يعني واقع عليه النتيجة. لذلك كانت في كل مرحلة من المراحل الأربعة على ما أظن، وكل واحد فينا إلى الآن شارك بأربعة
1: نصوص.
4: كان الاختيار في كل مرة يشكل معناها هاجسا ومشكلة، ولكن الحمد لله الوصول في حد ذاته إلى هذه المرحلة هو في حد ذاته تتويج. المسابقة كانت على مستوى عال جدا من حيث المشاركات، وهذه في في الحقيقة يعني مما يمكن أن يسعد به المرء.
1: شكرا جزيلا شاعر محمد غيلان العيادي، هذه شهادة نعتز بها كثيرا، وأيضا الشكر موصول لكل الشعراء الذين شاركوا معنا في هذا الحلم في مسابقة فارس الكلمة. إذن بعد قليل سنتعرف من سيكون أو من سيفوز بلقب فارس الكلمة.

أنا أتوق إلى المنافسة مع شعراء آخرين لأعرف مستوى قصيدتي، وخصوصا أن هذه المسابقة في إذاعة المنستير، الإذاعة الثقافية بامتياز، والعبرة في الأخير بالمشاركة، والشرف الكبير أني دخلت هذه الإذاعة وقرأت من خلال هذا المنبع.

0: الحقيقة سعدت بهذه البادرة، لأن تقريبا معظم الملتقيات الشعرية لا تغطى إعلاميا، فنحن الشعراء نغني لبعضنا البعض، لا يوجد جمهور. وهذه المبادرة أتمنى أن تكون، أن تتواصل هذه البادرة وأن تدعم وأن ترقى، لأننا بحاجة إلى أن نسمع في الأعلام. ليس غريبة على إذاعة المنستير، فهي التي كانت صداقة ولها الريادة منذ صغري، وأنا أتابع وأنا أستفيد، وأنا تكونت في كثير من برامجها. كلام كان كالشهدي، جعلني أعشق العربية منذ الصغر. إذن تقريبا تربيتي يعني على أمواج إذاعة المنستير.
1: مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير وصلت إلى لحظاتها الأخيرة، اللحظات التاريخية الأخيرة، لحظات التتويج. إذن منذ قليل استمعنا إلى مشاركات الشعراء، الشاعر ناجي النصري، الشاعر خولة بن سكسالم، والشاعر محمد غيلان العياد. الكلمة الآن للجنة التحكيم، أكيد النصوص كانت موجودة عندكم، استمعتم إلى الإلقاء. لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا لك مجددا ولكل المستمعين، وخاصة جمهور الشعراء والثقافة عموما. إذن شكرا للجميع ولمستمعي ذات المنستير. أتلو عليكم التقرير، نص التقرير. بعد كده وجدت فسحة من الزمن، فإن لنا آراء ولنا تقييمات. إذن التقرير كالتالي: نحن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي نظمتها إذاعة المنستير ضمن برمجة 2025-2026، ممثلة في الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعرة سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا عضوا. وبعد خوضنا لغبار هذه التجربة المتميزة التي نصل اليوم إلى ختام فعاليتها، نذكر بأن اللجنة قد نظرت في 63% نص منذ انطلاق مرحلة الفرز في 22 أكتوبر 2025، وحتى ساعتنا هذا في حفلنا هذا الذي يقام اليوم 1 أكتوبر 2026، كما تدخل أعضاؤها في 33 حصة إذاعية من مجمل 37 حصة من البرنامج، أبدوا خلالها ملاحظاتهم في 74 نصا شعريا. ويهمنا في هذا المقام أن نتوجه بالنقاط الأربع التالية. النقطة الأولى موجهة إلى إذاعة المنستير، مدارها: إذ نثمنوا هذا المشروع الرائد الذي أصبح مكسبا ثقافيا وطنيا وعربيا لا يجوز التفريط فيه، فإننا نستغرب إسقاطه من برمجة موسم 2026-2027، ونأمل أن يكون ذلك، أن يكون هذا الإسقاط من باب حرص الإدارة على حسن الاستعداد والتنظيم للنسخة القادمة منه في الموسم القادم أو في النصف الثاني من هذا الموسم. النقطة الثانية نتوجه بها إلى لجنة تنظيم المسابقة، ونتقدم إليكم إلى لجنة التنظيم، ونخص منكم كل من اجتهد وثابر وصدق وعده من أجل إنجاز هذا المشروع وإنجاحه. نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير. وإن كنا قد رصدنا بعض الإخلالات التنظيمية، فإننا على ثقة في قدرتكم على تفاديها في قادم الاستحقاقات. التوجه الثالث هو إلى عموم الشعراء الذين شاركوا في هذه المناسبة. نشكركم على انخراطكم الجدي في هذا المشروع وعلى إيمانكم به على الرغم مما أنفقتم فيه من جهد جسدي ونفسي وعلى نفقتكم كذلك. وعلى نشكركم على تقبلكم لتقييمات اللجنة بصدور رحبة، وعلى حضورك الذي كان فرصة لتجديد اللقاء مع تجارب شعرية هامة خبرناها والتعرف على أصوات جديدة جديرة بأن تقدم إلى الساحة الشعرية الوطنية والعربية. والشكر كذلك موصول إلى كل من أنصت وتابع واهتم وتفاعل. نتوجه رابعا وأخيرا إلى الشعراء المترشحين إلى الدور الختامي لنشير إلى ظاهرة عودة المبدعين إلى الشكل الرسمي والمهيمن تاريخيا على الشعر العربي وهو شكل القصيد، رغم أن من الشعراء المشاركين في الدور النهائي من كان وصولهم إلى هذا الدور عبر شكل نظمي غير شكل قصيد، قصيد شعر حر أو قصيد تفعيل أو قصيد نثر أخير. لذا فإننا نذكر بموقفنا الذي المبدئي بالنسبة للجنة التحكيم الذي لا يفضل أو لا يقدم شكلا نظميا على آخر. ونلاحظ قبل أن نعلن النتيجة نلاحظ مفارقة جماعها أن النصوص التي شارك بها الشعراء في هذا الدور لا تعكس المستوى الإبداعي نفسه الذي بمقتضاه كانوا قمينين ببلوغ الدور النهائي. وبناء عليه فإننا نقرر النتائج التالية. نبدأ بالجائزة الثالثة. لنقول تقول اللجنة نظرا لتمكنه من صياغة قول شعري يحترم ضوابط الشكل النظمي الذي تخيره، ونظرا لقدرته على تصريف اللغة على أنحاء مقبولة وصياغة صور موضعية لافتة، أسندت الجائزة الثالثة إلى نص رسالة محذوفة للشاعر ناجي النصري.
1: إذن مبارك للشاعر ناجي النصري بحصوله على الجائزة الثالثة. الشاعر ناجي النصري يتفضل. طيب سيدة المديرة تقدم جائزة الشاعر ناجي النصري. نعم.
3: مسيلش أنا نحب نعمل معه صورة.
1: هاي تفضلي. نعم يلا.
2: كلنا نحب هذا
3: متشرف.

0: إذن مبروك للشاعر ناجي النصري حصوله على الجائزة الثالثة في مسابقة فارس الكلمة. بقية التقرير دكتور خميس تفضل.
1: الجائزة الثانية
0: نعم
1: نقول نظرا لاقتدارها على تنويع القول على تجربة موحدة شرعت فيها الشاعرة منذ الدور التمهيدي مداره الذات، وهذا ما حملها على تقليب مختلف الممكنات في صياغة تخيلية أصيلة. أسندت الجائزة الثانية إلى نص سيرة الطين والحرف للشاعرة خولة بن سيكسلم.
0: هنيئا للشاعرة خولة بن سيكسلم حصولها على الجائزة الثانية في مسابقة فارس الكلمة، مبارك. بطبيعة الحال هذه الشهادة مع مجموعة الكتب طيب والمكافأة. نعم
1: ناخذ صورة جماعية
0: أكيد تفضل.

0: مبارك للشاعرة خولة بن سكسالم حصول على الجائزة الثانية. بقية التقرير دكتور تفضل.
1: الجائزة الأولى
0: يلا تفضل دكتور.
1: الجائزة الأولى بناء على اقتداره على جعل شكل شعري ضارب في القدم راهنيا من جهة قدرته على الإيفاء بالحاجيات الفكرية والروحية والجمالية للذات الآن وهنا، وتنويها بالوعي الجمالي للشاعر الذي تجلى في تجريب ممكنات في التوقيع ترتبط بالإيقاع في مكونه الأصلي أي الممكن السمعي الزمني، وفي مكونه الطارئ أي الممكن البصر الفضائي، فضلا عن طرافة الفكرة المركزية التي انشد إليها النص. فإن اللجنة تثمن القيمة المضافة التي يحملها المستوى التخيلي من النص من جهة قدرته على تصريف صور جزئية في إطار صورة كلية تحكم الخطاب الشعري بأكمله بما يعمق الشعور بوحدته العضوية، وتسند بهذا المقتضى لقب فارس الكلمة للشاعر محمد غيلان العيادي عن نصه سينوغرافيا العشاء الأخير.
0: إذن هنيئا للشاعر محمد غيلان العيادي تتويجه بلقب فارس الكلمة، هنيئا.

فارس الكلمة. الآن نقوم بتكريم المشاركين في هذه المسابقة. البداية تكريم الأستاذ جلال بن سعد المدير التنفيذي والمنسق العام. تحية ليك أستاذنا جلال. يلا. هاي الكتب موجودين، هاي هتجيبوهم. يلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيع عن لجنة التحكيم، تفضل.

الشاعرة قلت الشاعرة الأستاذة صفاء السلامي عن لجنة التنظيم المشرفة على الصفحة الرسمية والعمل الاتصالي. الشاعرة.

صديقنا المبدع التقني وليد مخريس. يلا تفضل تفضل يلا. تحية لزميلنا وليد. تحية ليها صراحة كانت ناجحة تقنيا وفنيا. شكرا لي.

0: طيب شكرا الأستاذ مهدي، مهدي الغانمي، مهدي الغانمي، مهدي الغانمي هو مدير دار قوى للنشر المساهم معنا. ونذكر أنه مهدي إذا تكفل بإصدار مجموعة شعرية لفارس الكلمة. واضح. تكريم أيضا لبعض المساهمين، تحية ليهم. سي شكري المعتوق تحية ليه، كان مساهم معنا اتصلنا به لكن يبدو أنه التزاماته المهنية حالت دون حضوره. سي محمد الزرقاتي تحية ليه، نوجه له تحية. يتسلمها سي جلال. يلا سي جلال، يلا سي محمد. الله يرحمه، رحمه الله. يلا طيب، وإن شاء الله في ميزان حسناته. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا أيضا، تحية لسيمونير الزواري أيضا كان من الداعمين، تحية ليه. يتسلمها سي جلال، يوصلهم له سي جلال، توصلهم لهم. يلا. وسي محمد الحبيب الخشتالي ايضا تحيه ليه، كان من داعمي هذه المسابقه. طيب شكرا جزيلا كثيرا.
1: تكريم شيء لسعاده.
0: طيب وبعد باش نوزعوا الكتب. يلا طيب. أنا صدقا يعني تكريمي هو نجاح هذه المسابقة وتألق إذاعة المنسير، هذا هو هذه الشهادة التي أعتز بها. شكرا جزيلا. مبروك مبروك، الفرحة فرحتنا. الآن مجموعة الكتب، بالأكيد احنا قلنا أنه من بين الجوائز مجموعة الكتب، هذه الجائزة. خليها عندك. يلا الجائزة الثالثة، سيناجي النصر، هذه مجموعة الكتب لي كما وعدناك مع المكافأة الموجودة. واضح، هاي صورة. يلا صورة. من أداء بيت الشعر التونسي ودار نشر كواء. قل لي دار البياتي، تحية سي سمير، سلم عليه برشا برشا، وقل له إن شاء الله بمزيد النجاح. أكيد. يلا الجائزة الثانية، مجموعة كتب أيضا للشاعرة خولة بن سكسان. وأيضا عندك دعوة يوم الشعرية في القلعة، أنا وياك في أكتوبر إن شاء الله. يلا. طيب فارس الكلمة محمد غيلان العيادي، يلا مجموعة كتب قيمة. قيمة وقيمة جدا. طيب الجائزة سي جلال، وين سي جلال؟ إذا ذكرني بالموارد المالية، إذا أعطيناهم توا خذاو الشهاد، خذاو المجسم لمزادة المكافآت المالية، هاو مش يتحصلوا عليها توا أكيد.
2: الجائزة الأولى زوز ملايين مع انطباع الديوان وطبيعة الحال شعار.
0: ها هو مهدي موجود، يا مهدي يا مهدي، أنا أنسق مع الشاعر عاد مع فارس الكلمة.
2: الجائزة الثانية مليون ونص مع طبعا مجموعة من الكتب، والجائزة الثالثة نفس الشيء، ما عفوا مش نفس الشيء، مليون مع مجموعه من الكتب.
0: نعم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكل الاصدقاء المستمعين والمتابعين، شكرا جزيلا لكل الشعراء والمبدعين التونسيين حيثما كانوا، شكرا لاذاعه المنستير التي اضاءت الكلمه بهذا العرس الشعري. اذا انجز حر ما وعد، مبارك لكل المتوجين، ان شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. نوجه تحيه لكل فريق الاعداد التنظيم كلهم جميعا، ألف تحية ليهم، وأقول دائما ما تبقى ينجزه الشعراء. في أمان الله.
3: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده، كلف بغزال ذي هيف، خوف الواشين يشرده، نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده.

خداك قد اعترف بدمي، فعلاما جفونك تجحده؟ بالله هب المشتاق كرا، فلعل خيالك يسعده. ما ضرك لو داويت ظنا، صب يدنيك وتبعده. لم يبق هواك له رمقا، فليبكي عليك عودا.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتية، أفادت في تصريح إعلامي بأن صادرات الصناعات التقليدية قد بلغت نحو 85 مليون دينار إلى موفى شهر أوت الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهي تمثل نحو 2% من إجمالي قيمة الصادرات التونسية. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية راغبة في العمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ألكسندر كريمر مديرا جديدا لمكتب البنك الدولي في تونس، وسيتولى كريمر المقيم في تونس قيادة أنشطة مجموعة البنك الدولي مع الحكومة التونسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يعتزم مركز الإعلامية بوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية واختبارات شفاهية انطلاقا من يوم أمس 5 أكتوبر لانتداب عدد ثلاثة مهندس أول اختصاص إعلامية أو اتصالات، وعدد ثلاثة محلل اختصاص هندسة برمجيات ونظم معلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، وعدد اثنين متصرف اختصاص مالية ومحاسبة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع وراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن أنه تم التمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 أكتوبر. ودعت الوزارة راغبات في الترشح بالتسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر

آه شيء.

موال، انا موال. وقصتي بتنقال.

من سوى.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
3: عندما تنتهي الحياة وكيف يستطيع الطب الشرعي أن يجعل الحقيقة تتكلم، عندما يصمت الجميع البصمة تكون لاختصاص من أدق الاختصاصات ومن أهمها ربما قيمة في عالم كشف الحقائق والجرائم. طبيب شرعي اختار العلم والمسؤولية طريقا وخلى من مسيرته بصمة وصلته إلى العالمية. نحكي على عام 1983 وين مكنته منظمة الصحة العالمية من التكوين في الاختصاص في ليون، فعاد في عام 2025 إلى جنيف وين منحته نفس المنظمة لقب وتتويج كبير بجائزة نيلسون مانديلا في النهوض بالصحة. سعيدة جدا بأنه كون اليوم ضيفي الدكتور وصاحب مسيرة كبيرة وبصمة هامة الدكتور ماجد الزمني، حاضر معنا في البصمة. هذه البصمة وأنا مروزيتي.

0: يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بيك دكتورنا، مرحبا بيك في البسمة ومرحبا بيك في إذاعة المنسير، منورنا.
2: بارك الله فيك. شكرا سيدة مروى، وتحية لك والعاملين في إذاعة المنسير، وتحية للمستمعات ومستمعي إذاعة المنسير، هذه الإذاعة المتميزة والمسموعة.
1: يعيشك، شكرا جزيلا ومرحبا بك بحذانا. اليوم باش نحكيو على شخصك، باش نبداو معاك مع البدايات، وباش نمشيو أيضا لتاريخ اليوم من البدايات لليوم. أكيد مسيرة كبيرة في الاختصاص هذاك، هو 40 سنة، ما نحكيوش على الجانب الدراسي، معني 40 سنة في طب الشرعي في سوسة.
2: نعم، هذيك هي المسيرة الهامة المهنية التي قمت بها. وبعد دراسة الطب والدراسة الابتدائي والثانوي، وأنا عندي حنين كبير للمنستير وذكريات، لأنه الثانوي متاعي والبكالوريا من معهد الذكور بالمنستير. وفي المناسبة هذه نحيي كل الزملاء اللي عشنا مع بعضنا فترة الثانوي الكل في جو معناها راقي ومتميز، وجو العلم والمعرفة.
1: كي نحكيو على الفترة الزمنية، السنوات.
2: أي سنوات
1: شنو؟
2: سنوات السبعينات. نعم السبعينات
1: يعني. وانت ابن مناضل من الرعيل الاول في ابن حسين سي محمد الزمني، يعني بوك واحد من المؤسسي زاد نشر مهنه التعليم في تونس، نجم نقولوا، لانه بعد الاستقلال خذا المشعل وانطلق في عالم التدريس في اختصاصه في المنستير لهنا. فولد الوز عوام، محبين للعلم، وعائله تونسيه ومنستيريه، نجم يقولوا ابن حسين، أصيلة ابن حسين، وفي نفس الوقت محبة جدا للعلم وللمعرفة، ومنها خرجوا 4 أطباء هولي في العائلة الكل.
2: احنا فعلا الوالد كان من زيتوني، من الرعيل الزيتونة، مناضل، وكان وقت الطلبة الزيتونيين كان معناها مناضل ضد الاستعمار، وواصل المسيرة بعد الاستقلال، وأخذ مهنة التدريس والتعليم في عديد من الأماكن، حتى بداها من الشمال الغربي في مدينة الكاف في تونس، ثم في ولايات الوسط سوسة والمنستير، وحتى في المنستير في أول ما افتح المعهد الثانوي للفتيات بالمنستير مع المرحوم سالم فرشي، وقتها كان مدير، الوالد كان معاه في الإطار التدريس العربية والتربية، ثم في أماكن أخرى، وكان مناضل وكان قريب للمقاومين في عهد الاستقلال، ويعرفوه في الجهة، وكان يحب العلم. وإحنا 8 في العائلة، 4 أولاد و4 بنات، وإحنا 3 أطباء، وأختي وعائلتي معناها جامعيين، بكلهم في مستوى جامعي يقاموا العمل متاعهم.
1: ما شاء الله، من عائلة تؤمن بالعلم وتؤمن بأنها تعطي بصمة في البلاد التونسية، البلاد التونسية اللي زاد يعني راهنت على التعليم وراهنت على الصحة. وإحنا اليوم باش نحكيو على يعني هالمسيرة هذية اللي كما قلنا أكاديمية وعلمية، معناها ما شاء الله حطيت فيها بصمتك دكتورنا. اليوم كان نحكيو على البدايات وعلى التأثر بالطفولة متاعك، تأثرك بالوالد، تأثرك بالمقربين، كانت في الفترة هذيك شنو كنت تعيش معناها مع العائلة، باش صنع منك اليوم الشخصية هذية.
2: الجو العائلي هو معنا محافظ ومتاع تربية، وكانت العائلات في تونس بعد الاستقلال، وعشنا احنا كالفترة هيكي معنا بداية الاستقلال، الاستثمار الأول على مستوى العائلات الكل التونسية، مهما تكون معناها البساطة